0: تطوير الطاقة الكهربائية. كانت عدة شركات تطمح إلى الفوز بهذا العقد، لكننا كنا واثقين تماما من فوز شركاتنا. ففي الخزانة الأمريكية كانوا يدركون جيدا أن شركتنا ستسعى في الميدان السياسي لخدمة المصالح الأمريكية ولن تكتفي بمد شبكات كهربائية، وقد فزنا طبعا بهذا العقد. كان ذلك مشروعا هائلا، ورغم أني اليوم لا أتذكر المبلغ الذي قدرت به قيمة العقد بدقة، إلا أني أذكر أن دراسة المشروع فقط قدرت بملايين الدولارات. إذن كيف أقنعنا السعوديين بأن يفضلوا التعاقد معنا؟ في ذلك الوقت كنت أترأس بضع عشرات الأشخاص في إدارتي، فأرسلت ثلاثة منهم في جولة شملت السعودية كلها. كان عليهم أن يزوروا كل منطقة آهلة وصلتها الكهرباء وكل الأماكن التي تنتج الطاقة الكهربائية. كانت ناني من معاوني يعملان من قبل كمتطوعين في فيلق السلام الأمريكي، لذلك كان على دراية بكيفية دراسة البنى التحتية في بلد غريب وبمن يتصلون للحصول على المعلومات المطلوبة. أما أنا فالتقيت بالسعوديين مرارا قبل توقيع العقد لأقنعهم بأن يوقعوا العقد معنا نحن بالذات. وبالإضافة إلى ذلك كان علينا حسب مخططاتنا أن نقنعهم ببيع النفط السعودي مقابل الدولار الأمريكي فقط. كان ذلك مهما للغاية، لأن الرئيس ريتشارد نيكسون وسكرتير الخزانة الأمريكية جون كونيلي أوقفا سريان المعيار الذهبي للدولار، وكان ذلك يعني أن الدولار الأمريكي أصبح آنذاك في وضع محفوف بالمخاطر لاحتمال فقدانه لقيمته بشكل مضطرد. لهذا كان التعامل بالدولار في المسائل التجارية الضخمة مع السعودية يعني إنقاذا لوضع الدولار، ولذلك كنا نصر على التعامل بالدولار فقط،
1: وكذلك على عدم رفع أسعار النفط فوق حد معين.
0: صحيح، كانت تلك هي المسألة الثانية. تمسكنا بأن السعر ينبغي أن يكون مقبولا لشركاتنا النفطية.
1: يعني أمريكا كانت تملي على السعودية شروط التعاقد بشكل كامل.
0: نعم، كنا نريد فرض شروطنا، لذلك اقترحنا التالي: على السعوديين أن لا يسمحوا أبدا بتكرار الحظر النفطي، وفي المقابل نتعهد نحن بحماية الأسرة المالكة ونبذل كل ما في وسعنا لكي تبقى في الحكم أطول فترة ممكنة في حال حافظ ملوك السعودية على التعهد المتفق عليه فيما بيننا. وقد وفينا بالعهد، وتدخلنا عندما اجتاح صدام حسين الكويت وراح يهدد العائلات المالكة في دول الخليج.
1: كان ذلك جزء من الصفقة.
0: صحيح تماما.
1: أقول في كتابك: في حال هددت دول مثل إيران أو العراق أو إندونيسيا أو فنزويلا باستخدام الحظر النفطي، فإن السعودية حسب الاتفاق ستسدد بثرواتها النفطية الهائلة أي نقص في الإمدادات النفطية للولايات المتحدة. هل يعني ذلك أن السعودية أصبحت بمثابة طوق نجاة ربما للاقتصاد الأمريكي؟
0: هذا صحيح، وكانت الدول الأخرى الأعضاء في الأوبك تعرف هذا، لذلك لم تحاول حتى فرض أي حظر بعد ذلك، لعلمها بموقف السعودية وإدراكها أنه لا جدوى في الأمر إطلاقا.
1: أبرمت هذه الصفقة بعد مقتل الملك فيصل؟
0: أعتقد ذلك.
2: مستمعين الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل الأسبوع القادم الجزء الثالث من ملف النفط، وفيه سنتناول بدايات أعمال الاستكشافات النفطية في اليمن، وما دور النظام السعودي في منع اليمن من الاستكشاف والتنقيب عن النفط في حلقتنا القادمة. وفقط على إذاعة سام اف ام سنتطرق إلى مشروع الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي في التنقيب عن النفط في تهامة والساحل، وهو أحد الأسباب التي جعلت من السعودية تغتال الرئيس الحمدي بأيادي عملائها وعلى رأسهم علي عفاش. كل ذلك والكثير الكثير فقط من إذاعة سام اف ام وعبر برنامجها الأسبوعي ملفات خاصة، فكونوا على الموعد. في أمان الله ودمتم بخير.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كل

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك

هذا شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك

ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك.

ثنائك الرفيع، وتعمق في ذلك رجع طرفه إليه خاسئا حسيرا، وعقله مبهوتا، وتفكره

بيد الخير على شكرك، ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا، وأمرتني بالشكر حقا وعدلا، ووعدتني

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجاء

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

وقدرتك وإحسانك وامتنانك وجمالك وبهائك وبرهانك وغفرانك ونبيك ووليك وعترته الطاهرين أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وآله وعلى سائر إخوانه.

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة

ملك بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

خلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

بعض فتنه.

الذكر بعد إذ جاءني.

به

بشرا بين يدي رحمتي، وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته.

فيه لنحيي به

من الماء

وتوكل على الحي الذي لا

هؤلاء

كذبتم بسوف

0: له كفؤا احد.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ شد هناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين دور هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام، والرقبة عمودية على الرأس.

من فوق.

0: هذا الراجل تحت ارفع راسك فوق
1: الأمريكية
2: احسن
1: روش

هز الأرض هز. مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

هذا فضوه واحد واحد فوز الحزة فوز التنظيم أحسن مال

حول دك كويس الحزه صحي النائم

قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول نار نار نار بطل امريكان على هذا النهج معنويات.

0: شد
1: بادي مون
0: احسن
1: بادي مون
0: مال.
2: الله اكبر
1: المغتزي كا المغتزي اللعنة عليك النصر
2: حيات
1: ابنة الله حيات ابنة الله حيات ابنة الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

كسر كسر عليك كسر كسر عليك كسر.

0: مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال يا دليل قصر احفل بل بل بل بريه
1: بل بل بريه
0: جو جو جويه
1: جو جو جويه
0: بح بح بحريه
1: بح بح بحريه
0: فتش يا السعوديه الأمريكية
1: فتش الأمريكية
0: حتى انزل بل بل بل برية
1: بل بل برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل ريح احصل ريح ساعد
1: كاريبور
0: اسمع دل ريح ساعد
1: كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمر الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي، إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذي نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجلكم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت. أحسن الله عليكم، كتب الله أجلكم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال، حي على خير.

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
6: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأولياء الله الصالحين المجاهدين. المستمعون الأعزاء حياكم الله وأسعد صباحكم بكل الخير، ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر، موضوعها عيد الولاية. الأخوة والأخوات، الأباء والأمهات، أبنائي وبناتي، اليوم هنتكلم عن موضوع من أحب المواضيع إلى قلوبنا، هو يوم الغدير وعيد الولاية. ففي هذا اليوم الذي يصادف 18 من ذي الحجة من كل عام نحيي الذكرى السنوية لولاية سيدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فما هي الأهمية اللي بيكتسبها هذا اليوم في حياة المسلمين؟ وماذا جرى في هذا اليوم الأغر؟ فقد روي عن خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام أنه في العام العاشر من الهجرة النبوية وعند رجوعه من حجة الوداع إلى المدينة المنورة نزل عند غدير من أرض تسمى خم، حيث أمر برجوع من تقدم عليه من الحجيج وانتظر وصول من تخلف عنه حتى اجتمع كل من كان معه، وكان عددهم أكثر من 70,000، وفي روايات أخرى كان عددهم يومئذ 120,000، وكلهم حضروا عند غدير خم، وكان ذلك تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى كما ورد في تفسير الآية الكريمة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. وماذا حدث بعد ذلك؟ نرتشف من صيني القشر ونواصل. أعزائنا الكرام، وبمواصلة الحديث عن عيد الولاية، فبعد أن تجمع الناس صعد رسول الله صلوات الله عليه وآله منبرا من أحداج الإبل ليطل على الناس وخطب فيهم خطبة عظيمة فذكر بعض الآيات الكريمة التي نزلت في شأن أخيه علي بن أبي طالب عليه السلام، وبين فضله ومقامه على الأمة، ثم قال: معاشر الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ورفع صلوات الله عليه وآله يده إلى السماء ودعا له ولمن ينصره ويتولاه، فقال: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ثم أمر بنصب خيمة وأجلس عليا عليها عليه السلام، وأمر جميع من كان معه أن يحضروا عنده جماعات وأفراد ليسلموا عليه بإمرة المؤمنين ويبايعوه. وقال صلوات الله عليه وآله: لقد أمرني ربي بذلك، وآمركم بالبيعة لعلي. ولقد بايع من بايع أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، فأقام 3 أيام في ذلك المكان حتى أتمت البيعة لعلي عليه السلام، حيث بايعه كل من كان مع النبي صلوات الله عليه وآله في حجة الوداع، ثم ارتحل من خم وتابع سفره إلى المدينة المنورة. وهذه حقيقة ما جرى يوم الغدير عيد الولاية الذي يحتفل به المسلمون كل عام، وهو يوم تنصيب الإمام علي عليه السلام. نحتسي من الصيني ونواصل. المستمعون الكرام، يقول نبينا الأعظم صلوات الله عليه وآله يوم غدير الخم: أفضل أعياد أمتي، وهو اليوم الذي أمرني الله تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب علما لأمتي يهتدون به من بعدي، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم على أمتي فيه النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. وفي درسه حديث الولاية عيد الأغدير، الشهيد القائد علم الهدى السيد حسين بدر الدين الحوثي عليه السلام يؤكد أن على الأمة وولاتها وجوب أن يثقفوا الأمة بثقافة حديث الولاية، بثقافة القرآن الكريم في موضوع أمر ولاية الأمة. ونحن الشيعة ما تزال ثقافتنا في هذا الموضوع قائمة من يوم الغدير على هذا النحو وإلى اليوم، مشيرا إلى أنهم هم من يحتمل أن يكونوا من يقفون في وجه أمريكا وإسرائيل، في وجه اليهود الذين يريدون أن يفرضوا علينا ولاية أمرهم. أما الآخرون فسيظلون هكذا يراقبوننا نحن. وهذا هو الشيء الغريب، عندما نتحرك نقول للناس يجب أن يقف الجميع، يصرخون في وجه أمريكا وإسرائيل بهذا الشعار: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، إلى آخر الدرس. هذا يا رفاق السلامة هو عيد الولاية يوم الغدير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا على درب مسيرة قرآنه العظيم، وأن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا ومفقودينا، وأن يثبت أقدام المجاهدين ويمدهم بالعون والانتصارات المؤزرة. كل عام والجميع بخير. يتجدد لقاؤنا مع صيني قشر لاستكمال موضوع الولاية. خاطركم مع الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمال أن تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. لا يالله اليوم، يالله اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير وعافية أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات وكل المستمعين والمستمعات المبكرين بحين على مالهم، وانعم بكم وحيا بكم.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ارحبوا الجميع يا رعية ويا مزارعات، يا ذارين ويا ذاريات. النشاط والحيوية واجب وجوب مقدس هذا الأيام، الله يعينكم. أنا صحيح بينفرح لما ألقاكم في أطراف الجرب وأنتم مبكر إن فجر الله بالمذرة، بينفرح وبين حس بالأمان والأمن من الجوع، أمان وأمن من الجوع وليس والجوع، لأنه بينحس بالأمان على مستقبل يعني وجهها لي ذا الحين وعلى مستقبل الأجيال القادمة، إن إحنا ثبتنا أنفسنا في أراضينا وتمسكنا بمحاصيلنا الزراعية اليمنية الأصيلة المتأقلة من معابئاتنا المحلية ومناخاتنا وكميات أمطارنا إلى اليوم، وعندمسك به ونورثها للأجيال القادمة، لأن هي مفاتيح الخير لليمن، مفاتيح الأمن الغذائي. العالم كله قد لعب بصيابه، لعب بذوره، لعب بمواسمه، وإحنا عاد إحنا متمسكين به ونشي نتمسك بمواسمنا الزراعية وبصيابنا مثل ما إحنا متمسكين بديننا ومبادئنا وأخلاقياتنا، يعني نمسك بهم بالأيدي والأسنان. إن شاء الله تعالى إن إحنا نكون كذلك أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات وكل اليمنيين واليمنيات، وصل حتى لمشوا مزارع يكتسب هذا المعلومة ويورثها لأبنائه، قد يبعوا عياله في مستقبل المزارعين ما درى، ورث هذا المعلومات للأجيال القادمة. أنا وعدتكم في حلقة اليوم إن أنا شتحاك اليوم عن أصناف الذرة الذي بتزرع في ذمار. بسروا الأصناف حق اليمن كلها كوم، وذمر وحدها كوم، هيا أنتوا غير عد عدو معي كمية أصناف بتزرع من الذرة في ذمار. صلوا على النبي وآله، زيدوا النبي صلاة، افتحوا أذانكم كلكم أذان صاغية، هيا اسمعوا. قلوا معنا أول صنف الغرب. الغرب هذا بيزرع في وصاب العالي ومدينة الشرق، بيزرعوا في مايو ويونيو، بيزرعوا فيحين في مايو ويونيو ويحصدوا في سبتمبر. والبيضاء الكوبري الكبيرة هذا في وصاب العالي بيزرعوها في ابريل، يعني قد سبقونا. والمنزلة في وصاب العالي ومدينة الشرق وعنس وعتم وعنس وعنس أيضا وعتم وميفعة عنس، هذا بيزرعوا فيها أيش المنزلة، وأيضا الحمراء الكبيرة في عتم وعنس وميفعة عنس بيزرعوا هذولا في بري قد سبقوا. والجرعة البيضاء والصومي في عتم وذوران وعنس وميفعة وبيزرعوها في بري. أما العداهي في ذوران ومدينة الشرق بيزرعوها أيضا في إبريل قد سبقوا. والسلمي في ذوران ومدينة الشرق قد سبقوا بالمذرة في إبريل. أما الصنعان البيضاء والحمراء والصفراء في جهران وميفعة عنس بيزرعوها في إبريل ومايو، يعني ناس قد زرعوا في إبريل في المناطق البارد القوي وناس عاد ما يزرعوها في مايو، وقدم الآن في آخر أيام مذراتها في مايو. أما المكي في مدينة الشرق في مايو بيزرعوها، ومنزله عنباني في المنع بيزرعوها في نهاية يعني في نهاية ابريل وبداية مايو سبقوا الناس. وجراعة بيضاء وحزاني صفراء والغربة الحمراء والقيرعة البيضاء، هي ما شاء الله العظيم كم يصنف، عاد انتو عاد. وزيداني صفراء وبلدي والعليمي وقعرير وبكر والخشعة، شرته كم يصنع هذا في ذمار. ما قلت لكم أنا إنه اليمن كلها في كفه وذمار، في يصنع في الذمار ما شاء الله العظيم في كفه، بتزرع من الحدى وميفعة عنس إلى حدود التايم في وصابة. إذن هذه هي ذمار العلم والحلم، ذمار الإنسان، ذمار فيها خير عظيم وأراضيها زراعية. ولا ننسى بأن في ذمار قاع جهران وقاع الحق أكبر قيعان، أو قاع جهران يعتبر من أكبر قيعان اليمن المنتجة الآن لمحصول الخضار وعلى رأسها البطاط أو البطاطس. ذمار كلها خير وبركة، بناسها بأرضها بماها بجبالها كلها خير، في جبالها العقيق اليماني، في جبالها المعادن الكثيرة، في جبالها الزيولايت، في جبالها خير خيرات الله، فيها المناطق الطبيعية اللي ساحرة حنرجع نفرد لها حلقات بإذن الله تعالى لو ما نتحاكى في وصف المناطق اليمنية ووديانها. إذن يا مصلين على محمد وآله، ننتقل من بعد ما نصلي على محمد وآل محمد خيرات خيرات إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحمياري. ونوف الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم جميعا وشكرا لك يا عبد القادر، والله انك بشر هالمزارعين كلهم. صلوا على محمد وعلى المرة الثانية وثالثة وعاشرة، اللهم صل وسلم عليه وعلى اهل الطيبين الطاهرين. حيا اسمعوا يا مصلين على محمد واله. اليوم في الشارع الحميري احنا في 19 ذو المبكر. 19 ايش؟ ذو المبكر. يوافق في الاشهر الرومية والسريانية 19 ايار. 19 ايش؟ ايار. اما الاشهر الميلادي اليوم 1 يونيو. واحد ايش؟ يونيو. يوافق كان في منزلة الشمس اليوم 10 ايش؟ 10 الدبران. 10 ايش؟ الدبران. اما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من قبل الفجر اليوم يا مصلين على محمد وآله 10 الثريا. 10 ايش؟ الثريا او الثريا كيف ما اشتيتوا، انا قد بنتيها بلهجتي اللي اعرفها. اما المعلم الزراعي اليوم احنا في طلوع كامل كام؟ 6. في طلوع كامل 6 بمذرة خيرات في حوض صنعاء ومحافظة صنعاء يزرعوا في طلوع كامل كالمذراك. طلوع الثريا يسابق النجم الأحمر قوة اللي بيذروا الآن في طلوع كامل. أما المتوسط وقت العشاء فلا نزال في أيش؟ الصرفة. واليوم 6. 6 أيش؟ الصرفة. والصرفة عبارة عن أيش؟ كوكب كبير مسرج نبصر بالعين المجردة إذا رفعنا رؤوسنا إلى السماء باتجاه الشرق بعد صلاة العشاء، وهذا النجم يسمى الصرفة، وهو طبعا يقع شرقي الزبر ويشكل رأس مثلث على قاعدته الزبر، يعني لو بصرت الزبر هو عجي وسط مثلث لها أو في رأس المثلث حقها. على العموم كانت حلقة مليئة بأصناف الذره الخيرات في ذمار، وما أجمل ذمار وديانها وقيعانها وجبالها. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألتقي بكم في حلقة الغد بمشيئة الله تعالى. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
2: يقول الحكيم اليماني ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري قد أصحابي دروا حوزوا بالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم يلا اليوم.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

حياكم يا أصدقاء المزارعين يا أخواتي المزارعات، الله يعينكم ويزيد في جهودكم البركة. أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. إلى مستهل حلقة هذا الصباح الذي كل عمل ونشاط وحيوية، لا هانك لا هانك، الله يكون في عونكم ويكتب أجركم إن شاء الله.

0: مع الحكيم اليماني.
1: اليوم لا نزال في موسم ايش؟ المزارع. امس تحاكينا عن الصيف مرة ثانية، لان بالمزارع عندك صيفوا خيرات وجا المطر خرب الصيف الاول، اشتوي صيفه. والصيف معناه حراثة الارض مرة ثانية بالحلي الخفيف او بالمشبر، ودك العتل ويخلوا الارض يواضعوها ويتفاقدوا اعرامها. لا تنسوا مفاقدة الاعرام، ولا تنسوا مفاقدة الحراث والخلصات ايضا في الماء. ويقول إذا جاك هذا من تعز وفيها أمثال خير.

خبرنا هامك قولوا يسوى وزن الذهب. المسبة لي يسوى وزن الذهب، لأن إحنا لو ما نجي نحتاج كل المراقح تقول للقرص يا سيدي كل ما موجود لا يمكن أن يغنينا عن لقمة العيش، عن الخبز. ومصدر الخبز هو الذرة والشعير، هي السقلة، هي الدخ، هي الغرب، كل أنواع الذرة وكل أنواع الحبوب وكل أنواع البقولية أيضا تسد. هذا ولا واجب علينا كل اليمنيين وكل اليمنيات أن نهتم بهذا الجانب اهتمام كبير، وأن نعطيه أولوية في حياتنا. لا تستقلوا المسبلي، لا تستقلوا التل. قال طلبت شبرا من الأرض، هذا الحكيم اليمني قال طلبت شبرا من الأرض شلوا علي محالة. المسبلي يشبع اثنين والتل يدي غراره. واندو تخيلوا كل تل يدي غراره حب، يدي غراره حب، والمضوي مع هذا الأيام والخير حق هذا الأيام عيشبعنا فرق. المهم هذا اللي بينا أكد عليه دائما في برنامج الحكيم اليماني، وحريص حريص حريص يعلم الله أني حريص على كل شبر في أراضينا الزراعية تزرع، وأن نستغل كل قطرة من مياه الأمطار من الله بها سبحانه وتعالى على أراضينا وعلى بلادنا. أنا ما أوصيش لأن أنتوا أحرص مني وأعلم مني وأخبر مني، وبرنامج الحكيم اليماني ما وجد إلا من أجل التذكير والتوثيق. نذكركم بالعمليات الزراعية ومواعيدها، ونذكركم بأيش؟ نذكركم بتاريخنا وبمعالمنا الزراعية وتقويمنا الزراعي الحمياري. صلوا على محمد وآله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. صلينا على محمد وآله. فاصل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحمياري في اليمن.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم الجميع وارحبتوا. نقول الخير في الحاصل والمذرة وصية كل رعوي وكل مزارعة في بلادنا، وصية كل اليمني حتى لي في المدن. معك مال في البلاد، شكي عليهم وخليهم يذروا، اتي لهم الصيب الباهر وخليهم يذروا، وعيقوا عليك حب تاكل انت وجهالك، قيمة غذائية وصحية ودعم الاقتصادنا المقاوم. نبني اقتصاد وطني ونأمن غذائنا من أرضنا، وإحنا قادرين بجهود الجميع. هيا يا مصلين على محمد وآله، لا يشلنا شرح حدث لا بعيد، نرجع لتقويمنا الزراعي، التقويم الحماري. اليوم يا مصلين على النبي 21 ذو المذكر، 21 ايش؟ ذو المذكر. يوافق كام في ايار؟ ايضا 21 ايار الشهر، هذا ايار الشهر الرومي او السرياني، سموها الاشهر الروميه او السرياني. احنا اليوم 21 ايار، اما الشهر الميلادي اليوم 3 يونيو. أما منزلة الشمس يا مصلين على النبي وآله، اليوم 12 الدبران، 12 أيش؟ الدبران. يوافقك أيش في الطالع فجرا؟ اليوم 12 الثريا، 12 أيش؟ الثريا. والمعلم الزراعي طلوع كامه. ما معنى طلوع كامه؟ مذرة، الله يعينكم، مذرة مذرة مذرة. وبعض طلوع كامه، احنا دحين 8 طلوع كامه، المتوسط وقت العشاء في تقويمنا الزراعي هذا اليوم هو 8، قلنا كم؟ 8 طلوع كامه، او قد غلط. المهم اليوم 8 طلوع كامه، يوافق كم في المتوسط وقت العشاء؟ 8 الصرفه، 8 ايش؟ الصرفه. اذن اتسالوا ما هي الصرفه؟ انا بين اقول لكم في كل حلقه، الصرفه اتجاه الشرق أو قروسنا بعد صلاة العشاء، عبارة عن كوكب واحد نير يقع شرقي الزبرة ويشكل رأس مثلث قاعدة الزبرة، وهذا هو موعد لو ما نبصره نذره، لأنه الأمثال بتحثنا على هذا الكلام. من دماء وإب مثلا يقولوا مثل طلوع الثريا يسابق النجم الأحمر، هذا هو. وهزت نويد الجحر يا ذار يدره كما هبت الشرقي، قال إذا هبت الشرقي مساري حل الغنم بكر على مالك بحليك والمكم، اللي بنأكد عليها حالي وكم اخمد الرواء وجهز المهد للبذرة. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تم استقطابي في بداية 2024 من قبل صديقي ناصر على الشيبة، عن خلال قام بسؤالي في البداية في بداية 2024 عن معرفتي بقيادة الدولة متواجدة في نقم. بعدها بفترة قام بسؤالي مرة أخرى في نص 2024 عن كوني متواجد في حدة وعملي في حدة، عن معرفتي بقيادات الدولة في منطقة حدة، وطلب مني في نفس الوقت كوني صديقه قال أنت واثق فيني وأنا واثق فيك، فأريد منك مساعدتي في شيء بسيط ولا تخاف ولا حاجة، واثق فيني إذا كنت تعرف منازل قيادة الدولة موجودة في منطقة حدة. كذلك لدي كاميرات أريدك أن تساعدني فيها في وضع الكاميرات هذه أمام هذه المنازل.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
11: لله الحكيم العليم من أكمل الدين لنا بعلي.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير، العدد

حياكم الله سامعين الكرام في جولة صحفية سريعة من العدد الأخير ليومنا هذا الأربعاء 17 من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة، والذي يوافق 3 من يونيو 2026. حياكم الله. أولى جولتنا نبتدئها من واجهة صحيفة الثورة، وفيها أكدت أهمية التولي الصادق والالتزام بمبادئ الرسالة الإلهية، حفاوة بالغة بعيد الغدير، زيارات وقوافل عيدية للمرابطين في الجبهات، وتوريد وتركيب 190 منظومة طاقة شمسية لمزارعي نخيل في الحديدة. العملية التفاوضية تراوح مكانها بسبب مماطلة واشنطن. إيران: أمريكا تطالب باستسلام شعبنا وهذا مستحيل. طهران: لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي. والحرس الثوري: ننتظر الحرب ولا نخشاها. ثمانية عشر شهيدا بغارات صهيونية على جنوب لبنان، بينهم 6 من عائلة واحدة. حزب الله يتصدى لتوغلات العدو ويستهدف آلياته. حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس تطال حتى النساء. الاحتلال يواصل جرائمه في غزة. إلى المواقع الإخبارية، أولاها موقع المسيرة الإلكتروني، وفي أخباره: أعياد الغدير تتواصل بالمحافظات، والمشاركون يؤكدون تجسيد الولاية قولا وعملا في مواجهة الطاغوت. محمد الفرع عضو المكتب السياسي: أي خرق للعدو الإسرائيلي في لبنان سيواجه برد شامل، وجنوده أهداف مشروعة حتى الانسحاب. في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تتبدل خرائط النفوذ وموازين القوى بصورة غير مسبوقة، بعدما فشلت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في فرض معادلاتها بالقوة العسكرية والضغوط السياسية. اضطرابات أمنية وخدمية في المحافظات المحتلة، واقتحام قسم شرطة في عدن، وانقطاعات متواصلة للكهرباء. وزارة الخارجية تستنكر قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات على حركتي حماس والجهاد الإسلامي. فعاليات رسمية وشعبية في عموم المحافظات إحياء لعيد الغدير، ودعوات للاحتشاد الواسع بيوم الخميس. أيضا من الأخبار في موقع المسيرة الإخباري: عمليات المقاومة الإسلامية تضبط إيقاع الميدان العسكري والمشهد السياسي لصالح لبنان. تصدع التحالف الأمريكي الصهيوني وثبات معادلات الردع المحور يعيد رسم توازنات المنطقة. غارات صهيونية متواصلة تستهدف المدنيين ووسائل النقل في جنوب لبنان. باحثون وسياسيون: العدو الإسرائيلي يوسع التصعيد في غزة والضفة لفرض وقائع جديدة تستهدف الهوية. اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام تحدد بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 تماما من مساء اليوم الأربعاء. وأيضا ابتهاجا واحتفاء بذكرى يوم الولاية المبارك، يوم إكمال الله للدين وإتمام النعمة، ندعو الجميع إلى المشاركة الواسعة والفاعلة مساء يوم
مساء اليوم الأربعاء الساعة 8 مساء بإشعال الألعاب النارية وإنارة الجبال والمنازل والحارات لإظهار الفرح الكبير الذي يعكس عظمة المناسبة وحضورها في وجدان الأمة. وتنوه اللجنة بمنع إطلاق الأعيرة النارية. ومن الأخبار المحلية أيضا، نظمت إدارة أمن مديرية مبيان والشغادرة وأفلح اليمن بمحافظة حجة فعاليات احتفائية بذكرى ولاية الإمام علي عليه السلام. وأيضا السلطة المحلية والتعبئة العامة بمديرية الحوك بمحافظة الحديدة نظمت احتفالية حاشدة في ساحة كورنيش المدينة بمناسبة ذكرى يوم الولاية تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أمسيات ولقاءات تحضيرية بمديرية عمران بذكرى يوم الولاية. وفي صنعاء مهرجانات احتفالية واسعة بعزل ومديرية المحافظة بذكرى الولاية. من الأخبار العربية أيضا، أبو عبيدة العدو الصهيوني الجبان يتوهم إضعافنا باغتيال قاداتنا، لكن دماءهم وقود سفينتنا لتشق الصعاب. وأيضا من الأخبار الخارجية، الروسية تتهم بريطانيا بدفع أوروبا نحو مواجهة عسكرية مع موسكو. هيئة الاستيطان الفلسطينية، العدو الصهيوني يستولي على أراضي شرقي بيت لحم. ممثل قائد الثورة، إيران في مقدمة محور المقاومة إلى جانب لبنان وفلسطين واليمن. العدو الصهيوني يعترف بإصابة جنديين في هجوم بمسيرة جنوب لبنان. وغريب أبادي، التطورات في لبنان وسوريا والقدس نتائج جرائم العدو الصهيوني. إلى موقع الميادين الإخباري، بالصواريخ والقذائف المدفعية، المقاومة في لبنان تستهدف تجمعات الاحتلال عند محيط قلعة الشقيف. موسكو تدرج 5 بريطانيين على قائمة الحظر وتحذر لندن من محاولات تشويه سمعتها دولياً. تونس، الحكم على قيادات بحركة النهضة بينهم الغونشي بالسجن مدى الحياة. نيويورك تايمز، مسيرات حزب الله أطاحت بالاستراتيجية الإسرائيلية في لبنان. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منصات أصول رقمية إيرانية بتهمة دعم حرس الثورة. الخارجية الأمريكية تعلن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل. الصحة الإسرائيلية، 1084 إصابة على الجبهة الشمالية منذ وقف النار مع إيران. إعلام إسرائيلي، فضيحة أخلاقية تطيح رئيس هيئة عمليات الجيش. رئيس أركان جيش الاحتلال يوافق على الاستقالة الفورية لرئيس هيئة العمليات إسرائيل شومر إثر خضوعه للتحقيق بشبهة ارتكاب مخالفات أخلاقية ما أنهى مسيرته، حيث قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس هيئة العمليات شومر طلب من رئيس شعبة العمليات إسحاق كوهين إنهاء مهامه والتقاعد من الجيش لأسباب وصفها بالشخصية، حيث صادق رئيس الأركان على طلب التقاعد بشكل فوري ومغادرة منصبه على الفور. حرس الثورة يستهدف سفينة أمريكية وقاعدتين لواشنطن ردا على هجوم طال ناقلة نفط وبرج اتصالات. أخيرا وليس آخرا، الخارجية الأمريكية تعلن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل.
نهاية العدد الأخير، نشكركم على كرمي وطيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثالث من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد مواطن وجرح 10 بغارات على مجمع 22 مايو ومنازل المواطنين في العاصمة، وشن العدوان سلسلة غارات على منازل المواطنين دمر 7 منها وسقط 52 شهيد من بينهم 8 أطفال وأصيب أكثر من 20 آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان سلسلة غارات على مأرب استهدفت منطقة صرواح والزور والجفينة، واستهدف بعدة غارات سد مأرب القديم يعد من أهم الرموز التاريخية والحضارية لليمن والحضارة العربية عامة. كما شن سلسلة غارات على مجمع 22 مايو ومعسكر الإذاعة وحديقة 21 سبتمبر، ما أدى إلى تضرر كبير في المنازل المجاورة. كما شن سلسلة غارات على منطقة المنصورة في عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارتان على منطقة الشرفة بنجران واستشهد مزارع وجرح 5 إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطن وأصيب 4 بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة. كما شن العدوان 3 غارات على مدارس العمري في ذوباب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 4 غارات على معسكر خالد وغارة على منطقة الهاملي في مديرية موزع بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون بغارة شنها طيران العدوان على مدينة باقم بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان غارة استهدفت أبراج شركة الاتصالات بجبل المفتاح في مديرية حيدان بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 4 غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف، واستهدف بـ4 غارات أخرى مناطق متفرقة بمديرية الظاهر في صعدة. كما شن 3 غارات على مديرية حرض في حجة، وشن طيران العدوان 5 غارات على منطقة نجد العتق بمديرية صرواح، واستهدف بغارتين مديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف بغارة وادي رجام بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء. وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب 6 مواطنين بجروح متفاوتة في منطقة الرغو بنيران حرس العدو السعودي في صعدة، فيما استهدف العدوان بغارتين مدينة حرض في حجة. وشن العدوان 5 غارات على مديريتي صرواح ومدغل في مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 85 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة، وتضمنت الخروقات تحليق طائرتان تجسسيتان في أجواء حيس ومقبنة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية في خروق متواصلة لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار آنذاك هناك، فيما استشهد مواطن وأصيب 4 آخرين، حالة أحدهم كانت خطيرة بانفجار لغم من مخلفات العدوان في وادي آل أبو جبارة في كتاف بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 115 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية و13 خرقا بالقصف المدفعي و87 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
2: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، تمكن المجاهدون من تطهير منطقة اليتمة في الجوف من عناصر القاعدة وميليشيا الإصلاح، وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تصدى الأبطال المجاهدون لزحف المرتزقة باتجاه القصر الجمهوري وغرب معسكر التشريفات، استمر لساعات في تعز. كما لقي 5 مرتزقة مقتلهم بنيران المجاهدين في منطقة الجحملية، ودكت المدفعية مواقع العدو في الكرس والغاوية والتبة الحمراء والسودانة وتبت رباحة بجيزان. كما تمكنت وحدات الدفاع الجوي من إسقاط طائرة تابعة للعدو الأمريكي في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي في موقع مستحدث بالشبكة وموقع العش، واستهدفت تجمعاتهم شمال صحراء ميدي وحققت إصابات، كما استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال 2 وعدة صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو في مديرية موزع، واستهدفت بثلاثة صواريخ زلزال 2 تجمعاتهم أسفل فرضة نهم وحققت إصابات مباشرة وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، كما لقي العشرات في صفوف العدو مقتلهم، بينهم 4 قياديين بنيران المجاهدين في محافظة الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على تجمعات المرتزقة غرب موقع السديس بنجران المحتلة، وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الأبطال من تطهير 5 مواقع سبق للقوات الموالي للعدو السيطرة عليها في الجاح ومناطق أخرى، وأسس 16 من قوات العدو الموالي للإمارات بينهم قائد سرية، وتمكن الأبطال من إحراق 4 آليات واغتنام 6 وكمية من الذخائر كانت بحوزة العدو، وأصيب العشرات من أفرادهم بالعملية المباغتة، وسقط أكثر من 40 قتيلا مرتزقا بينهم 2 قيادات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب أعداد من المرتزقة في كسر زحفهم على جبل دخان بجيزان، وأسر الأعداد منهم خلال عملية التصدي لزحفهم وتدمير آلية ودبابة وقتل وإصابة من على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية للعدو بسلاح مناسب في أجواء مدينة الدريهمي، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من طراز بدر إف على تجمعات العدو في معسكر الهضبة بالبيضاء، أصاب هدفه وأوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير هجوم بطائرة قاصف توكي على حفل وعرض عسكري للغزاة الإماراتيين ومرتزقتهم في معسكر رأس عباس بعدن الواقع تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي، وحققت أهدافها بدقة عالية وأحدثت انفجارات في المعسكر المستهدف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على 7 مواقع للمرتزقة في المهاشمة بخبو الشعف بعملية هجومية واسعة سقط على إثرها قتلى وجرحى بينهم قيادات، وتمكنوا من تنفيذ عملية أخرى على مواقعهم شرق جبهة صبرين بمديرية خبو الشعف، وخلفوا خسائر في صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من إفشال زحفين للمرتزقة قبالة أبواب الحديد وزحف ثالث في مجاز الغربية بعسير المحتلة، وتكبيد المرتزقة خسائر كبيرة في الأرواح خلال تصد زحوفاتهم قبالة أبواب الحديد في مجازة، فيما أطلقت صاروخية المجاهدين 3 صواريخ زلزال 1 على تجمعات العدو في مجازة الغربية وحققت إصابات مباشرة.
4: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، ونفذت العملية بصاروخ فلسطين البالستي الذي تكشف القوات المسلحة عنه حينها للمرة الأولى، وحققت العملية هدفها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها حتى إيقاف العدوان والحصار على غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسناداً ونصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 26 من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق 3 يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونجحت العملية في استهداف المطار في منع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية في المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها أنها ستستمر في توسيع العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار ومنع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية في مطار اللد لليوم الثاني على التوالي. لن يجد العدو المجرم من اليمن العزيز الصامد المجاهد إلا المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة، رفضاً لجريمة الإبادة الجماعية ونصرة للحق الفلسطيني ودفاعاً عن المظلومين الصابرين الصامدين في غزة الإباء والمجد والكرامة، ودعماً وإسناداً لمجاهديها الأبطال يحفظهم الله ويرعاهم. لقد اختار اليمن ألا يقف موقف المتفرج على ما يجري في غزة من إجرام وإبادة وحصار، وسيستمر بعون الله تعالى وبالتوكل عليه في تصعيد وتوسيع عملياته العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 7 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 3 يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: تم استقطابي للعمل مع رسالة الاستخبارات السعودية بواسطة مجاهد محمد علي راجح. بدأ يفهمني أنه في عمل مع ناس سعوديين، وأنه يجعلنا مقابله مبالغ مالية بالريال السعودي، و بدأ يفهمني بالعمل إنه بسيط، إنه عمل عبارة عن كتابة معلومات عن الدولة وكذا، وهو يرسلها إلى السعودية.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
0: هذا العيد في سبأ فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبأ فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات أنتر 7 جيجا وأنتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
8: تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 3 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: سام اف ام عدنا.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
0: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
0: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
0: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
0: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبنا.
4: صباح الخير يا قدس،
0: صباح الخير يا قدس.

صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في فترتنا المباشرة ليومنا هذا الأربعاء بتاريخ 17 من ذو الحجة لعام 1447. هو يوم واحد يفصلنا عن يوم الغدير الأغر الذي يأتينا في شهر ذي الحجة في هذا اليوم وغيره من أيام شهر ذي الحجة. نحيي ذكرى عيد الأعياد، عيد الغدير الأغر، عيد ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

ووصي رسولنا الإمام علي بن أبي طالب نعيده ونكرره كل عام من شهر ذي الحجة. رسول الله وقف راجعا من حجة الوداع في غدير خم ليعلن الخليفة من بعده فقال: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه، يعني عليا، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. وفي هذا الصباح ومن أثيرنا، أثير إذاعة سام اف ام 99.1، هي منا تهنئة نوصلها لكل وكافة أبناء الشعب اليمني، ونخص قبائل همدان برجالهم ونسائهم، نقول لهم: هنيئا لكم قول الإمام علي فيكم، فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان: ادخلوا بسلام. جزى الله همدان الجنان، فإنهم سمام العدا في كل يوم سمامي، تيممت همدان الذين هموهم إذا ناب خطب جنتي وسهامي. هنيئا لليمن ولليمنيين بهذه القبيلة الشريفة العظيمة.

0: سنكون معكم في هذه الفترة من الآن إلى ما شاء الله من عمر صباحنا هذا، نسمع ونستمع ونستمتع بما أعد وأخرج لهذه المناسبة، وندعوكم جميعا لأنه ستكون اليوم مساء تمام الساعة 8 مساء، تدعوكم اللجنة المنظمة للاحتفال بعيد الغدير بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند تمام الساعة 8 من مساء اليوم. وننوه لحضراتكم بأنه يمنع منعا باتا إطلاق الأعيرة النارية. اظهروا الفرح الكبير واعكسوا عظمة المناسبة وحضورها في وجدان الأمة بما هو لائق بصاحب هذه المناسبة عليه السلام.
1: دواني تيممت همدان الذين هم هم، إذا ناب أمر جنتي وحسان.

الغدير ليس حباً عاطفياً، المحبة وحدها لا تحتاج إلى ذلك الإعلان العظيم. لو كان المقصود من حديث الغدير مجرد الدعوة إلى محبة الإمام علي عليه السلام لمحتاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جمع ذلك العدد الكبير من المسلمين في حر الصحراء بعد حجة الوداع في موقف استثنائي لا يحتمل التأجيل أو المصادفة. فمحبة الإمام علي عليه السلام كانت معروفة بين الصحابة، وفضائله ذكرت في مواضيع متعددة ولم تكن خافية على أحد. لكن خطبة الغدير جاءت في سياق مختلف وبأسلوب يلفت النظر إلى معنى أعمق من مجرد العاطفة، معنى يرتبط بمصير الأمة ومسارها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء التمهيد بالسؤال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ثم تلا ذلك الإعلان: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا الترابط بين المقدمة والنتيجة لا يفهم بمعزل عن سياقه، بل يفتح بابا لفهم أن القضية كانت تتصل بمفهوم الولاية بمعناها القيادي والرسالي، لا بمجرد المحبة القلبية فقط. وعلي بن أبي طالب هو معجزة الاصطفاء الإلهي وذروة الكمال البشري للكاتب والمفكر السياسي أبو سكين النعمي. الحديث عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو حديث عن الاستثناء في تاريخ البشرية، فمنذ بزوغ فجر الرسالة لم يكن علي مجرد صحابيا أو فردا من أفراد الأمة، بل كان مشروعا متكاملا اختاره الله ليكون الامتداد الحقيقي للرسالة الخاتمة. لقد كان المصطفى الذي أعده الله ورسوله لدوره المستقبلي، فاصطفاؤه لم يأتي من فراغ بل كان اختيار. وعن خصائص علي عليه السلام، فهو الذي نزلت فيه آيات لا يشاركه فيها أحد، فهو الذي تصدق بالخاتم وهو راكع فنزلت فيه آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهو الذي آثر على نفسه فكان مصداقا لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لقد كان علي عليه السلام هو النفس الذي تشرفت بكونها نفس رسول الله في آية المباهلة، وهو الراسخ في العلم والميزان الذي تزن به الأعمال والنيات. رسول الله لم يترك للريب مجالا، فقد وضع الأمة أمام حقيقة لا تقبل التأويل. فحين قال: علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار، فقد جعل علي معيارا للحق لا مجرد تابعا له. وحين قال: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فقد أكد على وحدة الدور والمكانة. إن شخصية الإمام علي عليه السلام لم تكن يوما للنظر والتأمل فحسب، بل كانت مدرسة متحركة في الزمان. لقد كان عليه السلام يجسد للإنسانية أن العظمة ليست في الجاه أو السلطان، بل في ترويض الروح حتى تذوب في حب الله وفي جعل الحق
قبلة لا نحيد عنها مهما كانت التحديات. وعندما أعلن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فقد رسم خريطة الطريق لكل باحث عن الحقيقة، وتوج ذلك في يوم الغدير الأغر حين صدح صوت النبي في جموع المسلمين معلنا الولاية للإمام علي عليه السلام، ليرسخ أن هذا الارتباط التولي كمنهج حياة. وواقع الحياة شهد لعلي أنه قوة ضاربة في وجه الباطل ويد حانية على المستضعفين، فقد كان في الخندق يمثل الإيمان كله في مواجهة الشرك كله. أثبت أن قيمة الإنسان ليست في كثرة العدد، بل في قوة الإرادة والارتباط بالله. وفي خيبر تجلى كونه الكرار الذي لا يفر، فاتحا أبواب الحصون بقلب لا يعرف إلا الله. وكان في زهده أزهد الناس، وفي علمه أعلم الناس، وفي تواضعه يسبق الجميع، وفي عدله يقف الحاكم والمحكوم أمام ميزانه سواسية. هو المدرسة الذي تخرج منها الرجال الذي لا يوالون إلا الله ورسوله والذين آمنوا. إن علي بن أبي طالب ليس محطة في التاريخ، بل هو المنهج الذي لا ينتهي. ومحبته ليست مجرد عاطفة في القلوب، بل هي التزام بهذا الولاء والاصطفاء والامتثال لهذه القيادة الربانية. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى العودة إلى عقل علي وروح علي ونهج علي والولاء لعلي، لنستقيم في دنيانا وننجو في آخرتنا، ولنكون حصنا منيعا ضد مشاريع الكفر والتضليل التي تسعى لسلخ الأمة عن هويتها الإيمانية وربطها بقوى الاستكبار العالمي. فولاية علي هي الضمان الوحيد للثبات على الحق في زمن المتغيرات.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: لا تقل ماذا سيفيد شراء البسيط، فالبحر قدرات والجدار لبنات. أنت بشرائك لمرة واحدة تمنح تلك الأسرة الثقة للاستمرار، وتعطي الشاب المبتكر دافع للتطوير. دعمك ليس إحسانا، بل هو اعتراف بجودة جهد أبناء جلدتك وشراكة حقيقية في بناء مستقبل لا نحتاج فيه لأحد. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
8: تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند 8:00 PM 17 من شهر ذي الحجة، الموافق للثالث من يونيو 2026، وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
1: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام والعود أحمد.
5: الله الحكيم العليم من أكمل الدين لنا بعلي وفضل الآل لتكريمنا وأوجب التسليم

0: حياكم الله أعزائنا المستمعين، عدنا لكم من جديد بعد الفاصل ولا زال حديثنا عاطر بذكر الإمام علي عليه السلام، و يعني فهو حديث عن الاستثناء في تاريخ البشرية بأجمعها. منذ بزوغ فجر الرسالة لم يكن الإمام علي مجرد صحابي أو فردا عاديا، بل كان مشروعا إلهيا متكاملا اختاره الله ليكون الامتداد الحقيقي بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وأيضا نحن نعيش ذكرى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، نستذكر بعضا من وصاياه التي تربي فينا الجانب التربوي والاجتماعي والنفسي وحتى الثقافي والسياسي وفي كل المجالات، كي نخرج من هذه المناسبة مقتدين منتفعين بحكمته عليه السلام. وهذا ما سنغوص في عمقه مع ضيفنا الكاتب والباحث الأستاذ أمين المتوكل المتواجد معنا في الأستوديو. حياكم الله أستاذ أمين.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله،
0: نبارك لكم هذه المناسبة العظيمة، عيد الغدير الأغر.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا، ومن خلال هذا المنبر وعبر هذا المنبر أتوجه بالتهاني والتبريكات إلى أبناء الأمة العربية والإسلامية، وأخصص قادتنا العظيمة متمثلة بالسيد القائد السيد عبد المكبت الدين الحوثي يحفظه الله، وأيضا إلى جمهور إذاعة سام FM خاصة.
0: شكرا لكم.
1: ولكم أيضا طبعا المخرجة والمذيعة.
0: شكرا لكم، الله يبارك فيكم. أعزائنا المستمعين، أيضا نود التنويه عليكم بأنه فتحنا لكم المجال للرسائل فقط، إذا كان في عندكم أي استفسار عن هذه المناسبة، عن الإمام علي، أو أي ما تريدون أن تقولوه أو تسألوه للأستاذ أمين المتوكل، فلتتفضلوا على رقم الرسائل 7099191991، ولتكن الرسالة موجزة وواضحة. ريثما نستقبل الرسائل سنغوص في المحاور معكم أستاذنا الفاضل. رسالة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى عثمان بن حنيف الأنصاري، وهو من يعني وهي من أشهر الرسائل الثرية بالمضامين التربوية والاجتماعية والقيادية، مما قاله الإمام علي عليه السلام فيها يعني وما استوقفني هي: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. يعني قبل أن يتحدث الإمام عن إصلاح المجتمع يبدأ بإصلاح النفس وضبطها باعتبارها نقطة الانطلاق لأي مشروع تغييري. في البداية، ما هو المقصود برياضة النفس في المفهوم التربوي؟
1: عظيم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا من الرسائل المهمة التي لابد أن ندرسها دراسة، والتي هي مليئة بالمضامين والدروس والعبر والعظة، وهي رسالة أمير المؤمنين عليه السلام لوالي عثمان بن حنيف. في هذه الرسالة فيها مضامين جميلة ومتعددة، يرسم لنا أمير المؤمنين ما معنى أن الحاكم يكون في هذا المستوى، لأن الرسالة معناها أنه فحوى الرسالة. لماذا أرسل له الإمام علي الرسالة؟ لأن عثمان بن حنيفة هو والي على أحد المناطق، ذهب في وليمة لإنسان غني.
0: نعم،
1: هذه في حد ذاتها كانت مشكلة عند أمير المؤمنين علي عليه السلام، أنه في الوقت الذي لابد أن تكون متساوي مع الناس كلهم يا عثمان بن حنيف، وأنه لا تعيش أجواء تدعم فيها الطبقات العليا في المجتمع، حتى لا يظنك أو يظنك الظان بأنك من هذا المستوى أو أنك أصبحت تميل إلى هذا المستوى. فالمسألة التي قد تكون عندنا طبيعية قد تكون عند أمير المؤمنين عليه السلام مشكلة كبيرة. وكثير ما هم الآن يعني من يروا أنه مثل بعض التجاوزات قد تكون طبيعية، ولكنها في ميزان الدين تجاوزات صعبة جدا ومأخوذ عليها. فلذلك عندما نتحدث الآن عن هذه مضامين الخطبة كثيرة جدا، ولكن أنتوا اخترتوا شيء مهم جدا وهي الانطلاقة في حياة الإنسان. أنا لما أشتي أنطلق في الحياة، الإنسان بطبيعة الحال لابد عندما يريد أن يغير واقع لابد أن يتغير ما بداخله.
0: صحيح.
1: الله سبحانه وتعالى حكى في القرآن الكريم، هذه لابد أن نتأملها جيدا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلذلك ماذا قال أمير المؤمنين؟ نستوقف هذه العبارات: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. شوفوا، النفس بطبيعة الحال لن تتغير مع مرور الأيام. يعني عندما يتحدث الإنسان بأنه بحاجة إلى التغيير، أنا بحاجة إلى أن أتغير، فلان بحاجة إلى أن يتغير، نحن في حياتنا إن لم نعيش أدبيات التغيير في حياتنا،
0: صحيح،
1: نبقى على ما نحن. مثلا لا أقول الحيوان، مصطلح حيوان مصطلح واسع، بل أقول الأنعام، الكباش، البقر، الدجاج، الله ميزنا عنها بميزات كثيرة، منها ميزة التغيير. يعني هل قد شفنا في يوم من الأيام أن الكباش شكل جماعة ضغط حتى لا يذبحوها؟ أو أنه مثلا الكباش أصبحت لها محمية خاصة فيها حتى يأتي يوم الأضحى وتفعل مثلا حقل ألغام، أي واحد يقرب لها عندها وتفجر؟ ما زالت تلك الكباش هي تلك الكباش من زمان.
0: نعم.
1: والدجاج هو الدجاج، والأكل هو الأكل، والحركة النمطية هي الحركة النمطية. الله فضل هذا الإنسان بأن يتغير إلى الأفضل، إلى أن يعيش الأجمل. في مقولة لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وهي مهمة جدا: وإذا كتبناها اليوم وغدا يوم الغدير ولتكون عنوان حياتنا من الآن ومطلع، جديرة بأن تحفظ، يعني نقدر نقول على أحداق عيوننا، عندما يقول: من تساوى يوماه فهو مغبون. أي إنسان في حياته بيعيش يوم واليوم الثاني نفس اليوم الأول، بيسمي أمير المؤمنين مغبون. وفي رواية نفسها، يعني نفسها: ومن كان أمسه أفضل من يومه فهو ملعون. لأن الإنسان بطبيعته الله جعل فيه وجبلت فيه فطرة وقوة وإرادة وعزم بأنه يتطلع إلى الأفضل. ليش ما تفعل هذه الأشياء؟ ما الذي مانعك من هذه الأشياء؟ الجواب هو هوى النفس. ليش بعض الناس نشوفهم سنة سنتين وهم جالسين هالك المخزنين في زوتهم وما كنت تغيروا رغم أن العالم تغير؟ ليش بنشوف ناس خلال 4 سنوات أصبحوا، يعني نقدر نقول في الرسم البياني، أصبحوا في أعلى منحنى؟ لأنه عندما حارب هوى نفسه ولم ينصع لهوى النفس انضلق. به ناس بنشوفهم 10 سنوات ممكن ما نلقاهم إلا بعد 10 سنوات، كيف حالك؟ ما بتسوي؟ قال حاضك أنا. هذا ظلم في حقك. أمير المؤمنين يقول: من تساوى يومه فهو مغبون. إذا أردنا أن نعيش مع أمير المؤمنين في هذه الذكرى العظيمة، ذكرى عيد الغدير وعيد الولاية، لابد أن نتشرب قيم أمير المؤمنين الذي يصنع منا الإنسان الأفضل والأكمل والأجمل. فلذلك مهم جدا أن نتأمل مثل هذه العبارات، ومهم جدا أن ندرس مواقعنا. أنه مشكلتنا اليوم يا أختي رحاب أنه الإنسان ما حب يعيش التخطيط في حياته. الإنسان للأسف اليوم بيعيش مثلا مفهوم ما بدأ بدينا عليه، هذا حق الأنعام مش حق البشر. الله يجعلك أنك إنسان تخطط قد به الآن دروس في التخطيط الاستراتيجي، في كيف الإنسان يبدأ يومه، ما يخططك الأسبوع، ما هو هذا الشيء. أبقى إنسان فعال بشكل كبير جدا في حياتي. فلذلك عندما نسأل أنه ليش الإنسان ذاك بتغير، ليش هذا الإنسان، يعني الله جبلنا على أن احنا نتغير لكون إلى الأفضل. عندما نقرأ دعاء الإمام زين العابدين، دعاء مكارم الأخلاق، قد تكلم الشهيد القائد في هذا الموضوع بالذات في ملزمة دعاء مكارم الأخلاق الدرس الأول. بل الإنسان الذي يبني له سكفا في الحياة هذا إنسان فاشل. بل بلغ بإيماني أكمل الإيمان، لأن إحنا لدينا القدرة أن نصل إلى هذا الشيء، وانتهي بنياتنا إلى أحسن النيات. فلذلك إحنا نتأمل إنه هذا النفس إحنا من يجب أن مثل ما نقول نهزرها لتتغير.
0: صحيح.
1: ما أجيش مع الأيام أقول أنا إن شاء الله أتغير أو نفسي أتغير. الله سبحانه وتعالى بيقول ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما قاش قد أفلحت إذا تزكت النفس، لا لا لا، قد أفلح من زكاها. أنت هذا النفس يسعى الحصان الهائج، ما عيجس إلا لو ما أنت تمسكه باللجاء ومثل ما نقول تهزه وتلزه وتمسكه قوي علشان يهدأ النفس. هكذا أنت تتدخل.
0: نعم، لكن مشكلة البعض يخاف من فكرة التغيير، يعني حتى عندما نأتي له بالحلول يرفضها، لا يقبلها نهائيا، يعني وكأن يعني قلبه عقله متحجر على ذلك الروتين الذي هو فيه، يعني الذي لن يخرجه إلى يعني إلى مخرج، وسنين على هذه الحال، يعني صح. ليس على مدى شهر أو شهرين، لا سنين، والله إن البعض 10 سنين وهم في ذات المكان الذي هم فيه.
1: مشكلة في شيء
0: الخوف
1: في
0: من
1: علم
0: التغيير.
1: النفس في شيء في علم النفس مهم جدا، الإنسان لابد أن يدرسه ليشوف ما هي نوع المخادعة اللي بيخادع بها نفسه دون أن يعلم، وهو البقاء في ما يسمى منطقة الراحة. البقاء في مصطلح معروف في علم النفس منطقة الراحة. الإنسان بيعيش في طمأنينة في هذه المنطقة، فبيشوف أنه إذا خرج منها هيعيش متغيرات جديدة، أحداث جديدة، مفاهيم جديدة في حياته. يخشى أنه يخرج فيها، يقولك أنا قدني في هذه المنطقة فاهم، أو بالمثل اليمني الذي يقول جني تعرفه ولا أنسي ما تعرفه. مشكلة هذه أيضا في هذا المنطقة أنا أجد راحتي، أنسي، أستطيع أن أتنفس. لكن كإنسانية أنت الآن تدمر نفسك من حيث لا تعلم. الرسالة انطلقت وتفشت، بل نقول انطلقت وتوسعت وأصبحت عظيمة في هذا العالم إلا عندما غادر النبي مكة وعينه مليئة بالدموع. مكة يعني ذكرياته، خديجة فيها، أبو طالب فيها، حياتي فيها، شبابي، طفولتي، كل وأجمل ذكرياتي هنا. لكن بقائي هنا لن يعمل الإسلام شيء. لذلك يعني عندما تذكر السير والتاريخ أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف على تلال مكة وقال ما أطيبك وما أطيب ريحك، يعني وما أحب إلي أرض منك إلا إن أهل الله. ما نسوي الغصة اللي كانت في قلب النبي هذه كانت مؤلمة جدا. يعني إذا إحنا قلنا إحنا بنسكن في حارة سنة أو سنتين وننقل
0: نزعل
1: ونجعل نزور حقنا البيت اللي كنا فيه ولا الحارة ولا الأصحاب. هذا 50 سنة هو في مكة وأجمل ذكريات حياته في مكة، لكن من أجل الإسلام لابد ماذا؟ أن أهاجر إلى المدينة. الإنسان الذي يطلب النجاح لابد أن يعيش ثقافة الهجرة في
0: والتغيير
1: حياته.
0: يعني
1: التغيير يهاجر، مش نهاجر يصير مكان ثاني، حتى يهاجر في النمط، نمط الحياة، يهاجر حتى من سلوكياته في حياته.
0: صحيح.
1: يهاجر حتى من أفكاره اللي أيش مضوق أهله به، أفكار به إنسان هو ضحية أفكاره. لذلك يعني عندما نقرأ في دعاءكمين وقعدت بي أغلالي، أغلال وهمية. ماذا حين جت لنا أغلال من أسوأ الأشياء وبتمنع كم من شاب من التغيير، وهو هذا التلفون.
0: صحيح.
1: من ريلز إلى ريلز، من تيك توك إلى إنستغرام، من هذا الشيء، وساهر طول حياة ما تخرج يا ابني يا أخي من هذا الموضوع، فضى وما مش أي شيء. لذلك أمير المؤمنين يريد أن يربينا، يعني حتى لما يحكي الله في القرآن الكريم يتكلم عن هذه الإشكالية اللي هي موجودة مثلا عند الناس، علشان أنه مش على ما تشتنتو، مش على ما تشتنتو. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، تكلم الله عن المؤمنين في غزوة بدر قبل الغزوة، أن غير ذات الشوكة تكون لكم. تشتو الأمور تكون سهلة لعندكم، غير ذات الشوكة، ما تشوش المصاعب، ما تشوش الأمور اللي تكون النتائج فيها عبارة فيها تضحيات، غير ذات الشوكة. فذا الحين ما هم إحنا نشتي نتغير بغير تضحيات، لا، لابد أن تضحي بوقتك، حتى بأموالك، حتى بأصحابك. أنا والف أني أعيش أيامي مع أصحابي، هذا خزن أنا وياهم. والتغيير في حياتي يتطلب أني أفلت هذا المجال، الصعب علي أني أفلتها، ويعز علي أن أفلت أصدقائي، وبعدها تعيش حياتك وأنت نادم، وتعض أنامل الندم في حياتك. التغيير ما نقولش أنه والله التغيير شيء جميل جدا، التغيير أكسى شيء، ولكن بعدها راحة صحيح كبيرة جدا. لذلك أمير المؤمنين يقول،
0: وبعدها سيأتي تأقلم، يعني
1: طبيعي يتأقلم. يعني يسمى أنه أول خطوة هي أصعب خطوة، أو أصعب خطوة هي أول خطوة. الانتقال من شيء إلى شيء أصعب، فيها حتى قد يصاب الإنسان باكتئاب طبيعي، مش مشكلة، ولكن لابد أن تصل إلى النهاية. فذلك إنما هي نفسي، ما قال أمير المؤمنين، أروضها بالتقوى، رياضة. ومن المتكلم؟ علي بن أبي طالب، لا أنا ولا أنت. أروضها بمعنى أن تكون هناك رياضة بالتقوى. ليش؟ فيها صعوبة، فيها صعوبة طبيعي. يعني الإنسان اللي يروض لي ما يعيش الإنفلات لشهواته وبيعيش الترويض، لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. هذه هي النتيجة. فلابد يعني من خلال هذه المنطلقات أن نفهم، وأن تكون شعارا لنا في هذه المناسبة.
0: نعم، المعذرة على المقاطعة، ولكن بما أنكم ذكرتم الإنفلات للشهوة، أن بعض الأشخاص يعني منفلتين، هنا محور يقول هل ضعف الإرادة عند الشخص وانجراره لتلبية شهوات نفسه دوما، وعدم قدرته على ضبط رغباته ويستسلم لها؟ فعلا في بعض الأشخاص دائما ما يستسلم لشهوته، مش مرة ولا مرتين، لا دائما. هل يعد ذلك مشكلة تربوية أم ثقافية أم نفسية؟
1: الكل.
0: وكيف الكل تعالج؟
1: يعني إذا هي مشكلة نفسية، نقدر نقول أنه عبارة عن خطوة. الإنسان لم يتجه إلى هذا الموضوع إلا إيه؟
0: عندما تكون
1: خطوات سابقة. لذلك إحنا دائما عندما نتكلم في هذا الموضوع أنه لا تتبع خطوات الشيطان، أول خطوة حاول أنك تبتعد عنها. الحين الإنسان يسترسل أنه لن يكون هنا محلي هنا فقط، يعني مش مستحيل أن أكون أكثر من هذا الشيء، وما يدري إلا قد أصبح المسألة أكبر وأكبر ويتعدى مثل هذا الشيء. مثل هذه الإشكالية الإنسان لابد أن يتأمل حياته ككل. حتى الإنسان اللي هو منفلت مع شهواته ورغباته ونزواته، لو نجي نسأل السؤال أنه كان عندك هدف، هل حققته؟ عندك مستوى انك تشي تصل اليه، هل حققته؟ يقول لا، بل ازددت تعب،
0: حياتي تدمرت.
1: في شيء مجهول ايش توصل له وما قدرت توصل له، في فكره في راسي. فنجي نحاور انه ما هي الغايه من هذا الشيء، ما شي توصل الى هذا الشيء، ما هو هذا الحاجه. فيفهم انه انما كان يغوص في مستنقع يظن انه يشبع نفسه، يرتاح مع نفسه، فلم يجد الراحة في هذا الجانب. مشكلة الجانب التربوي أيضا أو الديني، وما هذا الشيء، أنه لا يغوص في أعماق النفس حتى يفهم ما هي الإشكالية الموجودة لدى هذا الإنسان. بهناس يجد في نفسها النقص لا تكمله إلا المعاصي للأسف الشديد. نبين له أنه هذا النقص الذي تشعر به والذي لا يكتمل إلا بالمعاصي، هذا شعور وهمي ليس حقيقي، إنما الشيطان يزين لك أنه أنت كذا وأنت كذا وأنت بحاجة إلى كذا. من قال أنك بحاجة إلى كذا؟ الإنسان بطبيعة الحال ليس بحاجة إلى المعاصي في حياته، إنما الشيطان يزين له. يجي للشاب يقول لك أنت شاب في مكتبل حياتك، إنما من ذحن عجيت توبة لي، بسر فلان فلان عادهم عايشين حياتهم، جيت تحصر نفسك من الآن. والمشكلة أنه كثير من علماء الدين لا يلتفتوا إلى هذه المشاكل النفسية لدى الشباب
0: ويعالجوها
1: من جانب نفسي وتربوي وإيماني،
0: وهذه للأمانة مشكلة،
1: مشكلة كبيرة جدا. ولكن لابد يعني أمير المؤمنين عليه السلام يعني يراعي حالة الشباب، إنه مرة اشترى ثوبين، ثوب باثنين درهم أو اثنين دينار وثوب بثلاثة دينار. شوفوا كيف يراعي الشباب أمير المؤمنين. وأعطى أبو ثلاثة دينار أو درهم لجنبر خادمه جنبر، قال يا أمير المؤمنين أعطيتني ثوب، أنت أحق به حتطلع تخطب بين الناس وتخرج بين الناس؟ لا، أنت لابد يا أمير المؤمنين أنك تكون إيش أنت اللي تلبس هذا الثوب الحالي. قال ولكنك شاب وفيك شره الشباب. يعني حتى يشتي يكون الشاب أنيق، أنه يجي لامس قلبه لامس داخله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه شاب وقال له يا رسول الله هكذا بكل بجحة إذن لي بالزنا، طبيعة الحال في ما شاء الله صحابة أخذوها كمشكلة، ويا الله محلقة وطعني أضرب عنقه، من هذا الشخص الذي يجرؤ أن يقول لرسول الله هذا الكلام؟ رسول الله ما جاء قال لش أن هذا الشيء حرام ولا يجوز وأنت مآثم لابد أن تتوب. صحيح كل شيء حرام وهذا الشيء في هذا الجانب، لكن جاء له بمعالجة نفسية حتى يبين له المسألة كيف. قال أترضاه لأمك؟ قال لا أرضاه. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ كذلك الناس لا يرضون. فلما عالج المسألة كمشكلة نفسية داخل هذا الشاب بعيد عن أمور الشرع، الشاب قال دخلت وأحب شيء إلى قلبي في حياتي الزنا والعياذ بالله، وخرج من عند رسول الله وأكره الأشياء إلى قلبي. احنا بحاجة إلى فهم مشاكل الشباب من ناحية نفسية، وأن توضع لها بعد الفهم معالجة دينية. الدين يعالج خلجات النفس ومشاكل النفس. لذلك أمير المؤمنين يتكلم عن جهاد وهو من أعظم الجهاد، وإنما هي نفسي وروضها بالتقوى. وهذا شيء لابد أن تلفت إليه جيدا، إنه مسألة جهاد النفس على مدار الساعة. به ناس ما شاء الله بيعيشوا هذا الجهاد، يعني الله يوفقنا جميعا، لا فترة من الفترات تحصل له مشاكل، تحصل له ضغوط، تحصل له كذا، تحصل له يقول لك إياه معه ما بش مني فائدة، أو يفلت هذا الشيء، أو أنه يخليها مسألة ومسألة. لا، المسألة لابد أن تكون دائمة، وهذا ما يجب أن نربي أنفسنا عليه.
0: بالتأكيد أستاذ أمين، من الرسائل التي وصلتنا من المستمعين تقول صباح الخير مبارك لكم عيد الغدير. قال الإمام علي عليه السلام إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. ناقشوا هذه المقولة، ولو سمح الأستاذ أمين يربطها بواقعنا لأهمية امتلاك القلب الواعي، وشكرا له على توضيحه، وأنا كناشطة ثقافية من استفيد منه الكثير في تقديم هدى الله للنساء، وتحياتي.
1: حياكم الله وحيا الله الأخت الكريمة. طبعا هذا الكلام جميل جدا. طبعا لو نعيش أجواء هذا الخطبة التي أعطتها الأخت، حتى فيها نوع من الحب هكذا، عندما يأخذ الإمام علي عليه السلام كميل بن زياد ويخرج به إلى يسمى إلى رحبة الكوفة أو مكان خالي، بمعنى جي يا كميل في أجواء صافية نتكلم نشتبهنا، يعني إحنا بحاجة إحنا في حياتنا نشتبهنا، أوقات نخلو بأنفسنا في أماكن هادئة جابر وهذا الشيء،
0: ونحتاج إلى ذلك الرفيق الذي يأخذ بأيتي
1: فعلا. تعال يا كميل أكلمك في هذه الأجواء الهادئة بعيد عن الضجيج والصخب اللي في الكوفة. يا كميل إن قلوب الناس أوعية فخيرها أوعاها. يعني إحنا الآن في زمن أصبح الجهل فيه متسطر، والتفاهة، ونشوف مواقع التواصل الاجتماعي. الآن لما أدخل موقع التواصل الاجتماعي أشوف صراع بين تافهين، والناس ينجر وراء التفاهة هذه. أنت كإنسان مسؤول في حياتك، هل هذه التفاهات اللي هي موجودة هل لها رصيد أمام الله عندك ولا ضيع وقت؟ الإنسان يسأل نفسه. أنا عندما أدخل فيسبوك، الإنستغرام كذا، أشوف في قضية مشكلة موجودة، هل تضيع حياتي وقتي مع هذه المشكلة؟ هل تفيدني؟ أتخيل كيف كانت المنافسات زمان. منافسات زمان، الآن من هو تافه أكثر يكون مشهور أكثر.
0: نعم للأسف.
1: زمان كان ال ال ال ال ال ال نقدر نقول المنافسة كانت بالكتب، فلان يدي كتاب يرد على عالم وعالم يرد كتاب، يعني كان سيدي بدر الدين بعض الأحيان الله يحفظه، الله يعني سلام الله عليه، سيدي بدر الدين كان بعض الأحيان يرد على علماء السلفية بكتاب قد لا يتجاوز الأسبوع عندما يكتبه، أسبوع يرد عليهم بكتاب ما شاء الله سيدي بدر الدين. احنا الآن إن أصبحت اهتماماتنا في واقعنا في حياتنا، فلذلك أمير المؤمنين عندما يتكلم في هذه الخطبة، وجميل هذه الإشارة أو الرسالة من الأخت، إن قلوب الناس أوعية فخيرها، يعني مش ما يقولك إن قلوب الناس عبارة عن وعاء يتلقى هذا الشيء، فخيرها إيش؟ أوعاها، أجمل الناس وأفضل الناس وخير الناس ومن يعي. إن الآن مشكلة الكثير إنهم من لا يعو، يعني تخيلي دحين إيران ما شاء الله اليوم بكرت فعلها هزة مع القواعد الأمريكية، الله ينصرها. تخيلوا إحنا إلى أي مستوى وصلنا من الانحطاط في الوعي، أن ندين إيران ليش تضرب قواعد أمريكية في بلاد المسلمين. المفروض أنه السؤال الحقيقي والصح، ما جابش يا أمريكا إلى بلادنا؟ والسؤال الحقيقي، ليش يا دول الخليج سمحتوا لهذه الدولة التي من طرف الدنيا تفعل قواعد عسكرية في بلادكم؟ والعمل المفروض أن يقوم به أن تقوم شعوب تلك الدول بالمظاهرة وبالضغط على حكوماتهم لإخراج هذا القواعد من المنطقة، هذا العمل الصح. ضرب الوعي عندنا فأصبحنا ندين إيران ليش تضرب قواعد أمريكية في بلاد العرب. وخرجوا في مارب قبل رمضان، في رمضان الناس خرجوا يوم القدس، فهذا خرجوا في مارب يدينوا ضربات إيران للقواعد الأمريكية في السعودية. شوفوا إلى أي مستوى من ضرب الوعي وما يسمى بكي الوعي. أمير المؤمنين يقول لنا لا، لابد أن قلوب الناس هذه أوعى فخيرها أوعاها. الشاب اليوم الذي لا يثقف نفسه، لا يواكب، لا يقرأ، لا يكون في مستوى عالي من الثقافة والوعي، مشكلة. بدل ما تخزن لك 7 ساعات على البوبجي وعلى بيجمان هذا اللعب، يا أخي أقرأ لك، واكب في كتب، في ملازم، في أخبار، في أشياء كثيرة جدا، في فيديوهات. هذا الوقت، هذا الساعة، هذا الدقيقة، هذا الثانية هتبكي عليها بكاء شديد يوم القيامة. اللي بيصير من الدنيا يقول رب يرجعون لعلي أعمل صالحا، اللي يعلم الله أن الميت في قبره بيتمنى الدقيقة حقي وحقكم وحق الناس الباقين، نعرف إيش حجمها. فلابد في قلوب الناس أوعاها فيا كميل، وهذه رسالة لابد أن نقدمها، لأني إشارة جيدة من الأخت هذه. الناس 3، احنا نجي نصنف نفسنا في اي صنف؟ فعالم رباني بنفس يعني الخطبة هذه حق ان قلوب الناس اوعية، هذه لكميل بن زياد، يا كميل الناس 3، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. من هم الصنف الثالث يا امير المؤمنين؟ شوفوا علشان نشوف مجتمعنا الى اين اصبح. وهما جن رعاع أتباع كل ناعق، هكذا يعني أدوات رخيصة، يميلون مع كل ريح، من جاء طلعهم، من جاء نزلهم، من جاء فعل لك قضية وترند فلتوا. الحين الآن معنا قضايا وترندات جديدة تافهة في مواقع التواصل الاجتماعي ونسينا يوم الغدير. معنا يجي من جاي يلعب بنا رفعات مطلع منزل، يدولنا خبر مش صحيح وإحنا نتناقله. هذه مشكلة الإعلام اليوم اللي بنعيشها، ولا معنا 10 أيام في ذا الحجة السيد بتكلم عن كيف يكون دور الإعلام الصحيح. وإحنا أصبحنا للأسف الشديد قد أصبحنا أقرب إلى الحمج الرعاع أتبع كل ناعق جميل مع كل ريح. ما هو سبب أمير المؤمنين يقول لم يستضيئوا بنور العلم؟ شوفوا الجهل ماذا يسوي بالإنسان، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فهذه الخطبة أنا أتمنى أنه أن نحفظها كلها الأمانة، لأني خارط الطريق للإنسان أن يكون واعيا وأن يكون مؤثرا في حياته. هكذا يريد لنا علي بن أبي طالب عليه السلام أن نكون هو باب مدينة العلم.

0: نهضتها. أستاذ أمين، ما قولكم في من يضيع ليله بالسهر والتخازين بلا فائدة، ويقضي نهاره بالكامل في النوم وهو يسمع قول الله تعالى وجعلنا النهار معاشا؟ هناك من يسهر الليل ولكن لغرض العمل، يعني مدعيا أنه يعني العمل هكي ما يحتاج أنه يكون أعمله في ليل بين الهدوء، بين يعني تحت هذا المسمى، ما قولكم وما رأيكم في هؤلاء الأشخاص؟
1: أنا والله عندما مثلا أناو في مستشفى ولابد أن تكون عيني ساهرة مثلا من الساعة 8 الليل أو من المغرب إلى الفجر. بالعكس، هنا عملي في الوقت الذي هو عمل طبيعي هو يكون عبادة، لأن النوم الآن عندما أنام وأنا مثلا في عناية مركزة وأنا في قسم رقود وأنا بين مرضى مثلا أو في حالة طوارئ مثلا، هذه جريمة. مثلا الإنسان الذي ينام في هذا مثلا أنا في الوقت الذي أسهر على أمن الوطن، قد يتطلب أنه تكون هناك عيون ساهرة بحيث يكون المسألة مدار 24 ساعة، هنا النوم إشكالية كبيرة. لكن من يعشق السهر ويبرر للسهر بأنه شيء مهم جدا، الناس أصبحوا فنانين في التبريرات
0: جدا.
1: فلذلك عندما مثلا والله لكذا لأجل كذا، المسألة لا تستدعي مثل هذا الشيء. ليش؟ فليكون الإنسان نوعا ما، يعني في آخر آية في سورة المزمل جديرة بالتأمل في هذا الجانب. لذلك فعلا الآن في هناك إشكالية خاصة عند الشباب وغير الشباب. الليل هذا جميل جدا للراحة والسكون، والثقافة اللي تشربناها من أجدادنا بل وكان حتى من أهل البيت عليهم السلام، إن البكور هذا له بركته، كان زمان تبدأ أعمالهم بعد الفجر.
0: صحيح،
1: جميل، في بركة، بكور، نشاط، حتى الله يقسم ويكتب الأرزاق في ذاك الوقت. ولذلك سبحان الله هذا النوم وجعلنا لكم سباتة، حتى أنه سنة النبي كانت القيلولة هي حاجة إنسانية. يعني وقت الظهر، قبل الظهر، بعد الظهر بشوية يجد الإنسان أموره، بس بأمور لا مبرر لها، إنما إشكالية، وفي الأخير تضيع وقت، ما تضيع وقت. يعني يا ريت عاد المسألة فيها عبادة، ولا أنا أسهر لأجل كذا، ولا والله في شيء لابد. صحيح من طلب العلا سهر الليالي بتكون هناك فائدة، بتكون هناك ثمرة موجودة، أما أني أبرر سهري لأشياء لا تستحق التبرير بتكون هناك إشكالية.
0: نعم، والمشكلة أنه هذا الشخص بيسهر طوال الليل، يعني مش بس للساعة 2-3، حتى مش للساعة 4، لا لا الصباح. يعني وهنا يعني مشكلة كثير بتكون في نفسه وحتى مع أهل بيته، يعني بالذات يعني إذا كان متزوج فبيهجر زوجته، يتخلبط نظامهم في البيت بسبب مشكلة النوم.
1: مشكلة بعض الناس يجعل مثل هذا الموضوع هوية له، علشان يقول والله أني ساهر لك كذا، والله أني ساهر للساعة 8. يعني أصبحت نوعا ما سمة عند الإنسان اللي يكون مقبول في المجتمع. مثلا هذا إنسان بيرقد الساعة 9-11، هذا يعني دجاجه ولا شيء ولا حاجة. فأصبح هذا الإنسان غير مقبول في مجتمعه. بس عندما نقول أنا والله لا فجر مخزن للصبح وراقد للعصر، يقول والله هذا إنسان قد يكون مقبول. يعني قد ربما أصبحت هذه المسألة معيار قبول ومعيار انتماء. الحين في حاجة اسمها في علم النفس مجموعة الأقراء، هذه كيف تؤثر على سلوكية الإنسان. مثلا كيف تؤثر على سلوكية الإنسان مجموعة الأقران؟ إنه مثلا أنا ذات سلوك معين، والأقران يعني أصحابي معهم سلوك معين، هذا السلوك حقهم المغاير سلوكي جعلهم كتلة واحدة، فأنا إذا أردت أن أنتمي إليهم وما بش معي مجال إلا أنتمي إليهم، لابد أن أتقيد بسلوكياتهم.

0: علشان أكون مقبول عندهم. إذا كنت أنا الوحيد الذي يعني بالمصلحة أنا الكيوت الذي لا أشرب سيجارة هم كلهم يشربوا سيجارة، أنا أستحي أني أقول لهم أنا لا أشرب السيجارة لأني أكون ممقوت عندهم، يضحكوا علي، أكون مسخرة.
1: صحيح.
0: بس مش مشكلة أولع ثنتين ثلاث قبالهم مثلا وحبة حبة وأصبحت عادة عندي. لذلك الآباء جو يشتكوا أنه ابني أصبح سلوكياته سيئة جدا. ليش؟ نفتش الأسباب منها الأقران، سلوك الأقران، أنه أقرانه أصحابه فعلا معايير أنه لا ينتمي إليهم إلا عندما يدي السب الفاحش والكلام السيء، وما بش عنده حاجة اسمها حرام في الكلام هذا الشيء. فهذا كان معيار القبول. فأصبحت فهم. حتى هذه المسألة نفسها حق السهرة للصبح وهذا الشيء، أنه حتى يقولون ما شاء الله هذا إنسان يعني رائع وإنسان رجل هذا اللي يعمل هذا الشيء. أما اللي يجي لنا يبكر لنا من الصبح ويرقد بكر، هذا الإنسان يعني ممقوت، أو هذا إنسان بعيد عن أنه يكون مشحوط وهذا الشيء. ومن هذا الأدبية
1: فعلا يعني أصبحت معايير القبول التي ذكرتموها في غير محلها هذه الأيام، وبالذات في هذه الفترة والفترة القريبة انتشرت ثقافة أنه التخازين والشيشة والقرقرة بين النساء، يعني بين حتى البنات يعني الشابات، أنه مثلا نسير جلسة في مجموعة من البنات يعني عادهن شابات قد بيدخنين ويشيشين ويخزنين ويبصرن هذه الذي اللي ما بتشيش ولا بتخزن ولا هو في ثقافتهم يعني ولا في تربيتهم هذا الشيء، يبصرنها غير مقبولة، وجسن حتى انهن يطونها، هيا فعيل شعودي، هيا ما طعمي الشيشة، هيا وهكذا واصل ماشي خلاص، ما عاد يلفتن لها ولا عاد يبصرنها، ويخلنها تعيش حرب نفسية مع نفسها.
0: صحيح.
1: يعني هو تقريبا يعني هو ما نقدر يعني هي مش حرام الشيشة والتخازين مش حرام، بس يعني بتحسوها كدخيل على البنات، انه يعني
0: وشوفوا من ناحية الحرام ما حرام هذا يحال الى الحكم الشرعي طبعا، ولكن احنا نقول كعادة موجودة في المجتمع. ليش بيه مثلا بعض الاخوات الله يحفظهن ويهديهن اصبحت في هذا فعلا شيشة كذا، نحقد معانا حاجة اسمها الشيجار الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية. بعض الناس للأسف الشديد قد يعاني من عقدة النكس، بعض الناس يعاني من عقدة النكس فلا يجد أن يتمها إلا في هذا الشيء. يعني مثلا أقول لكم مثل، يعني مثل بعيد عن ما طرحته ولكن قد يشترك في بعض المضامين. بعض اليمانيات اللي بيخرجين الخارج مدر لو قد فتحت شعرها وأصبحت كذا وكذا وكذا، لو نجي ناقش المسألة نفسيا إنه ما هو الداعي لمثل هذا الشيء، عندها عقدة نقص لا تثق بذاتها، لأن هي ترى قيمتها في المجتمع ومعايير المجتمع. يعني إذا التزمت بالحجاب قد يرفضها المجتمع، وهي تخاف من رفض المجتمع. الخوف من رفض المجتمع هذا نتيجة إيش؟ غياب الثقة بالذات. أنا لا أنظر نفسي بثقة عالية، فليقول الناس ما قالوا. أنا غني داخل نفسي، أنا فاهم من أنا، أنا إنسان أرى نفسي بعين كبيرة جدا. بس بعض الناس الذي يصاب بتحقير الذات وعقدة النقص فبيتم هذا الموضوع، أنه من أنا في عين المجتمع حتى أرضيهم. وكيف أرضيهم؟ لابد أن ولو على حساب نفسي ولو على حساب ديني.
1: صحيح.
0: الآن مثلا الفتاة مثلا اللي تكون بعيدة عن مثل هذه مثلا تخزن وتبحشم وتشيش عادي، نتكلم عن مواضيع اجتماعية، هذا مساحة اجتماعية. هي تظن أنه الآن إذا ظهرت بهذا المظهر ستكون لها هوية جديدة في عيون الناس، أنه امرأة قوية، هذا مفهوم القوة عندها. أما تلك اللي ما زالت رجعية، ما زالت مثلا بعيدة عن التطورات اللي موجودة وما تحتاجها ساحة الفتيات اليوم، هذه إنسانة لا تحترم نفسها وتعيش في ظلمة. هذا مفهوم. فأصبح مفهوم غنى النفس ومفهوم المعايير القبول مختلطة الآن. إذا عالجنا هذا الموضوع أتغير كل شيء، إنه الفتاة قيمتها في كذا وكذا وكذا. ومن قال إن قيمة الفتاة في كذا؟ يعني بالعكس، للأمانة حتى منظر مقزز عندما يشوف المرأة إنه بتكون بهذه الأشياء، مسألة يعني غير مقبولة بتكون في المجتمع.
1: نعم، ربما يعني لن نستطيع أن احنا نمنع بالذات الذي قدهن يعني مولعيات قوي، ما نقدرش نمنعهن ولا نقول لهن لا، ولكن يعني بحدود المعقول. يعني بعضهن قد بيصيرن لسوق القات عشان الولعة ويشترينهن، بعضهن قد بيجلسن بعد أنصاص الليالي عشان يشيشين ويخزنين. يعني هذه يعني بحدود المعقول، خزني شيء طيب بس بحدود المعقول. يعني
0: احنا لما نتكلم على الإنسان كإنسان، رسالتك هدفك في الحياة مثلا، ماذا يريد الله منك؟ عندما نقرأ مثلا ملزمة دعاء مكارم الأخلاق، عندما بين الإنسان ما هو خطك في الحياة، كم عتعيش بعد الموت، على إيش عتحاسب، على إيش كذا. لو نحشد مثل هذه الأشياء ونضعها أمام هذا الإنسان اللي بيقضي أو هذا الأخت اللي بتقضي وقتها تخازن هذا الشيء، إنه هذا الشيء وهذه المضامين الحياة، حياة الإنسان، هل به توافق؟ هتقول لا ما بش توافق، وإنما ما أقوم به أمام هذه المعايير الحقيقية ضياع. لكن عندما تكون حياتنا ضايعة نسمي هذا الشيء ترفيه، هذه المشكلة. يعني حياتنا اللي هي ضياع، إذا كانت حياة معاييرنا معايير سطحية نسميها ترفيه، لكن الإنسان اللي بيشوف أهداف كبيرة في حياته، بيشوف إنه فعلا لما يشوف العظمة كيف كانت حياتهم، وبيشوف كيف قد هو يتحول مفهوم الترفيه عنده إلى أنه ضيع، ما استفدت من وقته. أو الأخت اللي يجيب مثلا يقول لك أشيش وخزن الأنصاص الليالي، ما هو اللي خرجته من استفادة؟
1: لا شيء،
0: هدار فاضي على الفاضي، إن لم تكن ذنوب، حش و... يعني
1: حش وغيبة و...
0: نعم،
1: على خلق الله. الله يهديه ويهدينا جميعا
0: يا الله.
1: من الرسائل أيضا اللي وصلت بتقول: صباح الخير، حبيت أطرح هذا التساؤل، كيف يقدر الآباء والأمهات أن يرسموا شخصية الإمام علي في أبنائهم كأكبر بطل حقيقي في التاريخ، ويجعلوا من هذه المناسبة محطة ليعرفوا أبنائهم عن الإمام علي عليه السلام وبطولاته، كيف ذلك وبأي طريقة بأي أسلوب، بحيث يكون على أبنائهم بأسلوب خفيف لطيف وغير ممل للأطفال. وشكرا أستاذ أمين والأستاذة رحاب. قبل أن تجيبوا على التساؤل والمعذرة، في بنت واحدة من بنات العائلة عادي، هي صغيرة عمرها تقريبا 5 سنوات، واصل تجلس تتابع على التليفون أو على الأيباد بنات يعني تسريحة الشعر وكذا، فأنا بين نرحمها يعني قد أصبح كل حديثها هذيك اللي شعرها بنفسجي، هذا رومي اللي شعرها بنفسجي. أنا اشتي وقع مثلها، حتى أنه هي خلتهم يطلبوا لها شعر بنفسجي فعلا عشان توقع زيها، بتقتدي بها يعني قلبا وقالبا. فأنا رحمت حالها وقلت أعرفها على فاطمة الزهرة، ونفس يعني طريقة أسلوبها أراعي عمرها، ويقول لها فاطمة الزهرة هي بنت رسول الله الذي قال لنا نكون نصلي ونصوم كذا، وهي تدخل الجنة التي تصلي وتصوم. بعدين إيش سألتني بعدها؟ قالت لي، جلستها كذا شوي وبعدين قالت هي كيف كانت تسرح شعرها؟ فضحكت وقلت لها كانت تجلس دائما بالحجاب، لأنه الحجاب يخلي الشعر نظيف، الحجاب يخلي البنت جميلة. فيعني ما رأيكم أنتوا بهذا التساؤل، كيف نفهم أبنائنا حب الإمام علي وآل البيت بالطريقة التي تتناسب عقليتهم؟
0: عظيم. يعني نبدأ بإشكالية اللي طرحتوها أنتوا، ما الفتاة قد تكون خاصة في عمر 5-7 سنين هذه مهوسة بالأشياء الجمالية مثلا والأشياء هذا، فلنراعي مثل هذه الأمور. جي مهوسة، سبحان الله، هكذا تكوين الله كون الفتاة، فلكن فلنوظف مثل هذه الأشياء. إنه السيدة الزهرة عليه السلام كانت تحب الجمال، تشتي تكوني جميلة وتشتي كذا كذا، نعزز ثقافة الجمال فيها، النظافة، الاهتمام، شيء جميل ما تهتم فيه شيء جميل، ولكن يكون هذا الجمال موظف دينيا. فلا إشكال إنه السيدة الزهرة كانت قد سرحت شعرها طبيعي، هي امرأة في الأول والأخير، ولكنها كانت ملتزمة بحجابها وكذا و يعني لا نجعل لما تعيشها الفتاة إنه حاجة بعيد، لا هذه فطرة عند الفتاة، فطرة هذا الشيء. أما سؤال الأخت هو سؤال مهم جدا ولا يقتصر بس على الأب والأم. الأب والأم لهم دور تعليمي تثقيفي خاصة الأم، لكن بعض الأحيان إحنا بنشوف المواد المرئية التي تحكي عن مثلا هذا الأفلام الكرتونية الكذا، هذه اللي الأمانة اللي وقعت عليه حتى دراسة نفسية حق هذه اسمها لولو حقنات مدري إيش كلام ما أشيش أذكر أنا أسماء، هذه يقول حتى فيها دراسة نفسية أن هذه تجعل الفتاة أنانية مضطربة نفسيا كذا، لأنها في حاجة اسمها في علم النفس النمذجة، كيف أني أتنمذج على هذا الشيء. هذه الفتاة اللي اسمها لولو مثلا قد معها عدة فيديوهات موجودة في النت، موجودة في القنوات. احنا بجهاد اسمها جهاد الإعلام المرئي، ما شاء الله قد معنا أشخاص الآن فاهمين في الـ 3D في الانيميشن، فاهمين في هذه الأمور، فلنشؤوا لنا قصص مثل هذه الأشياء أو أناشيد جميلة مثل هذه الأشياء. قلت بها أناشيد الحمد لله قد معنا قناة يمان هذا الشيء، فنهتم بحاجة اسمها نمذجة التعلم عند الطفل، مش سامحنا نتعلم بنمذجة، ما أدري لو قد نعكس هذا الشيء. ما أدري إيش أقول لعيالي إن أمير المؤمنين كان يحب السيدة الزهراء عليه السلام، أنا وأمه متصايحين واصل، ما هذا أنتم ما قدرتوش تقعوا قد ولا أنا عادكم شو نكتدي. المسألة لابد أن تكون تعليمية تربوية تثقيفية، الأب والأم يحثوا أولادهم على هذا الشيء يعني بوسائل كثيرة، يعني حتى لو معهم هذا يسموه أيباد يعبوا من هذا الأناشيد من هذا الأشياء، وأناشيد كثيرة جدا يغرس حب أهل البيت عليهم السلام.
1: واصل تجلس مثلا تحكي لبنتها عن فاطمة الزهرة وكيف كانت فاطمة الزهرة، فاطمة الزهرة كانت تنظف بيتها، كانت تشتغل، كان وكانت تربي عيالها، تجلس تحاكي ولدها أو بنتها عن ثقافة أهل البيت، وهم تدريجيا يقتدوا بالإمام علي. صحيح. نذهب إلى هذا الفاصل وبعدين نرجع نكمل.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض، من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم، احذر أساليب الاستدراج.
5: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
6: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
5: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
6: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
5: استراحات عامة،
6: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
5: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
6: بقالات شيش وشبكة انترنت،
5: خدمة توصيل للوجبات،
6: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
5: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
6: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
5: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
6: 77 60 199 40 أو 07-451-960. الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بصف لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
7: وما؟
8: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول حنلقاهم
8: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: حيأخرونا؟
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج؟
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
10: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجاناً. وكل عام وأنتم بخير.
11: سبفون، أصالة وتواصل.
12: تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 23 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: سام اف ام والعود احمد.
1: حياكم الله من جديد اعزائنا المستمعين، وحيا الله بضيفنا المتواجد معنا في الاستوديو الكاتب والباحث الاستاذ امين المتوكل. حياكم الله من جديد.
2: اهلا وسهلا، حياكم الله.
1: لا زال حديثنا عن الامام علي عليه السلام وعن هذه المناسبه العظيمه، عن وصايا و خطبه. أيضا فتحنا لكم المجال للرسائل من الرسائل التي وصلتنا. أسعد الله صباحكم بكل خير. نرحب بأستاذنا الكريم أمين المتوكل، وكل عام وأنتم بألف خير. السؤال: كيف أجعل من الإمام علي عليه السلام قدوة فعلية لي؟ ما هي الأسس والمنطلقات التي أتخذها؟ ولكم كل الشكر والتقدير ولطاقم الإذاعة المتميز سام اف ام. تحياتي لكم زينب الزيلعي.
2: حياكم الله وكل عام والأخت زينب بألف خير. طبعا الإنسان كيف يعرف أنه يريد أن تكون له قدوة في حياته؟ إلا بمشكلة حياته. الإنسان بيمر بمشاكل، بظروف، بمواقف، في الأخير كيف أتصرف حيال هذا الأشياء؟ لابد أن تكون أيش؟ من يكون لي قدوة أمام هذا الأشياء، سواء من اكتدى، سواء إذا اكتدينا بالإمام علي أو نكتدي حتى بمن يكتدي بالإمام علي كنموذج مشرف. فأجمل وسيلة الاقتداء أنه أمام مشاكل حياتي التي تمر، كيف أرى أمر المؤمنين يحلها مثلا، كيف يكون حلها في الناحية النفسية الاجتماعية. أنا الأخت زينب أنا أتمنى منها تفعل لها برنامج في حياتها بحاجة اسمها الحكمة القصار لأمير المؤمنين، موجودة في نهج البلاغة. الحكمة القصار كل يوم تقرأ 3 حكم، ما نقولش الخطب ولا الرسائل ولا نتمنى والله، يعني نشتي احنا نجدد علاقتنا بنهج البلاغة بهذا الكتاب العظيم. في أمور تربوية مهمة جدا. إذا كان السيد القائد يحفظه الله قد فعل لنا 2 شهر، ذو الحجة وذو حجة بعدها، الأول يشرح رسالة الإمام علي الملك الأشجر والعهد، والثاني رسالة الإمام علي لابنه الحسن الوصية. فكم خرج لنا من دروس، من عبر، من أشياء، كم وقف معنا من وقفات جميلة جدا، خاصة عندما كان يشرح بعض قصار الحكم اللي موجودة في قبل 2 سنة. طبعا كيف كان فعلا فيها دروس وعبر مهمة جدا. صحيح. تعيش عادي مثل ما احنا كلنا بنفتح التلفون نضيع وقت ساعات عنده. الأخت زينب ربما هي أعلى من هذا الشيء، بس مهم جدا أنها تعيش كل يوم مع 2 حكمة 3 حكم. هذا هو لنا جميعا، مش لا لها بس، لنا كلنا 3 حكم نعيش معها من الإمام علي ونكتب ايش استفدنا منها في واقع حياتنا. والله انا استفدت من هذه الحكمة في واقع حياتي كذا كذا، وماذا يجب علي ان اكون. بس يكون مع الإنسان دفتر صغير، وبعدها يشوف انه لا كل يوم هو ينمو اكثر، يفهم اكثر، يترفع، يتسامى أكثر في حياته، حتى تكون نظرته للحياة غير هذه النظرة الصغيرة الضيقة. يكون إنسان كبير في حياته.
1: صح.
2: تصبح عنده اهتمامات كبيرة في حياته، وهذا ربما أنه وسيلة جميلة جدا ننصح بها أنفسنا أولا ثم الأخت زينب.
1: وأنا من يحتاجون إلى هذه النصيحة وتطبيقها بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى وإن نعلق يعني مثلا ورقة على جدار الغرفة مثلا ونكتب فيها هذه 3 الحكم تجلس أمامنا، يعني من باب التذكير كل ما نبصرها نكتب.
2: صحيح. أنا مثلا هذا الذي تكلمت اليوم في بداية الفترة، هذا الحكم إن واحد بقى أمامه: من تساوى يومه فهو مغبون. يعني الغبن، احنا حتى لما نقرأ سورة التغابن معنى الغبن يعني الإنسان اللي خلاص مغبون، معروف انه إنسان أهلك نفسه، إنسان خسر نفسه. لذلك أمير الإمام زين العابدين في دعاء لعله دعاء يوم الأحد أو الثلاثاء، ولعله الثلاثاء: واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي. شوفوا التربية عند أهل البيت. نعم. أن يكون الإنسان اليوم الثاني يكون أجمل من اليوم الأول. تخيلوا إذا مشينا على هذا القاعدة بعد سنة من نكون؟ وجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي. فنجعل مثل هذه المفردات، لأنه إحنا بحاجة في هذا الزمن الذي يشجع أن يكون الإنسان منحط وتافه وقد شغل عليهم منهج أن نكون أشخاص عظمى في مجتمعنا، لأن أهل البيت يريدون لنا أن نكون هكذا، لا سيما أمير المؤمنين عليه السلام.
1: نعم، أنتم ذكرتم وصية الإمام علي بن أبي طالب لابنه الحسن عليهم السلام. من أعظم النصوص التربوية في التراث الإسلامي هي هذه الوصية، وتكاد تكون منهج متكامل في بناء الإنسان والأسرة والمجتمع ككل. برأيكم لماذا يحتاج الأبناء إلى وصايا الآباء وتجاربهم؟
2: عظيم جدا. مهما كان، يعني أنا نصيحتي للآباء، حتى لو قد ابنك، يعني نقول كم من هلف قدو عفط قدو أب قدو كذا قدو حتى غنى منك يا أيها الأب، قد بتحس أن ابنك هذا قدو مستغني عنك 100%، صدقني أن الكلمة أنت بحاجة إليها، أنك تدي له كلمة كلمتين، أنك تنصح نصيحتين. أنت لا تعلم أن الابن مفتقر إليك حتى له أعلم منك وأفهم منك.
1: ربما لا يعبر الابن عن هذا الافتقار، يعني فيه أنف.
2: لا يمكن، أيوة. لكن الكلمة من الأب جميلة، سواء نصيحة سواء تشجيع، أنه شجع ابنك، اشكر ابنك على هذا العمل الطيب. كلمة الأب، مهما كان الاب أصبح في مستوى، بحاجة إلى كلمة الأب وبحاجة إلى دعوة الأم.
1: وقد يكون تأثيرها، يعني تأثير الكلمة على الابن قد كبير، أعظم وأكبر من تأثيرها على
2: نعم
1: يكون صغير.
2: نعم، أحسنتم، هذه النقطة مهمة جدا، أنه لا يقولش والله قد ابني كبير معي، لا لا لا لا، ما زال بافتقار. يعني في مقولة يقال أنه ما زال الرجل الكبير صغير حتى تموت أمه، فإذا ماتت شاخ فجأة، أصبح يعني يقولوا شيء بسرعة. فعلا، فمهما كان لا تبخل على ابنك بالنصيحة. ثانيا، كن قريب من مشاكل أولادك، كن قريب من مشاكل بناتك، هذا الشيء نركز عليها. يعني عندما نشوف بعض المشاكل بعض الأخوات وبناتنا، للأسف الشديد، يعني قد تكون هناك مشاكل عاطفية في طور العاطفة، احنا نتكلم عن مشاكل مجتمعية.
1: نعم،
2: الأسباب قد تكون ضعف وازع ديني، عدم فهم الواقع،
1: عدم بصيرة
2: ما بش كذا، من ضمن المشاكل الأب مش قريب من بنته يتناول مشاكلها،
1: وحتى الأم.
2: لكن أنا أقول للأب، إن الأب يعطي عاطفة لبنته، البنت الذي تتدفق لها عاطفة من الأب تكون عندها مناعة عاطفية تجاه التحديات العاطفية الموجودة في حياتها. نتكلم عن مش مجتمع مثالي، مجتمع فيه الخليط وفيه المشاكل كلها. فلذلك يعني نقدر نقول هذا لقاح عاطفة الأب لقلب ابنته، مهم جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان تدخل السيدة الزهرة، كان يقوم من مقامه يقبلها في جبينها وفي يديها ويجلسها مجلسه. شوفوا الاحترام، الأبوة، العاطفة. كذلك الإمام علي مع السيدة زينب، كذلك العاطفة ما بين الأخت وأختها في كربلاء مثلا. لكن لابد يعني أن نركز على هذه الأشياء. رسالة الإمام علي لابن الحسن جميلة ومليئة بالعاطفة. يعني المسألة، هذه الرسالة من هي متى؟ يعني أرسلت بعد صفي، بعد مقتالة عنيفة، يعني طحن الطحن وجلخ الجلخ، ما بش صفات، وقعد فيها ليلة الحرير. هذا كان الرؤوس تتطايح، يقول الإنسان بعد تلك الحادثة مثلا، والله يقعد قلب الإنسان قاسي، ما عاد بش وقتنا الإمام علي يكتب مثل هذه الرسائل. لا أخي، خرجوا من حرب معيش بسيطة، ما بل كنا نبسر الأيدي بالطير والرؤوس. لكن بعد خروجه من هذه الحرب، الوقت الذي بعض الناس لا قد دخل في معركة ولا في شيء، يقعد قاسي طول عمره على أبوه وأمه ومرته وعياله وعلى الناس كلهم، يقول هذا والله دخل في حروب قد قلبك قاسي، دخل في حروب قدوه ما عبش في هذك العاطفة. من قال هذا؟ من أين بيبرر؟ أمير المؤمنين أعطى تلك الرسالة المشحونة والمليئة بالعاطفة بعد صفين، بعد انصرافه من صفين. طبعا يعني يقول له بادرتك بالأدب قبل أن يكسو قلبك، ما أجمل هذه العبارة، وكأن الإمام علي صار في سويسرا يلوي وفي جبال الألب هناك جلس وكتب هذا الرسالة. آدمي خارجي من حرب، شوف الثبات الانفعالي عند هذا الرجل الذي يعطي كل شيء حقه، ومع ذلك أعطى هذه الرسالة لابنه الحسن. الله يحفظ السيد المولى، يعني قد شرحها لنا وقد أعطى فيها دروس واقتطع جزء من وقتها الثمين علشان يعطيها لنا كدروس تربوية. فلا مشكلة أن احنا نعيد كل يوم نسمع مثل هذه لأجل نحن، مش لأجل شيء، لأجل نحن. لا تظنش أن أحد ما بلا يقول لك اسمع حاول لك ولا لا ما ندخل دورة ثقافية ولا يمثل، أن ثقف نفسك، أن تفعل لك برنامج نفسك، لأن مثل هذه الأشياء تفيدك أنت وتفيد أولادك وتفيد مجتمعك.
1: بالتأكيد هي وصية ليس فقط للإمام الحسن بل لنا جميعا. لماذا كيف يمكن للوالدين أن ينقلوا خبراتهم للأبناء دون فرض أو تسلط؟ يعني بعض الآباء يجيوهم ما شاء الله الباري فاتح عليهم، بس يرسل ابنه مثلا لمكان يشتغل ولا حتى لقرية ثانية يشتغل ولا حتى لبلد ثاني يشتغل، يقول خليه يشتحط زعمان، اشتحط لما كنت زمان، خليه يتجعجع عشان يتريجل. وفعلا يعني يفلت ابنه، يعني وفي نماذج كثيرة يعني يفلت ولده بحجة أنه يتجعجع مثل ما أنا اتجعجعت بهذا المفهوم. يعني كيف يمكن للأبناء أن ينقلوا للآباء أن ينقلوا خبراتهم لأبنائهم دون تسلط أو فرض؟ ولا بعض الأمهات تجلس تقول لبنتها أنا لما كنت في عمرش قد تخلفت، أنا لما كنت في عمرش قد كنت البيت كله مركب على راسي، ما أنت ما بتقدرش تفعلي شيء. يعني كيف تنقل الأم خبرتها لبنتها دون هذا الأسلوب القاسي؟ في الأخير البنت ترجع تشعر بيأس.
2: صحيح صحيح صحيح،
1: ما تقدرش تعمل شيء.
2: صحيح. طبعا لا تكسروا أولادكم على آدابكم، هكذا قال الإمام علي، لا تكسروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، هذا أولا. ثانيا مش ضروري يكون ابنك نسخة منك. إذا أنت إنسان فاهم في التجارة مش شرط أنه ابنك يكون، من قال أن ابن البط عوام، ابن الوز عوام، من قال؟ مش صح. فلذلك فعلا يعني أمام هذا الإشكالية أنه خلي ابني يشتحط، خلي كذا، خلي هذه قد تكون في مرحلة من المراحل صحيحة. بعض الأولاد مشلخ مدلع كذا، خلي يشتحط، خلي يطعم الحياة، مش يطعم ما أطعمته أنا، يطعم الحياة فعلا. خاصة الآباء بعضهم يعني يجي يدلع ابنه لا فترة معينة وفي الأخير يقول خلي يشتحط، ما أنت دلعته، ما أنت ديت كل شيء لا عنده، ما هو ولد ومرعقة الذهب فيه، فهمه تجي ذا الحين تفعل لنا إشكالية أنه يعني تخليه الله يصير يفعل ويترك هذا الشيء، وأنت من أوجدت له هذا الشيء؟ لكن في ماذا؟ في عدة أساليب للتربية وجعل الأولاد يتحمل المسؤولية. يعني السيدة الزهراء عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إليه ليشكو إليها ما يحصل من قريش، إنه حصل كذا كذا كذا، يربيها من البداية أن أمامنا مشكلة. لذلك عندما كان يلقى إلى النبي وهو ساجد، يعني نقدر ما نجي نعبر ذا الحين الأمغال والبطون حق الغنم والهذا والبقر، فكانت تأتي السيدة الزهراء لتزيح هذا الشيء عن أبوها، وهي تواسي، يعني تواسي أمام مشكلة. نربي أولادنا على المشاكل، مش إن إحنا نخاف عليهم. في حاجة اسمها إيش؟ الدلالة الزائد في علم النفس، إنه أنا أحمي أو الحماية الزائدة، أني أنا مشيش أي مشكلة تجي على ابني، لا الدرب أنبع على طول أسير أسبره، لا صاح بسر ما يشتي، خلي يبكي، خلي يبكي، ولا والله أنا أشدي لابني هذا الشيء لأن أنا خايف أرجع يصيح ما يسكت، خلا يصيح لما يقتطع حلقه، ورجع في الأخير يقول والله ابننا ولا وقع مدلع لأنك استجبت له في كل شيء. المشكلة الثانية عند بعض الآباء عندما نتكلم عن التربية وما التربية، إنه يشتي نتيجة فورية من ابنه. يعني ليش ضربت ابنك يا والد؟ ليش يا أخي؟ ما برضى يفهم كذا، اشتي يكون مشحوط في يوم ليلة. لا أنت ما اشتحط الله بعد فترة. يعني بعض الآباء يشتي يوصل بابنه إلى ما يشتي في وقت قياسي، مش صح. أو بعض الآباء أو بعض الناس يعني قد ربما أنه خاض تجارب في حياته فأصبح إنسان مقتدر وفاهم، ويشتي عياله يكونوا مثله هاك الساعة بسرعة، لا ليش ما بتفهم يا أخي؟ أنت ما وصلت لهذه المرحلة بعد فترة لما هذا الشيء. أيضا هذا الأمر اللي تكلمت عنه أنه أنا في وقت كنت كذا وكذا وكذا وكذا، بحيث أنه شياس عم تربي بنتها وهي بتدمر نفسية بنتها، بتدمرها
1: بالتأكيد.
2: أنه فعلا أنه أنت ما تقدريش، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، من قال أنت بتربيها كذا؟ احكي هذا المسألة أنه والله كان زمان كذا وكان يعيش شظف العيش، وأنه الوقت الحالي نستطيع أن نتأقلم على الأشياء الصعبة، ويجعل الناس ينطلقوا في الحياة بحب، مش أنه أنا كنت أحسن منك، أنا كذا كذا، أنا فعلت، أنا لا، لا يعيش الإنسان حتى لا. الأب لا يقارش نفسه بابنه ولا يقول أنا كنت أحسن منك ابني في كذا كذا. هذا مشكلة قد الآن، الآباء بيقارنوا أولادهم بأولاد الآخرين، وهذه مدمرة، هذه أسميها قنبلة أنا.
1: من صدق الله. أستاذ أمين، وتجرع الغيظ فإني لم أرى جرعة أحلى منها عاقبة. ينقل الإمام علي الإنسان من ردود الفعل الإنفعالية إلى إدارة المشاعر بحكمة، فكيف يحقق العفو مكاسب لا يحققها الانتقام؟
2: هو الإنسان بطبيعة الحال مثل ما يعني لابد أن يرى نفسه في أي قيمة. يعني عندما مر الإمام علي من مكان وشاف أنه بيشتموا قنبر خادمة، بيشتموا سب وشتم، قال يا قنبر مهن دع شاتمك مهانا. احنا الآن المشكلة هناك ثقافات تعزز ثقافة الانتقام. إنما في الإسلام لا، مش معنى الإسلام يدعوك إلى الضعف وتكون إنسان ضعيف، بل يدعوك إلى أن تكون إنسان عالي متسامي، ترى مثل هذه الأشياء أنت أعلى منها، أنت إنسان أسمى منها. ما يقع بك إذا واحد قال لك كذا ولا كذا في بعض عند الجهلة هؤلاء، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. الإنسان الضعيف هو الذي يتأثر بكلام الآخرين. عندما مثلا أحدهم يعطيني كلام مثلا جارح ولا مثل هذا الأشياء، إذا انفعلت وصادمت معناه أني ما زلت أسير له، ما زلت أرى نفسي أنه ما زلت أرى نفسي مصداق للقولة.
1: صحيح،
2: هذا ضعف.
1: صحيح،
2: لكن عندما أرى أني عبارة عن كلمة من إنسان يمثل نفسه، وأنا أعرف من أنا، واثق من نفسي، وأعرف أن هذا الكلام هو عبارة عن كلام يمثل حياته، ساعتها من الغباء
1: الرد عليه،
2: أو يقال من الغباء أنا عض كلبا قد عضني.
1: ويقال القافلة تسير والكلاب تنبح، ويقال أيضا تجاهل من يحاول استفزازك كي تستفزه أكثر.
2: لذلك يعني يقال في إحدى القصص أنه مالك الأشجار، يعني نتكلم عن وزير دفاع، عن قائد أركان، مر من مكان ولا يعرفه أحد، ورمي ببطيخة أو بحبحبة رمي في رأسه، فأزاح الأشياء اللي عليه ومشى من أحد البقالين أو هناك. فجاء إليه أحد الأشخاص وجل عند هذا الشخص اللي رمى، قال أنداري ما سويت، أنداري من رميت، مجنون، إيه هذا مالك الأشجار، هذا لا قد دخل صف يفرق التفريق، ما بجز ما حد يوقف قبالة في الحروب، جيت فعل هذا الحركة؟ قال يا جنة لنا، يا والله ما لا يزيد يقع شيء. دور عليه لقيه في المسجد، قال سامحني والله أنا قصدي كذا كذا، قال والله ما جئت إلى هنا إلا لأستغفر لك عملك. شوفوا العظمة، يتسامى الإنسان. أنا عندي هدف، سيدي حسن بيقول أنه الإنسان في حياته عندما يكون مشروع أمة، مشاكل الشخصية مع الآخرين تحل في دقيقتين، في خمس دقائق. الإنسان عظيم، الإنسان قد يصل إلى مستوى، يعني إحنا الآن لما كنا أطفال كان كلمة تستفزنا، بس إحنا لما بصير طفل يستفز ابني بكلمة أضحك على ابني وعلى الطفل، صح ولا ماشي؟ أقول لي ابني كذا كذا، ابني بيشوف المشكلة كبيرة. أنا حين قد تسامعت في حياتي قد بيشوف مشاكل الأطفال الصغار. أولياء الله قد بيبصروا مشاكلنا العاديين تفاهة.
1: صحيح،
2: لما نجي نشتكي لهم من شيء يقول لك يا رجال يعني أنتوا في هذا الداوي والناس كدهم في كذا كذا مشكلة، لذلك فعلا يعني عندما نشوف مشاكل في الأخير يتدخل فيها السيدة القائد، الرجل بيحمل مشروع أمه وتأتي إليه مشاكل تافهة في المجتمعات، يا أسفة. فلابد أن الإنسان يكون متعالي في حياته. الإمام علي بيعلمنا نحن نكون ناس متعالين، ناس كبيرين، لا نعيش هذا المعترك الانفعالي في حياتنا ونكون ضحايا له، لأنه في الأخير عن جس نحوس في هذا الشيء. كيف أرد على فلان، كيف أسوي يعني مع فلان، كيف ما أدري ما هو ما قال لي
1: نوايا مبيتة، حتى لو اعتذر الطرف الآخر بتحصل نوايا مبيتة
2: هذا الشيء، والله لا أقرحها في كذا، والله لا كذا، هو أرجع احتاجني في عملي، والله لا حلبضه ولا لا لا لا لا لا.
1: وهذا يكتب
2: أنت إذا أنت هكذا وبتعيش ثقافة الغدر، لا نكتبش على الإمام علي. الإمام علي مش ألعاب نارية الساعة 8 إن شاء الله اليوم هذا الشيء، برغم أنه أنا أعشق مظاهر الاحتفال وهي جميل جدا، لكن الإمام علي قيم لابد أن نعيشها في كل حياتنا.
1: بالتأكيد. وما أكثر هذه المشاكل يعني بين البيوت، يعني السلايف يعيشن مشاكل، هو ابنها قال لابني، هو بنتها فعلت بابني، وهكذا يعني، ومشاكل لهانك لهانك تخرب بيوت، ولا مثلا ما بالله ولا اشتي اخرج من بيت اهلك عشان عيالك عيال اخوك بيضاربوا عيالي، يعني وهكذا مشاكل كثيره.
2: لو نجي نطرحها في قيم وميزان الاسلام، الاسلام قلت حل مشاكل ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن، هذا المعترك. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. طيب، وما يلقى الذين صبروا، شوفوا الحكمة، وما يلقى إلا كل ذو حظ عظيم. وأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الشيطان بيجي، ها قال لك ها كذا، لا كنت ضعيف أمام الشيطان، به مشاكل لما بين فلان وفلان وهذا ضعيف في انفعاله، الشيطان قد بدعي حق القبيلة والأصحاب والمخزنين اللي عندي، يقول جو جو جو عند هذا الشيء، جو جو نشعل له جو، والله ما يستحق فلان انك تقتله، ما يجلس يهينك وعجز كذا وعجز، وهذا قد الدنيا سابره وما ادري لو قد نبع في مشكله ثانيه. وما نترفع قيمه الانسان مش في كلام الناس، فاللي يقولوا ما قالوا. اما اذاك بتشوف نفسك ضعيف ما بشتقه، كلمه تردك كلمه تشلك، لا، عرف الامام علي وتاريخ الامام علي، شوف الامام علي يخليك انسان يطرح لمسه على قلبك تكون انسان عظيم في حياتك.
1: بالتاكيد. بقي معنا محور واحد وهو عن الاعجاب بالنفس، ربما سنكمل هذا المحور، سنكمل مناقشته معكم بعد هذا الفاصل. هنا المرسله زينب الزيلعي بتقول، يعني بعد ما استمعت الى ردكم بتقول شكرا لكم، سوف اعمل بهذا ان شاء الله، واشتي اتابعكم، هل لديكم قنوات؟
2: إن شاء الله نكون لنا برنامج اجتماعي هنا إن شاء الله.
1: نعم، نحن كل أربعاء عزيزتي زينب وأيضا أعزائي المستمعين، كل أربعاء بإذن الله خصصنا مع الأستاذ أمين لمناقشة هكذا قضايا تربوية اجتماعية، وفتحنا لكم مجال للرسائل اللي توصلوا عبرها استفساراتكم أو أسئلتكم المتعلقة بالشأن التربوي أو الاجتماعي أو النفسي. سنذهب إلى هذا الفاصل ومن بعده نعود إليكم.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
5: تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند 8:00 PM 17 شهر ذي الحجة الموافق 3 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: سام اف ام والعود احمد.
1: عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين، لازال حديثنا عطر بذكر الإمام علي ووصاياه وخطبه. نجدد الترحيب بكم ونجدد الترحيب بضيفنا المتواجد معنا في الأستوديو، الكاتب والباحث الأستاذ أمين المتوكل، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا.
1: في آخر محاورنا معكم التي ذكرناها قبل الفاصل هي أزمة الإعجاب بالنفس، يقول الإمام علي عن ذلك في رسالته لولده الإمام الحسن: واعلم أن الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب. يعني نبه الإمام إلى واحدة من أخطر الآفات النفسية التي تفسد الإنسان والعلم والعلاقات أيضا. لو تحدثونا عن الفرق بين الثقة بالنفس والإعجاب بالنفس.
2: أحسنتم. طبعا الإعجاب، ليش بيجي العجب هذا والإعجاب؟ ما هو السبب؟ يعني الإنسان لما يعيش في حياته حالة نقص داخله، عدم تقديره للذات، يسمى تقدير ذات، صورته مشوهة داخل نفسه، فعندما ينال بعض المراتب اللي هي موجودة يحاول أنه يكبرها يضخمها علشان يعيش الطمأنينة داخل نفسه، ويعيش أنه أفضل من غيره. يعني بيعيش الآن داخل مثل ما نجي نقول شبيبة فقاعة تكبر نفسه، فهذا بالتالي ما تحصل تخليه يتجاوز هنا، يشوف نفسه كبير هنا كذا كذا كذا عنوه. يعني الإنسان بيضخم نفسه وهو في الواقع لا شيء. لكن الثقة بالنفس أني أعرف ما أوضعها الله فيني من مقدرات، من إرادة، من عزم، من شجاعة، من أشياء، وأنني أستطيع أن أصبح مثل ما أصبح الآخرين من مواقع متقدمة، وأني إنسان أستطيع رؤيتي لنفسي رؤية سليمة من البداية. إن الله كرمني، وإن الله أعطاني، وإن الله خلقني في أحسن تقويم، وإن الله كذا وإن الله كذا. صورتي لذاتي مش مشوهة، مليئة بالرفق، بالحنان، بالعطف، بل أحتوي ذاتي. فلما الإنسان يعيش هذا الأدبيات في حياته، لا يمكن، يعني مثل ما تكلمنا احنا في حلقة هنا، أن أمير المؤمنين بيقول: لا تزيدني كثرة الناس حولي أنسى، ولا تفرقهم عني وحشة. أنا إنسان أعيش الكمال داخل نفسي، أعيش الاكتفاء، يسمون الاكتفاء الذاتي النفسي. فعندما يعيش الإنسان هذه الأدبيات، بالعكس هذه ستجعله ماذا؟ ينطلق إلى الحياة بتواضع وبموضوعية مش بخيالية، ويضع الأمور في نصابها الطبيعي، ويتماشى ويتكيف مع الأمور، بل وينجح. النجاح بيكون خطوات وبتواضع، ما بيش نجاح إن واحد يكتب لي إنه كذا في يوم ليلة. فالعجب يأتي عن نقص داخل الإنسان. أقدر أقول لكم إن العجب يأتي من الشيطان، ولكن الثقة بالنفس هذه من الله. يعني نسمي الثقة بالنفس بنت الثقة بالله، إنه في الأخير لما نجي نشوف إنسان مثلا محبط، جالس ما قدش يتحرك، ما شاء الله عليك صحتك تمام، عفت قبالي ما شاء الله، كذا كذا، ما لك ما تحرك في حياتك، أصبحت صورته مهزوزة من الداخل. أنا لا أستطيع، أنا كذا، أنا من قال إنك لا تستطيع؟ وا وا وا يشوف إن بها أفكار مغلوطة، الناس أحبطوه، الناس كذا، الناس كذا. أنت الله عضاك وكرمك وأداك وهذا الشيء، ومن قال متستطيع؟ وهذا نبني ثقته عند نفسه، لأن الله أراد لأن يكون هكذا. الله ما يجعل الإنسان خليفة في الأرض، الله قد أعطاك كل المقومات، بس عندما اختفت مثل هذه المفاهيم داخل الإنسان، أو يفهم مكان القوى داخل نفسه، يعيش بغير ثقة بالنفس، لكن سيتجه إلى العجب في هذا الاتجاه. فهنا قد يكون الفرق.
1: يعني وفي بعض الأشخاص فعلا بيتحاكوا عن أنفسهم، يعني معجبين بأنفسهم ويتحدثوا عنها بطريقة يعني فعلا مثيرة للإشمئزاز. أما أننا أسمع واحدة مثلا تتحاكى: أنا كنت وأنا بينفعل وأنا وأنا وأنا، لدرجة نوقعت لي عين من الناس، تتحاكى عن نفسها ما عادوش بثقة، قدو بغرور.
2: ضعف، هذا يبين عن ضعف. أنا ما أستطيع أني أقع كبير في عيون الناس، بس ما عندي ثقة بالنفس، ما عندي ثقة بالنفس. ألجأ إلى خط دفاع ثاني، أني أخلي نفسي أمام الناس أني إنسانة عظيمة وانه حصل وانه حصل وانه حصل. يعني اعطيكم مثال ولو يعني قد تكون مثال مضحك نوعا ما، مثل تلك الفتاة اللي قالت قدم لي 1000 واحد علشان الآخر يا سعم يقول والله أقدرها، ما كنت قدم لها 1000 واحد، ما كنت قدم لها حد يعني، في خلي أمام الناس أنا وأنا وكذا. بعض الناس عاد بيعيش الأوهم في حياته، أنا مضارد، أنا كان شوي كذا، أنا كذا، أنا إنسان مضارد ولا شيء، والله ما بتخاف منك الدجاجة حتى تقول أنك مضارد هذا الشيء. فيا رحمته يعني يرحم الله كلهم في ضبعه. إحنا نقول صح.
1: أيضا يعني كيف نحافظ على التواضع رغم النجاح؟
2: أولا أن الله سبحانه وتعالى أعطانا النجاح، وما توفيقي إلا بالله، الله يقول في القرآن الكريم. الإنسان الذي يفهم النجاح بأنه عبارة عن خطوات مدروسة مليئة بالصبر، مليئة مثلا المشقة، التمس معية الله معه في كل شيء، يدرك أن هذا الموضوع جاء له بتعب مش بساطة، وأن الله وفق لهذا الشيء. أمام هذا المشهد يدرك أنه من أجل أن أستمر

0: رابحة في المجتمع.
1: صحيح. صحيح أستاذ أمين غصنة، معكم يعني بعض في بعض من وصايا الإمام علي ورسائله التي تربي فينا وتنمي فينا الجانب التربوي والاجتماعي. شكرا كثيرا على تواجدكم، واستفادوا أيضا المستمعين من ذلك وحتى شاركونا برسائلهم. شكرا كثيرا لكم الأستاذ والكاتب والباحث الأستاذ أمين المتوكل، شكرا كثيرا لكم.
0: ولكم أيضا حياكم الله.
1: الشكر موصول لكم أيضا أعزائنا المستمعين على حسن الاستماع والإصغاء والمتابعة هذه الفترة. سألتقي بكم بعد نصف ساعة أو أقل من الآن في فاصلة ظهيرة، كونوا على الموعد. تقبلوا خالص التحايا من الإعداد والتقديم رحاب عبد الحفيظ والإخراج زلفى عبد الملك، في أمان الله.

تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 23 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف، بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: رطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير، اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
3: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية، وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوه.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع 60، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
8: سبفون، أصالة وتواصل.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
10: تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 23 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: سام اف ام والعود احمد.
1: هنا سام.
2: تاريخ حي.
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام.
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام
2: إذاعتك أنت.

فاصلة ظهيرة غديرية. فاصلة ظهيرة علوية. فاصلة ظهيرة كلها موالاة. فاصلة ظهيرة مليئة بذكر الإمام علي بن أبي طالب. فاصلة ظهيرة بأللهم ولمن والاه. فاصلة ظهيرة مغيظة للمنافقين ومفرحة للمحبين. هكذا ستكون فاصلة ظهيرة كلها عن عيد الغدير الأغر. كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم من الموالين التابعين المقتدين بنهج الإمام علي عليه السلام. مناسبة عظيمة نتزود منها الدروس والعبر، وكأنها محطة إيمانية نعيد بها شحن رصيدنا الجهادي والتربوي من منهل سيرة إمامنا وولينا ووصي رسولنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وأي شجاعة وأي كرامة وأي عزة كان عليها الإمام علي عليه السلام، هي شجاعة تمر على أسماعنا وأذهاننا دائما. وما يرد ذكر الإمام علي وغيره الكثير من الأعلام الطاهرة، لكن للأسف تمر على البعض مرور الكرام دون أن يكتسب ويتزود منها شيئا في حياته، ولا يتزود شيء من سيرة الإمام علي، من إيمان الإمام علي، من جهاد الإمام علي، من بصيرة الإمام علي. هذا مؤسف جدا أن تدخل هذه المناسبة وتمر عليك وأنت بذات القلب، تخرج من هذه المناسبة وتدخل منها وأنت بذات القلب لا يغير فيك شيء من ذكر سيرة الإمام علي عليه السلام. الوسائل والمؤسسات والشركات الإعلامية تعمل جاهدة على برامج وحلقات تلفزيونية إذاعية، كتيبات، مجلات، أناشيد، كليبات، شعار، أشعار، فلاشات، تصاميم، يعني أعمال كلها تصب في سيرة الإمام علي، أعمال عظيمة وجهد جبار يحسب لهذه الجهاد، يحسب في رصيد حسناتهم. لكن البعض يتجاهل ويتناسى هذه السيرة العطرة وما يرد في تلك البرامج، وحينما تأتي لتسأله عن أئمة أهل البيت لا يعرف عنهم شيء. هذا مخزي ومؤسف وخسارة عظيمة يجب أن ينتبه لها البعض، لأنها ستخسركم الوعي والبصيرة بهؤلاء العظماء الشجعان. وأعظم وأكبر خسارة هي خسارة الوعي بهم، لأن نتيجة هذه الخسارة ستكون الاستغلال والاضطهاد والضياع والتيه والذل والهوان والعبودية، ليس في الدنيا فقط بل وحتى في الآخرة. إذن سيرة الإمام علي مهمة أن نتزود منها ما ينفعنا في حياتنا. ننوه لحضراتكم أنه سيتم اليوم تمام الساعة 8:00 مساء إطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا واحتفاء بالإمام علي عليه السلام بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى ولايته عليه السلام. افرحوا وامرحوا وتباهوا وقرحوا واخرجوا وعيدوا وعيشوا الحياة، ولكن بالمعقول. يعني سألتكم بالله من هذا الأثير أن أنتم تفرحوا وتعملوا كل شيء ولكن بالحد المعقول، وسنعتبره لكم عمل ديني ووطني وجهادي. اللي يقرح بالأوالي أو المسدسات هذا مرفوض تماما.
في أجواء هذه الفرحة. ولعن الله من سيقوم بذلك، اللي بيخطط أنه يجرح بالآلي ولا بالمسدس. للأمانة هذا يعني لا يحب الإمام علي، ولا يحبه الإمام علي، ولا يريده. اللي يجرح إلى نص الليل وقت ما قد الناس راقدين، هذا والكل مرفوض وما نشتيه. الذي يصافط بالطماش، وهذا يوجه الطماش لعند صاحبه، وهذا يرجم الطماش على فوق تي السيارة ولا لداخل تي السيارة، ولا يؤذي به غيره، هذا كمان مرفوض وما نشتيش. نبوا أهل العمارة أنكم عتطلعوا للجباء والسطح وتقرحوا. لازم نلتزم بهذه الآداب الساعة الثامنة، الآداب العامة والدينية لازم نلتزم بها، يعني أثناء ما احنا بنظهر مظاهر الفرح والاحتفاء بهذه المناسبة التي ستكون اليوم إن شاء الله تمام الساعة الثامنة مساء. وذكرى الإمام علي، ذكرى ولايته عليه السلام، هي مش طماشة تجرح، ولا هي شعلة تحرق، ولا ضوء يولع، لا. الإمام علي هو نهج وأخلاق وفضيلة وإيمان وتقوى واتباع واقتداء بحسن وبصلاح. مثل ما قلنا لكم، افرحوا وتباهوا بهذه الفرحة، غيظوا المنافقين وعبروا عن مدى اتباعكم واقتدائكم وانتهاجكم للإمام علي وصي رسولنا صلوات الله عليه وعلى آله.

0: هنا رسالة من الرسائل التي وصلتنا، نذكركم أولا بأرقام الرسائل 7090919991، هذه للرسائل، هذا الرقم مخصص للرسائل. أما رقم استقبال الاتصالات فهو 3222653 مسبوقا ب01. من الرسائل التي وصلتنا هذه الرسالة اللي بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحب أن أهنئكم بعيد الأضحى وبعيد الغدير. قال رسول الله: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم عادي من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل. وتحياتي لك يا أختي خديجة النعمي وأختي رحاب وزلفة وكل العاملين في إذاعة سام، وأحب أن أهنئكم بعيد الأضحى. هذه تكررت مقدمة. وأسأل الله أن يحفظ كل يمني يحب شعبه. رسالة من أم الأخوين عمران وعيوش. شكرا لك. هنا معانا اتصال وأول مشاركة هاتفية نستقبلها في هذه الحلقة. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
1: معكم إعلامية همدان.
0: إعلامية همدان، حياك الله أختي الفاضلة وتفضلي بمشاركتك.
1: أولا أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى وعيد الغدير الأغر.
0: وأنتي بألف خير.
1: همدان تحتفل وكل الشعب اليمني بمناسبة يوم الولاية الذي قال فيه الرسول وتحدث عنه في علمه فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. وتحدث عن شجاعته يوم خيبر فقال: سيأتي رجل غدا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار، يفتح الله على يديه. تحدث عن مصداقيته فقال: علي مع الحق والحق مع علي. تحدث عن مدى ارتباطه بالقرآن ونطقه بالقرآن فقال: علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي القرآن الناطق. تحدث عن منزلته في مقام الأنبياء فقال: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعدي. فسلام عليك يا أبو الحسنين، لبيك يا علي، لبيك يا ولي، لبيك يا وصي.
0: شكرا لك يا إعلامية همدان. وأنت تعرفي أشكال الإمام علي في همدان؟
1: أيوة، السلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان.
0: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام.
1: أيوة.
0: هنيئا لكم هذا الفضل العظيم الذي ذكر على لسان الإمام علي وصي رسول الله. شكرا لك، في أمان الله.
1: مع الله.

0: مشاركة هاتفية جديدة. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أم تقية؟ كل عام أنتم بألف خير بمناسبة عيد الغدير.
1: الحمد لله شكرا لله على زرعنا والتلاغر بل أعمل المسيج بل العيد والعيد عيد الأمة الإسلامية عيد العالية عيد الأولين الإمام علي عيد الغدير. يا رب العالمين اجعلنا نطاير أبو الجهو واجعلنا ننصر على الجهو واجعلنا نفلح ولجنا الجنح هذا الذي بجرده بالأوالي والتهم رجاية على ما بجيزة لا يجرده يفجعوا لنا بل البنادق والرأس الصعبين در يعني ما الجنحك الجنح بجرده ينبوا مع الأهالي سوال نجرح ما تستطيعوا
0: انه في اطفال في اطفال راقدين في كبار سن راقدين ينبوهم
1: ينبوهم على ما قلتي اورام الها عيد العادي وعيد السلام وعيد النبي وعيد الامام علي يا رب العالمين. اللهم انصرنا على عدونا بل الجهنم والناس والله انا احيي الشعب اليوم اهل اليوم فكل عام وانتم بخير بل عيد عرفه وعيد مبارك وانتم كل عام وانتم بخير وعيد الغدير انهم يجتمعوا في كل المحافظات اليمن نجتمع ونفتح النجاة والرجال جلها المنسل حالهم يا رب انتعنا عيد الخارطة العظيمة عيد الفات عيد المكاتبة والمراحمة والمستضعفين لكل ما كنت نتحي الله تهنين لكم والأمان في الخير
0: شكرا لكم
1: وأحم الشرف قولوا لي صلنا على عبد الله في معاد وصل بكذا
0: الله يسلمكم في أمان الله.
1: نقول الله هو أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على الجهود النسب لا لبيت يا أقصى لبيت يا علي لبيت يا محمد رسول الله لبيت يا قائد نادي فضل ربي طلع أبوك وخي
0: وأنتم بألف خير في أمان الله وحفظه
1: يا رب العالمين
0: يا رب في أمان
1: يا رب العالمين.

0: وأيضا مشاركة هاتفية. ألو مرحبا. يا ألو من معنا؟ وطوا صوت الراديو واسمعونا من سماعة التليفون.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا أستاذة خديجة؟ كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة يا رب.
0: وأنت بألف خير وعافية. هاليوم معاكم رحاب؟
1: ها رحاب المعذرة.
0: عادي عادي، ما فيش مشكلة، كلنا واحدة. تفضلي بمشاركتك.
1: أول، عندما نكون يعني في طريق الولاية الإلهية فيها النصر،

من الرسائل التي وصلتنا: السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفع جبال وصاب الشامخة، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الغدير إلى قائد الثورة المباركة وإلى جميع شعبنا اليمني الصامد. عيد الغدير هو فخر للأزمان وإظهار للحق في تاريخ الأمة. اللهم ثبتنا على ولاية الإمام علي عليه السلام. التحية وعيدك مبارك، ونطلب زامل إلى الجبهات، ربي يناديني. وتحياتنا لك الغاليات خديجة ورحاب المخرجة، الله يحفظكن ويعيدكن كل عيد، وانتين بخير وانتين بخير.

يا أعزائي المستمعين، بالله كيف شعوركم وأنتم من المتولين الفارحين بهذه المناسبة والذي بتعرفوا قدرها وشأنها؟ كيف شعوركم وأنتم تعرفوا الإمام علي وعظمة الإمام علي؟ كيف شعوركم وأنتم فارحين بهذه المناسبة وبتحسبوها مثلها مثل عيد الفطر وعيد الأضحى؟ كيف شعوركم مقابل أولئك الذين يعني بيتغيظهم هذه المناسبة، مقابل أولئك الذين بينفروا من ذكر الإمام علي، الذي لا جيت حكيت عن الإمام علي يحاول أنه يتهرب، يتخيل له أن أنت مدري ما بتذكر عنده، بيهتاب هكذا. فيعني أي شعوركم وأنتوا يعني من الموالين للإمام علي واللي بتعرفوا الإمام علي وما قاله الإمام علي؟ ما هو شعوركم؟

حتى الرسائل الذي بترسلوها مش رسائل عادية مثل كل مرة ولا حتى يعني تهنئة بالعيد ولا وإيصال تحايا، لا، الرسائل في نفسها بتذكر سيرة الإمام علي، بتذكر مزايا الإمام علي. يعني مثلا هذه الرسالة تقول: سلام الله عليكم يا أحلى إذاعة، اللهم اجعلنا من متولين الإمام علي عليه السلام ولا تحرمنا رؤيته وشفاعته، تحياتي لكم، معكم الغدير من صعدة.

بالرسالة بتقول أن الأنبياء ورسل وأعلام الهدى يمثلون خط الهداية للبشرية ليخرجوه من الظلمات إلى النور وفق منهج الله وتعليماته القائمة على الرحمة والحق والعدل. ومن يتأمل إلى آيات القرآن التي تتحدث عن مفهوم الولاية يدرك أهمية المسألة التي تحدث الله عنها في القرآن بشكل واسع وفي أكثر من سورة. فهناك ولاية توجيهية وشاملة وهي تمتد لولاية الله سبحانه وتعالى من خلال التولي لرسول الله. هذه الرسالة كانت من بتول الغولي.

في هذا اليوم وفي هذه الحلقة بالذات من فاصلة ظهيرة لا يهمني إذا كانت الرسالة مليئة بالأخطاء الإملائية، لا يهمني إذا كانت الرسالة طويلة، ما يهمني حقا وما يلفت انتباهي هو كمية الوعي والمحبة التي تكنوها من أجل صاحب هذه المناسبة ومن أجل هذه المناسبة. تعون وتفهمون ماذا تعني هذه المناسبة. رسالة بتقول: يسعد صباحك العزيزات رحاب وزلفاء، كل عام وأنتن بخير بمناسبة عيد الغدير الأغار، كل عام ونحن موالين للإمام علي ولإعلام الهدى من آل بيت رسول الله، تحياتي نور الهدى وزامل حب الوصي وشكراً.

وهنا معانا قاهرة الأعداء. قاهرة الأعداء بهذه الرسالة اللي بتقول فيها التولي للإمام علي علية فيها العزة والكرامة لهذه الأمة. تولينا للإمام علي سينجينا سيجنبنا كثرة الفتن والانحرافات والانزلاقات الخطيرة. حب وتولي اليمانيين للإمام علي عليه السلام منذ الأزل من يعني واليوم سنجدد حبنا وولاءنا لإمام المتقين أمير المؤمنين لأن في توليه النجاة والفوز برضا الله. كل عام ونحن محبين موالين لإمام المتقين أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، ناهجين نهجه، مكملين مسيره ودربه درب الجهاد في سبيل الله. تحية طيبة لكم المتميزتان والراقيتان خديجة ورحا، وهي للمبدعة زلفة زام الغدير كعاد أو أبريت الولاء من قاهرة الأعداء.

عرفنا الولاء. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الغدير، حبنا لعلي بن أبي طالب ليس مجرد عاطفة عابرة، بل هو عقيدة راسخة ومنهج حياة وبوصلة لا تنحرف. نحن يمانيون نكتسي بالإيمان ونلذ بالصدق ونرفع راية الولاء الحيدري عاليا لتعانق سماء الكوفة والنجف. عالجت الكثير من مشاكلنا في الفترة الصباحية. شكرا لك يا مرسلة ويا مرسل الرسالة. فعلا الفترة الصباحية كانت رائعة جدا برفقة الأستاذ أمين المتوكل. كل أربعاء خصصنا موضوع تربوي اجتماعي نفسي ثقافي نناقشه معه. أيضا فتحنا لكم المجال للرسائل فقط، يعني إذا كان لديكم مشكلة أو تساؤل فيما يخص الجانب التربوي أو النفسي أو الاجتماعي وتطرحوها على الأستاذ أمين في كل يوم أربعاء في الصباح، فالمجال مفتوح لكم يعني وفي أي موضوع تشتهوا. معنا ذحين فاصل نروح له ومن بعده نواصل.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ.
0: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
3: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
0: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
0: استراحات عامة،
3: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
0: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
3: بقالات وشياش وشبكة إنترنت،
0: خدمة توصيل للوجبات،
3: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
0: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
3: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
0: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار، الاتصال على الرقم
3: 77-199-40 أو 07-451-960.
4: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان، يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 47-80-89. كما يمكنكم زيارة

0: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
1: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام عدنا.

0: عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين. لازال حديثنا عاطر بذكر ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. الرسائل الكثيرة التي وصلتنا منكم سأحاول أن أقرأها جميعها بإذن الله أنه يوافينا الوقت. هنا رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ وكل عام ومحبين الإمام علي في خير وصحة وعافية. اللهم أني أتولاك وأتولى رسولك وأتولى الإمام علي وأتولى أعلام الهدى إلى يومنا هذا.
1: والله يوم الغدر وهابي
0: السلام عليكم، كيف الحال؟ وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة يا رب. ونهنئ ونبارك الشعب اليمني وسيد القائد حفظه الله وجميع المجتهدين في كل الجبهات، أو عفوا وجميع المجاهدين في كل الجبهات وجميع البنت المشاركات وجميع البنات، طبعا الرسالة بدون ألفات، وجميع البنات المشاركات بعيد الأضحى المبارك وبعيد الغدير المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير وتحياتي. لكن شكرا هاجر صدام.

رسالة بتقول أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أختي رحاب والمخرجة، شكرا إلى الفترة الصباحية، طرح جميل ونبارك لكم عيد الولاية توليا صادقا يد رفعها رسول الإمام رسول الله الإمام علي بن أبي طالب وعمر الله بتوليها، وها هي الأمة من بعد ما فرطت في الإمام علي النكبات أمة وراء أمة تدفع الدماء وتدفع النكبات من يوم تفريطهم في الإمام علي، فإذا علينا أن نعود إلى الإمام علي لكي يرضى الله عنا أن نكون أمة متولية أمة طائعة لرسول الله ولله سبحانه ولمحكم آياته. الله أمر بالتولي للإمام علي من القرآن ومن الله سبحانه وتعالى، وأمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ابن عمه أو لأنه نسب، بل أمر إلهي عظيم.

0: ونحن نتولى الإمام علي ونتولى قادتنا وسادتنا وسلام ربي عليكم. ومبادل التحية لكل أخت أرسلت إلى الرسالة تود وحب. تحياتي المجاهدة مع الله أخت الشهيد من الدريهمي.
1: بعد هذا الأمر والمنحل غير نفهم ونستوعب معاني ولا.
0: سلام الله عليكم، كل عام وأنتم بخير وثبات على الولاية الإمام، على ولاية الإمام والولاية وولاية عيد الغدير. غدير خم مو يوم عادي، هذا اليوم اللي ارتقى فيه الحق على المنبر وقالها النبي بصوت هز الجزيرة كلها: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. بيعة ما تنكتب بالحبر، تنكتب بالدم والولاء على علي عليه السلام، مو شخصية تاريخية. علي هو الميزان، الحق مع علي وعلي مع الحق يدور حيثما دار. من عرفه عرف الدين ومن جهله ضاع الطريق. في الغدير ربك سمى الدين كامل والنعمة تمت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمال الدين بولاية علي وتمام النعمة بحبه. تحياتي لكن من كوثر المسيرة حيث المحتلة.

تهنئة ممزوجة بالولاء لله ورسوله مقرونة بحب وتولي الوصي الإمام علي عليه السلام معيار مهم لدخول الجنة وللنصر. هو الإمام علي عليه السلام معيار مهم لدخول الجنة والنصر. التولي قال الرسول: اللهم انصر من نصر وخذل من خذل، وهو قسيم الجنة والنار، لأنه يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يباغضك إلا منافق، فعلينا جميعا توليه التولي العملي. هناك كتاب اسمه مأت حكمة من نهج البلاغة، أنصح الجميع بقراءة هذا الكتاب. كما أبارك لأختنا العزيزة إجلال بمناسبة زفافها الميمون، وألف مبروك، ربنا يتمم لها على خير، وكتب الله أجرك يا أختي المجاهدة على جهدك الفقيرة إلى الله. شكرا لك.

السلام عليكم، كيف الحال؟ كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الولاية. هنيئا للشعب اليمني على نعمة الولاية، وشكرا لك على الموضوع الرائع، وشكرا وأطلب زامل باب المدينة، وشكرا معكم بنت أبيها. أيضا هذه الرسالة من أبو خليل الحاوي بيقول: أسعد الله ظاهرتكم بكل خير أعزائي الكرام. الموضوع قوة القوة. اليوم هذه الذكرى تعتبر تكريما لأنبل وأشرف شخصية عرفها التاريخ في العزة والشجاعة والتضحية لأجل عزتنا وكرامتنا، الإمام علي قدوتنا الحسنة المرسل عبد علي حاوي.

هنا رسالة بتقول سلام الله عليكم، أخباركن يا مؤمنة أعيدت وعيدين. نهنئكم بمناسبة عيد الغدير الأغر، ونهنئ سيدي وقائدي عبد الملك كل عام، وسيدي وأنت تاج فوق رؤوسنا كل عام، وأنت إلى الله أقرب. المحاجرة تحتفل بعيد الغدير الأغر، وسنخرج يوم غد إلى لنحيي هذه المناسبة العظيمة. وزامل من المايسترو الضخمة زلفة لعلي أنتمي، وتحياتي لك رحاب بنت أبو نجوم المحاجري. من الرسائل أيضا هذه بتقول طويلة جدا جدا. السلام عليكم عزيزتي رحاب المبدعة والرقية المتميزة بأناملها ولمساتها الجذابة زلفة. نقول في ولاة أمير المؤمنين الإمام علي متباركين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الغدير ميثاق السماء للأرض، ومن كنت مولاه فهذا علي المولاه، صرخة الحق الخالدة التي فجرت نور الولاية في عقول العارفين وقلوب المحبين. أحمد الله الذي خصنا بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. وفي الأخير تقبلوا خالص التحايا مني، أنا محبة القرآن، وتطلب إنشودة يا رحاب على ذوقك الراقي عن الغدير، وأنا أقول على ذوق زلفان. اسمع الأنشيد.

قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من علي علي مني وأنا من علي، علي خليفتي من بعدي، وعلي ولي كل مؤمن بعدي. من بنت جواح صنحان الجيرف. وهنا أيضا رسالة بتقول: السلام عليكم، الحمد لله أننا تربينا على حب الإمام علي عليه السلام. يرحب أحب أذكر ليش عادة من العادات التي كان أهل البلاد يعملوها زمان في عيد الغدير، كانوا يجمعوا علب الفول ويعبوها رماد ويرصوها بشكل منظم فوق السطح، ويسكبوا في كل علبة ديزل وبعدها يشعلوها ويكون هذا فوق السطح في البلاد. كانوا يسموا هذه الحاجة تنصير. طبعا كان المنظر ضخم جدا فظيع. أما الآن مش أنا عارفة عادهم بيعملوا هذه الحاجة، لأن إحنا نزحنا من البلاد في بداية العدوان، وإحنا اليوم عنقرح أنا وأخوتي الصغار، أما أبي وأخوتي الكبار قد سار والحديدة يحتفلوا. تحياتي لكم وجدان الهاجسي. شكرا لك يا وجدان على مشاركتنا هذه العادة في الاحتفال بيوم الغدير.

أم صخر من الحديدة تقول نهنئ السيد القائد بمناسبة عيد الولاية، وهنا رسالة تقول السلام عليكم، نحن نتولى الإمام علي عليه السلام هو الحكيم الرباني الذي استخلفه رسولنا الكريم على أمر الأمة ليكون صمام أمان لهذه الأمة من الانحراف والضياع. أنا دروب الوطن من ريف باجل.

أسعد الله صباحك يا الأستاذ القدير رحاب والعزيزة زلفة. في غدير خم لم يخطب نبي بل ختمت الرسالة، وفي صحراء قاحلة تحولت الرمال إلى منبر والشمس إلى شاهد والقلوب إلى بيعة. وقف محمد ورفع يد علي فارتجت السماوات السبع، قالها كلمة واحدة فكانت فصل الخطاب إلى يوم الدين. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فمن أنت بدون ولايته؟ غريب في دينك، تائه في طريقك، ميت وإن تنفست. فالسلام على إمام المتقين وسيد الوصيين وأمير المؤمنين علي، عليه منا الصلاة والسلام ما بقي الليل والنهار. تحية لكنا العزيزاتان الغاليتان رحاب وزلفة، وكل عام وأنتن بخير. من بيان عز الدين من الضالع، شكرا لك يا بيان على هذه الرسالة. السلام عليكم، كيف الحال؟ نسأل الله أن يوفقنا أن نكون مثل الإمام علي عليه السلام. معكم لقمان الوصابي. إذا الرسالة تقول السلام صباح الخير، حبيت أطرح هذا التساؤل. هانا بتقول السلام عليكم يا ألف حية بالأستاذ العزيزة رحاب وعودة حميدة منورة، وكمان الغالية زلفة منورة. شوقنا كبير للاحتفال بعيد الغدير وعظيم، لأننا نحتفل بإمام زلزل الطغاة وأذل المستكبرين وجندل بأعداء الدين الإمام علي، فيجب أن نعظم صاحب المناسبة وأن نحتفل به رجالا ونساء وأطفالا، ونستفيد من هذه المناسبة العظيمة. إلى الأخير بتقول مشكورة كثير على الفترة، صباح الخير يا قدس، وفيتم وكفيتم أنت والأستاذ أمين، ربي يكتب أجركم ولا يحرمنا من صوتكم اللطيف والجميل فداء أهل البيت. شكرا لك. صباح الخير، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه المناسبة بالنسبة لشعبنا ليست دخيلة وليست طارئة ولا بدعة، بل اعتاد عبر الأجيال الاحتفال بها لأصالتها الإيمانية. أخت المرابط من صعدة، تحية لكم جميعا، وها قد قرأنا رسالتك. هنا بتقول السلام عليكم يا أستاذ رحاب، نحن في اليوم الولاية وفي مناسبة عظيمة على شعبنا اليمني وبالتولي للإمام علي عليه السلام والاقتداء به. ولو سارت الأمة على نهج الإمام علي لاستقامت الحياة وتولت ولاية صادقة. ما كانت الأمة العربية والإسلامية بهذا الهوان والذل في مواجهة من ضربت عليهم الذلة والمسكنة، اليهود والنصارى. معكم صفية النعمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال الغالية خديجة ورحاب ومخرجة متألقة في إذاعة سام؟ أهنئكم بعيد الأضحى. وما هذه الرسالة قد قريناها لعد ما، وبعيد الغدير مقدمة، ونقول كما قال رسول الله فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. أهنئ كل البنت الغاليات وصديقتي الغالية أمناي وأم فدا وأم فدا وأم عمران وأم نهاد. أرسله من الرسالة من بيت القناوس، من بنت القناوس.

أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى ختام هذه الفترة المليئة بذكر الإمام علي وبذكرى ولايته عليه السلام، وصي رسول الله تباركنا وتباركت الفترة بذكره عليه السلام. كل غدير من كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم من أولياء الله ورسوله والإمام علي عليه السلام. أشكركم كثيرا على الرسائل التي أرسلتموها وعلى المشاركات الهاتفية أيضا، ولا أنسى تذكيركم بأنه في الساعة 8 مساء سيكون هناك احتفال بإطلاق الطماش والقريح وإشعال الشعلة في أعالي الجبال والأسطح، احتفالا بصاحب هذه المناسبة سلام الله عليه. لا يسعني إلا أن أقول لكم تقبلوا خالص التحايا من طاقم هذه الفترة، إعدادا وتقديما رحاب عبد الحفيظ، وإخراجا زلفى عبد الملك. دمتم علويين.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. ووصلنا أحبتي الكرام في سورة الرعد إلى الآية 15، وكما هو المعتاد نواصل ما تيسر لنا من ذلك، نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نورا في صدورنا، نتزود من هذا الزاد العظيم من كلام الله، من كتاب الله، ما يفيدنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. المعنى أحبتي الكرام، تأملوا معي واصغوا بأسماعكم وقلوبكم إلى كلام الله وإلى معاني هذا الكتاب العظيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله، وهذا لا ينكره المشركون من العرب الذين كانوا في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف اتخذوا من دونه شركاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكونه لغيرهم؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير حيث رضيتم لأنفسكم بالعمى عن الهدى والحق، أم هل تستوي الظلمات والنور حيث اخترتم ظلمات الجهل على نور العلم بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلم يدروا أين خلق الله وأين خلق شركائهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وذلك يذكرهم أنه ليس من يخلق كمن لا يخلق، وأنهم في اتخاذهم أولياء من دونه قد ضلوا ضلالا مبينا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي بقدر الأودية، بما قدر لها من الماء باعتبار تقدير المطر في الغزارة والكثرة، فالأودية تختلف في ذلك كله بما قدر لها من الأسباب. فاحتمل السيل زبدا رابيا، لقوة مرور الماء وتلاطم أمواجه يعلوه الزبد، رابيا أي منتفخا بما يتخلله من الهواء ولتراكم بعضه على بعض وعلوه على الماء. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية كالذهب والفضة أو متاع زبد مثله، ما ينتفع به من الآنية والآلات كالحديد والنحاس وغيرهما يوقد عليه لذلك الغرض، وما ينتفع به من الماء والإدام، فكل ذلك متاع إذا غلا كان منه الزبد مثل زبد الماء في قلة نفعه وكونه غير مطلوب. كذلك يضرب الله الحق والباطل، يجعل الله كذلك ويطبع الحق والباطل، فيثبت الحق ويزهق الباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، ينعزل عن الماء أو يتلف حال كونه جفاء مرميا به متروكا، وأما ما ينفع الناس من ماء الوادي فيمكث في الأرض لينتفع به الناس للشرب وسقي الدواب ولصلاح الأشجار وغير ذلك والزروع. كذلك يضرب الله الأمثال، كذلك التمثيل للحق والباطل بالماء والزبد الذي يذهب جفاء. يضرب الله الأمثال في القرآن وغيره من وحيه لما في التمثيل من الفائدة لفهم المراد. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة، تنوم ذاكرة الدم الذي لا ينسى. من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. الدرس الأول أن التوثيق مسؤولية وطنية لا يجوز التفريط فيها. رأينا كيف أن غياب توثيق أسماء الشهداء حيث لم نعثر على قوائم تسجل أسماءهم كذلك الناجين، تبين من ذلك خطورة ترك القضايا الكبرى بلا أرشفة دقيقة ولا منظمة. والدماء إذا لم توثق بالأسماء والوقائع تتحول مع الزمن إلى أرقام عامة قابلة للنسيان أو الإهمال أو التلاعب. والتوثيق ليس عملا إداريا فقط، بل هو وفاء للشهداء وحفظ لحقوق أسرهم وتعزيز وتمثيل لذاكرة الأمة. وفي واقعنا يجب إنشاء قواعد بيانات ومراكز أرشفة لكل الجرائم والانتهاكات الكبرى. والأمة التي لا تحفظ أسماء ضحاياها تفتح الباب لمن يطمس قضيتها أو يعيد تزويرها. الدرس الثاني، سرقة الوثائق التاريخية وإخفاؤها من قبل الجناة أو عملائهم هو جريمة إضافية تهدف إلى محو الذاكرة الجماعية للأمة. النص الدرس الماضي أشار إلى أن السعوديين عبر أدواتهم ومرتزقتهم سطوا على الوثائق الرسمية اليمنية، لا سيما بعد أحداث ثورة 26 سبتمبر 1962 ميلادية، ومن المحتمل أن سجلات شهداء تنومة كانت من بينها. وهذا يفضح استراتيجية ممنهجة لمحو الأدلة على الجرائم التاريخية عبر الاستيلاء على الأرشيف أو تدميره لمنع الأجيال القادمة من معرفة الحقيقة. اليوم في واقعنا المعاصر نرى احتلالات وأنظمة تغير أسماء المدن والمعالم وتصادر الوثائق وتحرق المكتبات لطمس هوية الشعوب وتاريخها. إن أي مقاومة للظلم يجب أن تتضمن خطة لحماية الأرشيف والوثائق من الضياع أو السرقة بنسخها وحفظها في أماكن آمنة متعددة. والدرس الذي يجب أن نعيه أن من يسرق التاريخ يستطيع أن يعيد كتابته لصالحه، لذا فحفظ الوثائق هو حفظ للهوية وللحق. الدرس الثالث، الشائعات التاريخية تصحح بالبحث والتحقيق. مر لنا وظهر لنا وتبين لنا أن هناك معلومة شاعت بأن الناجين كانوا شخصين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو بضعة أفراد، هذا لا يكفي لقبوله حقيقة نهائية. ولذلك عندما كانت هناك عملية تحقيق ومقارنة بين الروايات وبين الناجين، ظهر أن عدد الناجين كان أكبر بكثير مما ترسخ في الذاكرة العامة. وهذا يؤكد أن الوجدان الشعبي قد يعبر طبعا عن هول المأساة، لكنه لا يغني عن البحث العلمي. وفي واقعنا يجب التعامل مع القضايا التاريخية بمنهجية تجمع بين الرواية الشفوية والوثيقة والمقارنة. فالحقيقة لا تبنى على الشائعات وحدها، بل على التثبت والتدقيق والاستقصاء. وكنا قد سألنا عددا من الأسئلة وقلنا كيف استطاعت مجزرة تنومة أن ترسل رسالة مضمخة بالدم إلى كل بيت يمني، مفادها أن القتل هو أفضل طريقة للتعارف بين النيديين واليمنيين. وسألنا أيضا وقلنا ما الآثار العميقة التي تركتها المجزرة في بيوت اليمنيين من اليتم والفقد إلى تعطل المواريث والوظائف والأحوال الأسرية. وأيضا سألنا وقلنا لماذا ظل مطلب إنصاف شهداء تنومة ودفع دياتهم مفتاحا لأي وفاق سياسي حقيقي بين اليمن وبن سعود. والواقع أن هناك جملة من النتائج والآثار والتطورات التي ترتبت على هذه المجزرة وكان لها أثر في التاريخ اليمني المعاصر. كان من أهم النتائج والآثار هو اشتعال الغضب الشديد واتقاد نار الحزن في قلوب اليمنيين. وقد عبر عن ذلك صاحب سيرة الإمام يحيى القاضي عبد الكريم مظهر حينما قال: ولما وصل هذا الخبر إلى هذه الأقطار قوبل بالغضب الشديد والحزن العام. نزيه مؤيد العظم يقول أيضا يصف مشاعر اليمنيين إزاء هذه المذبحة، وكان قد وصل إلى اليمن بعد 4 سنوات فقط من وقوع هذه المذبحة. يقول: وحدثني أيضا عن هذه الفاجعة كثير من أهل اليمن، بينهم أقارب الحجاج الذين قتلوا في هذه المجزرة. ويضيف أيضا قائلا: وجميعهم كانوا يسردونها علي، وعلامات التأثر العميق والحقد الشديد ظاهرة على أسارير وجوههم. هكذا قال نزيه العظم في كتابه رحلة في العربية السعيدة. أيضا عبر اليمنيون من النتائج أيضا التي تلت تلك المجزرة، فعبر اليمنيون آنذاك عن استعدادهم للاقتصاص من القتلة أينما كانوا، واستعدوا لقتالهم، وكانوا بين الفترة والأخرى وبين الفينة والأخرى وبين المدة والأخرى يسمعون الإمام يحيى من التحريض والإثارة ما كان يثير الحفيظة، ويقول ويرفعون بذلك عجائرهم وأصواتهم. وقال في ذلك العلماء والبلغاء الخطباء الرسائل والقصائد، وذكروا فيها هذه المصيبة، وحث الإمام يحيى وجميع قبائل اليمن بالاجتماع والمسير لحرب هؤلاء الخوارج المعتدين على حجاج بيت الله الحرام، كما ذكرت سيرة الإمام يحيى، وكما ذكر ذلك أيضا البحث الذي قلنا عنوانه البحث المفيد. لكن للأسف لم يستثمر هذا الأسى والحزن كما ينبغي وفي الاتجاه الصحيح، في الغضب لله تعالى والإدماء أولئك المظلومين واغتنام الفرصة. ثم أيضا من الأهمية بمكان أن نعلم أن الرسالة النجدية الوهابية وصلت إلى كل بيت يمني، وصلت مضمخة بالدم البريء، مزينة بالأشلاء والرؤوس المقطوفة إلى كل بيت يمني. وكان مفاد تلك الرسالة أن القتل أفضل طريقة محببة لدى النجديين في علاقتهم باليمنيين، وأنه خير وسيلة في التعارف معهم من أول يوم التقى فيه اليمنيون بهؤلاء النجديين السعوديين. وهذه الرسالة قالت اليمنيين في ذلك الحين أن عليهم أن يستعدوا لمثل ذلك السلوك المتوحش في أقرب فرصة، أو فليكونوا على حذر. لكنه للأسف تلقف اليمنيون تلك الرسالة بشيء من البلاهة والتهاون، وإذا بالنجديين يعودون لمثلها منذ عام 2015 الميلادية بأشد وأسوأ مما كانوا. ولو كان اليمنيون وكنا أخذنا بتنبيهات تلك الرسالة الخطيرة واستمعنا لجرسها المنذر لأعددنا العدة، ومع ذلك فالفرصة سانحة للرد عليهم والانتصاف منهم اليوم. لقد كان أيضا من الطبيعي أن يمتنع اليمنيون عن الحج لأعوام بعد أن تم استهدافهم على ذلك النحو البشع، وهذا أمر ثابت طبعا ذكره الأستاذ نزيه العظم في كتابه رحلة في العربية السعيدة. وأيضا من النتائج التي ترتبت على هذه المجزرة توتر، وهذا طبيعي جدا، توتر العلاقة السياسية بين حكومة الإمام يحيى وسلطان نجد بن سعود، واشتعل ملف عسير الذي أدى فيما بعد مع جملة من الأسباب الأخرى إلى اشتعال الحرب بين الطرفين. وظلت قضية المجزرة مطروحة في كل اللقاءات والمفاوضات السعودية اليمنية حتى اشتعال الحرب في عام 1934 ميلادية وتوقيع معاهدة الطائف، التي بدورها تجاهلت القضية وأدتها تحت متغيرات عسكرية وسياسية جديدة. هذه الجريمة أيضا تسببت في أضرار ونتائج اجتماعية وإدارية، فكم من الأولاد تجرحت أجفانهم وقد تيتموا إثر مقتل آبائهم، وكم من الوظائف الإدارية في الدولة ظلت شاغرة لفترة من الوقت، وكم من المواريث استمرت لم تقسم، وكم من النساء الأرامل بقينا منتظرات لأزواجهن يعودون إليهن ولكنهم لم يعودوا. ظل كثير من أهالي الشهداء سنين يأملون بعودتهم واعتبروهم مفقودين وليسوا شهداء. الزوجات ينتظرن أزواجهم، الأبناء ينتظرون آبائهم، الأخوات ينتظرن إخوتهن. وظلت بعض تركات الشهداء عشرات السنين لم تقسم، ونشأت عنها مشكلات شرعية، كما هي في حالة الشهيد النصر وولده، أيهما قتل أولا كما مر لنا، ليترتب على ذلك تقسيم المواريث وتحديد الورثة الشرعيين. ثم عالجت في الحقيقة حكومة صنعاء التي تثبتها وثيقة حصلنا عليها بخط الإمام يحيى حميد الدين، تثبت أن محكمة الاستئناف في صنعاء حكمت باعتبار كل المفقودين في هذه المجزرة موتى بعد مرور بعض السنوات، وعليه أجازت هذه المحكمة قسمة المواريث وتزويج النساء وتعيين موظفين إداريين يخلفون من استشهد من الموظفين على أعمالهم ومناصبهم. هذا بعض من النتائج والكوارث التي تسببت فيها مجزرة الحجاج الكبرى على يد سلطان نجد وجنوده عبد العزيز بن سعود. أما إذا جئنا إلى تلومة والمفاوضات اليمنية، فقد ظلت هذه القضية وموضوع الإنصاف للمظلومين من حاكم نجد مطلبا دائما للجانب اليمني وللدولة اليمنية. الإمام يحيى حكم بن سعود بعد المجزرة وطلب الإنصاف منه، وبن سعود استمر في المماطلة وفي صرف العبارات المخادعة، لكن الجانب اليمني ظل يطرح هذه القضية في مقدمة القضايا التي يجب البت فيها وحلها. كانت القضية مطروحة في جميع اللقاءات والمؤتمرات اللاحقة، وكان قد وضع الإمام يحيى مسألة اغتيال الحجاج في مقدمة الشروط عندما أرسل ابن سعود وفدا في نفس عام 1923 ميلادية، وهذا ما ذكرته جريدة المقطم المصرية. أيضا عند زيارة الشيخ كامل القصاب من علماء دمشق ورفيقه حياتي بك، عندما جاءوا إلى اليمن موفدين على الإمام من قبل الجمعية العربية التي كانت تسعى لتوحيد كلمة العرب، وطلب الوفاق بين الإمام وابن سعود، الإمام رحب بالفكرة ولكنه طلب تقديم الإنصاف الموعود به بشأن العدوان على حجاج بيت الله في تنومة وسدوان، وأنه متى تم ذلك وزال ما في النفوس من غيظ أمكن الشروع في الاتفاق على أساس متين من الاتحاد ونبذ الشقاق، محملا المسؤولية في ذلك جنود أمير نيد. فرأى أن جواب الشيخ كامل القصاب ورفيقه حياتي بك، رأى أن جواب الإمام هو الصواب، وعلى ضوء ذلك توجه إلى الرياض للقاء حاكمها. طبعا كلمة الإنصاف الموعود به تشير إلى سبق وعد عبد العزيز بن سعود، وعودا عسلية أراد من خلالها كسب الوقت والابتعاد الظرفي واللحظي عن الحادثة، ونزولا عند رغبة كثير من زعماء وأعلام العرب في حضور اليمن مؤتمر مكة برئاسة عبد العزيز بن سعود عام 1926 ميلادية، يعني بعد وقوع المجزرة ب3 سنوات. فقد حضر اليمن، لكن مندوب اليمن في ذلك الحين السيد حسين بن عبد القادر كان قد أنهى إلى عبد العزيز ضرورة البت في قضية شهداء تنومة قبل إقامة أي علاقات أو عقد أي اتفاقيات. كذلك في 3 ذي الحجة سنة 1345 هجرية بعد المجزرة بحوالي 4 سنوات، وفد إلى صنعاء وفد من قبل ابن سعود وأرادوا تقرير الحدود بين البلدين. ثم ذهب وفد في العام التالي 1346 هجرية من اليمن إلى مكة، وجرت مفاوضات أيضا حول قضية عسير وقضية الحجاج اليمنيين في تنومة، ولكن كما يقول المؤرخ أحمد شرف الدين في كتاب اليمن عبر التاريخ، يقول لم يجد الوفد تجاوبا صادقا في الموضوع، فعاد إلى صنعاء وظلت القضية مفتوحة لم يبت فيها بشيء، في حين كانت المشاكل تتجدد وأهمها حادثة جبل عرو في أطراف عسير. وهكذا لما حكم ابن سعود بأحقية الجانب اليمني في جبل عرو وتعلق بها الجانب السعودي على أنه أساس اتفاقية شاملة، طرح اليمنيون مرة أخرى موضوع دفع ديات آلاف الحجاج اليمنيين، ولعل الإمام كان يرمي من وراء التشديد على ديات الحجاج المادية إلى الجانب المعنوي المترتب عليها وهو الاعتراف بمظلوميتهم، ومن ثم القضاء على الرسالة التي أراد أن يوصلها ابن سعود، وهي رسالة التوحش والقسوة التي أصر ابن سعود على الإخلاص لها حتى آخر لحظات حياته. وهذا يبين لنا أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات الأعزاء والعزيزات أن حكومة اليمن لم تسكت في عهد الإمام يحيى عن هذه المجزرة، بل ظلت تتابعها في إجراء وفي مسار قضائي وسياسي طرح على أكثر من مستوى وفي أكثر من لقاء وفي أكثر من مؤتمر، حتى جاءت معركة 1934 ميلادية التي انتهت بمعاهدة الطائف في عام 1934 ميلادية. والآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من مجزرة تنومة، أولهم الحاج إبراهيم، لاحظوا الآن نبدأ نعد أسماء الذين نجوا وسنجد أنهم بالعشرات، منهم الحاج إبراهيم بن أحمد الحشحوش المتوفى في عام 1390 هجرية من أهل رحبان صعدة، كان ملازما لكتاب الله، تمرغ بين الدماء أثناء المجزرة ثم انسل بعد ذهاب المعتدين من مكان المجزرة. وكذلك الحاج أحسن الجشيمي الحاضري من بيت حاضر من سنحان، هذا أيضا أحد الناجين. أيضا منهم من الناجين الحاج أحسن الفقيه، جد بيت الفقيه في مدينة الروضة شمال سنعاء، وكان رفيقا للشهيد علي بن أحمد أبو طالب، لكنه نجا بسبب أنه كان قد ذهب مع آخرين لجمع الحطب في وادي تنومة إعدادا للغداء ظهرا، ولكنهم عند عودتهم رأوا القتلة وهم يرتكبون جريمتهم الشنعاء فتسنى لهم النجاة. أيضا من الناجين السيد العلامة أحمد بن عبد الله بن قاسم عورية المؤيدي من هجرة فلة من صعدة، ولد في عام 1307 هجرية وأخذ عن كثير من العلماء ومنهم الإمام الحسن القاسمي والسيد العلامة الحسين بن محمد الحوثي والسيد العلامة علي بن يحيى العجري والسيد العلامة الكبير محمد إبراهيم حورية، حتى صار هذا الشهيد عالما كبيرا ولا سيما في اللغة العربية، وله كتيب اسمه التقريب في النحو، طبعا هو من مشايخ السيد العلامة الكبير علي بن محمد العجري، وقد تولى القضاء في آلة الربيع ببلاد جماعة في أيام الإمام يحيى حميد الدين رحمهم الله جميعا، وانتقل إلى رازح للتدريس بها حتى وفاته بها في رمضان 1351 هجرية، وكان أحد الناجين من مجزرة تنومة. طبعا ترجم له المؤرخ السيد العلامة محمد زبارة في نزهة النظر، السيد العلامة المرحوم عبد السلام الوجي في إعلام المؤلفين الزيدية، وكذلك كتب لي إفادة حفيده السيد العلامة حسين بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله حوري المؤيدي رحمه، يعني حفيد الشهيد رحمه الله. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي السؤال الأول: لماذا رفض ابن سعود تعويض الضحايا رغم قدرته المالية، لا سيما بعد أن تفجر النفط في بلاده، وما علاقة ذلك بمحاولة كسر وعي اليمنيين ونفوسهم؟ السؤال الثاني: كيف أسهم تغييب مجزرة تنوم عن التعليم والثقافة في إضعاف الوعي بخطورة المشروع السعودي العدواني على اليمن؟ السؤال الثالث: لماذا ظلت قضية شهداء تنوم معلقة في كل المفاوضات، بينما كان الوفد اليمني يصر عليها وابن سعود يتملص حتى معاهدة الطائف التي تجاهلتها تماما؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنوما، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، لا تكن أداة رخيصة في يد من لا يراك إلا رقما. الوعي الأمني.
3: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوبة أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
7: تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 3 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
1: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام والعود احمد.

تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 23 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
2: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
0: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
0: استراحات عامة،
2: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
0: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
2: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
0: خدمة توصيل للوجبات،
2: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
0: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
2: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
0: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار، الاتصال على الرقم
2: 77-199-40 أو 07-451-960. ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات أنتر 7 جيجا وأنتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجاناً. وكل عام وأنتم بخير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 3 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: سام اف ام عدنا.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: منذ طوفان الأقصى،
4: since the Aqsa flood
3: began، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
4: Yemen has been writing its resistance history.
5: سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: حارس الازدهار الأمريكي،
4: from the US prosperity guardian،
3: إلى اعتراف أدمج فشل.
5: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
5: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم العز الإسرائيلي
3: بلغ ذروة، فلم يعد
4: بالتحديد
3: المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي،
4: from the US prosperity guardian،
5: الحقيقة بلسانين.
6: يخطئ من يظن أن الحروب تنتهي حين تبدأ جولات التفاوض. في دهاليز السياسة الدولية لا قيمة للورق ما لم تحرسه الفوهات، ولا وزن للكلمات ما لم تستند إلى صليل الحديد. Those who believe was and the moment negotiations began misunderstand how power works. In the corridors of international politics, agreements mean little unless they are backed by force, and words carry little weight unless they rest upon a credible balance of power. حين تتحدث طهران اليوم عن مفاوضات مشحونة بالحذر والندية، وعن تفاهمات وشيكة لإنهاء الحرب في لبنان وعلى كل الجبهات، فهي لا تقدم صك استسلام ولا تطلب أمنا مستعارا من أروقة الأمم المتحدة. إنها تفاوض من موقع من خط ميزان القوة بدمائه في الميدان. تفاوض وعينها يقظة لا تنام عن غدر التاريخ. When Tehran speaks today of cautions, hard-fought negotiations, and of possible understandings aimed at ending the conflict in Lebanon and beyond it, it's not presenting terms of surrender, nor is it seeking security borrowed from international institutions. It enters the talks believing that its leverage was forged through sacrifice on the battlefield, negotiating with vigilance and a deep awareness of history's betrayals. إنها معركة الوعي والإرادات. في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لفرض شروط تصفير عناصر القوة وتجريد المقاومة من سلاحها، يأتي الكبح السياسي ليصفع هذه الأوهام. This is a struggle of wills as much as contests of strategy. While Washington seeks arrangement that would reduce military capabilities and limit the power of armed resistance movements, opposing actors are working to ensure that such objectives do not become political realities. الضمانات في عرف هذا الصراع لا تقاس بالوعود البراقة، فالوعود تموت قبل أن يجف حبرها. الضمانة الحقيقية هي ما تملكه الأرض من أوراق قوة، وما يخبئه المقاتلون في جعبتهم للمواجهة القادمة. In conflicts like these, guarantees are not measured by carefully crafted promises. Promises can fade before the ink is dry, but ultimately matter.

قوية، معتبرة أن المعركة لم تنتهي بعد، بل ضاعفت قدراتها للرد الفوري والمزلزل. For that reason, Tehran approaches negotiations while maintaining military readiness, operating on the assumption that the conflict has not truly ended and that deterrence remains essential to shaping the outcome. إنه السلم المعلق تحت وطأة التعقيدات، سلم تبدو مذكرته وشيكة التحقق، لكنها في الوقت ذاته بعيدة المنال، لأن شروطها تكتب ببارود مستعد للانفجار في أي لحظة. It's a peace suspended beneath layers of uncertainty, a peace that appears within reach, yet remains frustratingly distant. Its terms are being negotiated in an atmosphere where tensions remain high and where the possibility of renewed escalation is never far away. المشهد ليس دبلوماسية ناعمة، بل هو قتال بأدوات سياسية. السقف مستند إلى قدرة ردع متنامية، والحديث ليس عن تفاصيل الملف النووي الآن، بل عن فرض معادلة شاملة، إما وقف العدوان على كل الجبهات ولا سيما لبنان، وإما فإن قوى الميدان هي الضامن والفيصل. What we are witnessing is not soft diplomacy but competition conducted through political instruments. The negotiations are shaped by deterrence, regional influence and military realities. The broader question is no longer confined to the nuclear file but extends to whether violence can be halted across multiple fronts, especially in Lebanon, or whether events on the battlefield will continue to dictate the outcome. أيها المستمعون، الحقيقة العارية التي يتجاهلها العاجزون أن السلام لا يصنعه الضعفاء، والاتفاقيات الدولية ليست سوى هدنة مؤقتة بين حربين. Listeners, there is a reality often overlooked in times of conflict. Lasting peace is rarely achieved through declarations alone. International agreements endure only when the parties involved believe that maintaining them serves their interests better than returning to war. من أراد إنهاء الحرب عليه أن يكون مستعدا لخوضها حتى النهاية. وإيران اليوم تفاوض العالم لا لأنها تخشى المواجهة، بل لأنها تملك القدرة على تدمير طاولة المفاوضات فوق رؤوس الجميع إن نكث العهد. الرسالة واضحة، القوات هي الضمانة، وكل تفاهم لا تحميه الصواريخ هو مجرد تأجيل للمجزرة. Those who seek to end war must also understand the realities that sustain peace. Iran's position, as presented by its supporters, is that it negotiates not from fear of confrontation, but from a belief that its military capabilities strengthen its bargain position. In this view, deterrence is the ultimate guarantee, and any agreement that lacks enforceable power behind it risks becoming only a temporary pause before the next crisis.

0: عارف الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدميك فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين
3: Two of these advanced aircraft And even the US had no
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
4: اليوم داي العز الإسرائيلي
3: بلغ دهوة فلم يعد
4: يستهدف
3: المطارات والمصانع
4: والمستشفيات
0: الحارس الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: في الاعتراف
1: أدميشن
2: الحقيقة بلسانين
5: تنويه هام تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 23 يونيو 2026 وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 23 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
3: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أخي المواطن، كل خيانة وراءها استغلال، وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز.
5: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: قول عن القاهم،
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
10: لنغير
1: نغير ثقافتنا الاستهلاكية لنجعل الأولوية دائما لابن الوطن، للأرملة الكادحة، للأسر المتعففة التي اختارت العمل الشريف. انشر منتجاتهم، تفاخر بجودتها، وكن أنت الجسر الذي يعبرون عليه من ضيق المنازل إلى سعة الأسواق. نحن لبعضنا والخير فينا وبنا. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
10: تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 3 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

صعوده مع هذا اجساد الابل. انهم للاسف الشديد لا يعرفون ماذا وراء هذا. ان كلمه هذا يعني هذا هو اللاعب بهذه الصمه التي يراد لها ان تكون امه عظيمه. هذا هو الرجل الذي يريد ان يكون قائدا واماما وهاديا ومعلما ومرشدا وزعيما لامه يراد لها ان تتحمل مسؤوليه عظيمه يراد بها مهام جسيمه. هذا هو الرجل الذي يليق بهذه الامه ويليق بالهها ان تكون ولايته امتدادا لولايه الهها العظيم. هذا هو الرجل الذي يليق بهذا الدين العظيم ان يكون من يهدي اليه، ان يكون من يقود الامه التي تعترض وتدير به وتتعامل مع بقيه الامم على اساسه. يجب ان يكون مثل هذا رجل عظيم يريد بدين عظيم.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائما، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
2: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
3: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
2: استراحات عامة،
3: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
2: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
3: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
2: خدمة توصيل للوجبات،
3: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
2: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
3: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
3: 77-199-40 أو 07-451-960.
4: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد، تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
7: تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند 8:00 PM السابع عشر من شهر ذي الحجة الموافق 3 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
1: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام والعود احمد.

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الحصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، بقى نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى الإيلاف الدعي في مارب حتى الإيلاف الدعي في مارب.

0: حينما يكون الحب لله فوق الحب لكل شيء في هذه الحياة. فهكذا يصنع الحب، الحب لله يصنع في نفس الإنسان المؤمن ما صنعه في إبراهيم وما صنعه في نبي الله إسماعيل.
1: سأخبرك بما رأيت.

0: قم بما أمرت به، ستجدني من الصابرين.
1: إن ذلك التسليم لله سبحانه وتعالى الذي أثمر ذلك المستوى من البذل والعطاء، الذي جعل نبي الله إسماعيل يقول لأبيه إبراهيم عليه السلام افعل ما تؤمر، وهو يتوقع أن يكون هذا الأمر أن يذبح من رقبته

0: إن الذي صنع هذا الموقف وأثمر هذا الموقف هو الحب لله، لأن أثر الحب لله حينما يكون فوق كل حب أثره عظيم لا يساويه شيء في الاندفاع مع الله سبحانه وتعالى، في التوجه مع الله سبحانه وتعالى.
1: دع ولدك إسماعيل، فقد وهبك الله إياه، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه

الخيل تقرع بالقنا، فوارسها حمر العيون دوامي. تيممت همدان الذين هم هم، إذا ناب أمر جنتي وحسام.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة أمر الولاية، وهي كلمة ألقاها السيد حسين بدر الدين الحوثي بمناسبة يوم الولاية بتاريخ 18 ذو الحجة 1422 هجرية. نبدأ من بداية الملزمة، يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد، والصلاة والسلام على من نجتمع في هذا اليوم بمناسبة إحياء ذكرى إعلان ولايته على الأمة كلها الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام، وصلى الله وسلم على أهل بيت رسول الله الذين نهجوا نهجه وساروا بسيرته فأصبحوا هداة للأمة، ورضي الله عن شيعتهم الأخيار الذين آمنوا بمحبتهم ومودتهم وولايتهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بهديهم من الأولين والآخرين. بهذه المناسبة العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، ونقول لكم عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. إنها أعياد مباركة، عيد الأضحى وعيد الغدير، أعياد إسلامية، أعياد لها قيمتها ولها أثرها في النفوس وفي حياة الناس لو كانت تحيا بالشكل الصحيح. إنها الأعياد الإسلامية التي هي تعتبر بمثابة فرح بنصر الله، فرح بنعمة الله، حديث عن نعمة الله سبحانه وتعالى، وذكر لفضله على عباده. إن الأعياد كثيرة تمر على هذه الأمة، أعياد كثيرة، أعياد وطنية، كل بلد من البلدان العربية وغيرها له يوم وطني، وأحيانا تزدحم الأعياد. أحيانا في بعض البلدان كما هو الحال في بلادنا زحمة أعياد، لكننا نلاحظ أنه في كل عام تمر تلك الأعياد والأمة تهبط إلى الأسفل، إلى الأسفل، أعياد لا قيمة لها. إن العيد الذي هو عيد هو العيد الذي هو فرح بنعمة من نعم الله، الذي هو ذكر لله، كعيد الأضحى المبارك، كعيد الفطر المبارك، كعيد الغدير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كم تستعرض الحكومات في الأيام الوطنية والأعياد الوطنية، تستعرض القوات المسلحة وتستعرض أنواعا كثيرة من الأسلحة، تستعرض القوات المسلحة وتستعرض أنواعا كثيرة من الأسلحة، ولكننا نجد أنه لا أثر لتلك الأعياد في نفوس الناس، ولا أثر لتلك الأسلحة في رفع معنويات الناس، ونجد الهزائم تتتابع على هذه الأمة كل عام، بل كل شهر كما هو الحال في هذه السنة التي رأينا الأحداث العجيبة فيها. إذن هنا نقطة مهمة، أن العيد الذي هو عيد هو العيد الذي هو فرح بنعمة من نعم الله، الذي هو ذكر لله، كعيد الأضحى المبارك، كعيد الفطر، كعيد الغدير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أيها الإخوة، نحن نحتفل في كل سنة بيوم الغدير، وهي عادة جرينا عليها وسار عليها أسلافنا جيلا بعد جيل لأهمية إحياء هذه المناسبة. أولا أنها نصر لله سبحانه وتعالى، وثانيا
نصر لرسوله ودفاع عن مقام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثالثا نصر للإمام علي عليه السلام.

من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فنحن عندما نحيي هذه الذكرى، لأن هناك وكما قلنا أكثر من مرة، وكل من يراقب الأحداث منكم، وكل من يراقب ما يعمله، حتى من يسمون أنفسهم دعاة للإسلام، هل يتحدثون عن هذه الحادثة؟ ما أكثر الجامعات الإسلامية، ما أكثر المراكز الإسلامية، ما أكثر الدعاة بذقونهم الطويلة وثيابهم القصيرة، ما أكثر من يتحركون باسم الإسلام وخدمة السنة، هل سمعتموهم مرة من المرات يتحدثون عن يوم الغدير؟ لا، إن يوم الغدير هم يشهدون بأنه حادثة لا شك فيها، قضية متواترة، قضية مسلمة، لا أحد من المسلمين يشك بأنها حدثت، وفي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في ذلك اليوم على مرأى ومسمع من الحجاج الذين حجوا معه في تلك السنة، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. دعاة سنة رسول الله، أليس هذا من السنة؟ من دائما يتشدقون بأنهم أنصار للسنة ودعاة للسنة، نقول لهم: هناك حديثان مهمان يرتبط بهما مصير الأمة، مستقبل الأمة، لا تتحدثون عنهما، وهما من الأحاديث المتواترة الصحيحة التي لا شك فيها في مراجعكم الحديثية، لا تتحدثون عنها، ونحن نراكم تتحدثون عن أحاديث ضعيفة وباطلة وترددونها كثيرا. هل هذا هو أسلوب من يسمون أنفسهم أهل السنة أو أنصارا للسنة؟ لا، إن أنصار السنة هم من ينصرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقفون مواقفه، ويعملون على أن يمتد بلاغه في الأمة جيلا بعد جيل، كما نحن في هذا اليوم بإذن الله وبمشيئة الله نقول: إننا نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلنا جميعا، وكل واحد منكم يحضر هذا المقام، إنه بلا شك وبمشيئة الله يكون مبلغا عن رسول الله ما بلغه في يوم الغدير، ويدخل ضمن دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال في علي: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. إننا نتولى عليا، ونعادي من عادى عليا، وننصر عليا، ونخذل من خذل عليا، أليست هذه عقيدتنا؟ وما نعمله في هذا اليوم هو إعلان لذلك، لندخل ضمن دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها نعمة عظيمة علينا أيها الإخوة، إن يوم الغدير هو خطاب للأمة كلها، ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الغدير هو خطاب للأمة كلها، لكن أولئك كان أمامهم ما يحجزهم عن أن يقفوا هذا الموقف الذي وقفه شيعة علي جيلا بعد جيل، إنهم تولوا أبا بكر وعمر، فهم يرون أن الاستجابة لدعوة رسول الله التي أعلنها في مثل هذا اليوم ستكون على حساب أبي بكر وعمر، إذن فكل شيء لا قيمة له إذا كان سيمس بمقام أبي بكر وعمر. نقول لهم: أبو بكر وعمر لكم، وفيهم الكفاية لكم، إنكم قد شهدتم على أنفسكم بأن ما اعتقدتموه لا ينسجم مع ما قاله الرسول في مثل هذا اليوم. ما الذي يمنعكم عن أن تتحدثوا بما تحدث به الرسول في يوم الغدير إلا لأنكم تعلمون
أن ما قاله في يوم الغدير

0: يتنافى مع ما تعتقدونه من المقام في أبي بكر وعمر. إذن فافهموا أن عقيدتكم في أبي بكر وعمر أنكم تشهدون بأنها لا تنسجم مع ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من الشواهد الصحيحة والصريحة والواضحة على بطلان عقيدتك. أي عقيدة تعتقدها إذا كانت لا تنسجم مع القرآن، إذا كانت لا تنسجم مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فافهم بأنك تعتقد الباطل، وأنك تنصر الباطل، وأنك تقف موقف الباطل. لأنهم لديهم في كتبهم هذا الحديث، حديث الغدير، يؤمنون به ولا أحد ينكره، قضية متواترة، ولكن لا يتحدثون عنه لأنه يصطدم مع ما يعتقدونه في أبي بكر وعمر. نحن شيعة علي عليه السلام، هل وجدنا أنفسنا في يوم من الأيام محرجين أمام آية قرآنية؟ أو وجدنا أنفسنا في يوم من الأيام محرجين أمام حديث قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا. لماذا؟ لأننا تولينا من هو منسجم مع القرآن. قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علي مع القرآن، والقرآن مع علي. عندما تتولى عليا فإن تولي علي هو مفتاح لأبواب الهداية بالقرآن، وستجد نفسك لا تصطدم مع آية قرآنية، لكن الآخرين هم من يتقافزون على الآيات القرآنية. هذه لا، لأنها تمس بمقام فلان. هذه الآية وإن كانت فيها لهجة قاسية يسمونها عتابا رقيقا وعتابا لطيفا، لأنها تمس بمقام فلان ومقام فلان، أو مقام الصحابة الأجلة. وهكذا، ما أسوأ الإنسان عندما يعتقد باسم الإسلام عقيدة تجعله غير منسجم مع القرآن، تجعله مرتابا في نفسه أمام القرآن. والقرآن هو الذي يقول الله عنه لا ريب فيه، فأي عقيدة تنسجم معه هي العقيدة التي لا ريب فيها. من السوء أيضا، من الباطل أيضا، أن تجد نفسك لا تنسجم عقيدتك مع صريح قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا نحن نحتفل بيوم الغدير؟ لأن الحديث عن علي لا يصطدم مع أي عقيدة لنا أخرى. هل هناك شيء آخر؟ هل هناك شيء يصطدم معه؟ لكن الآخرين كما كررت لا. لماذا؟ أمامهم أبو بكر وعمر. إذن ستروا على أبي بكر وعمر ودافعوا عنهم وانشغلوا بهم. ونحن نقول أيها الإخوة، إنها نعمة عظيمة علينا أن نكون نحن الشيعة من اختصنا الله بهذه العقيدة الصحيحة المنسجمة مع كتاب الله ومع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نكون نحن من نحيي ذكرى هذا اليوم، من نحيي ذكرى الولاية، من ننصر الله كما قلت سابقا. إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. إن من لا يعلنون ما أعلنه الرسول في هذا اليوم هم من يصمون الله في حكمته وفي عدله وفي رحمته، هم من يضيفون النقص إلى الله. كيف يجوز على الله سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه بالحكيم العليم العدل، الذي سمى نفسه بالرحمن الرحيم، أن يأتي لينظم شؤون كل أسرة، لينظم حتى المواريث، ثم لا ينظم شأن الأمة، ويترك الأمة دون أن ينظم أمرها؟ هل يجوز هذا على الله؟ لا يجوز على الله، لكن الآخرين جوزوه على الله. ولما جوزوه على الله أن يكون قد أهمل شأن الأمة، رأينا عشرات الخلفاء والرؤساء والزعماء الذين هم بعيدون عن الإسلام يتقافزون على حكم المسلمين وعلى أكتاف المسلمين جيلا بعد جيل. هل يجوز على الله أن يهمل أمر الأمة ليفسح المجال لأولئك الذين لا يدينون بدينه ولا يخشونه ولا يخشون اليوم الآخر؟ هل يجوز على الله أن يترك شأن الأمة؟ لا يجوز. فنحن عندما نجتمع في مثل هذا اليوم نحن نقول إن الإسلام دين ودولة، ومن الله جاء الإسلام هكذا نظاما شاملا للحياة كلها، لا يمكن أن يغفل جانبا من جوانبها، ولا أن يفسح ولا قيد أنملة للضالين والمضلين والظالمين أن يتحكموا على رقاب الأمة. إنه دين الله الحكيم الذي نزله الحكيم الذي نزله الحكيم على رسوله الحكيم، دين عظيم من إله عظيم نزل على رسول عظيم لينشئ أمة عظيمة لا مجال فيها لهؤلاء الضعفاء، لا مجال فيها لهؤلاء الضعاف، لا مجال فيها لهؤلاء الأقزام الذين وجدناهم أقزاما أمام اليهود. أليس خزيا علينا نحن المسلمين أن نرى زعماءنا وهم ما يقارب 50 زعيما كلهم يقفون راكعين، كلهم يقفون راكعين مطأطئي رؤوسهم أمام اليهود؟ هل هذا هو الإسلام؟ لا يجوز أن يكون هذا من الإسلام، ولا علاقة لهذا الموقف بالإسلام، ولا شرعية لهذه النوعية أبدا في الإسلام. فنحن عندما نتحدث في يوم الغدير بنعمة الله علينا، عندما نتحدث في يوم الغدير عن أمر الولاية، عن ولاية الإمام علي، إنه في المقدمة نصر لله ثم نصر لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهت الملزمة. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا أن العيد الذي هو العيد الذي هو عيد العيد الذي هو عيد حقيقي هو الذي هو فرح بنعمة من نعم الله، الذي هو ذكر لله، كعيد الأضحى المبارك، كعيد الفطر المبارك، كعيد الغدير، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ثانيا أننا نحتفل في كل سنة بيوم الغدير، وهي عادة جرينا عليها وسار عليها أسلافنا جيلا بعد جيل، لأهمية هذه المناسبة. أولا أنها نصر لله، وثانيا نصر لرسوله ودفاع عن مقام رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، وثالثا نصر للإمام علي عليه السلام. ثالثا أكد أننا كلنا جميعا وأن كل واحد منكم يحضر هذا المقام، يحضر يوم الغدير، إنه بلا شك وبمشيئة الله يكون مبلغا عن رسول الله ما بلغه في يوم الغدير، ويدخل ضمن دعوة رسول الله عندما قال في علي: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. رابعا أن ما قاله الرسول في يوم الغدير هو خطاب للأمة كلها، لكن أولئك الذين لا يحيون ولا يتحدثون عن الغدير وحديث الغدير عندهم موجود ويؤمنون به، أمامهم ما يحجزهم عن أن يقفوا هذا الموقف الذي وقفه شيعة علي. ما هو هذا الحاجز؟ إنهم تولوا أبا بكر وعمر، فهم يرون الاستجابة لدعوة الرسول التي أعلنها في مثل هذا اليوم ستكون على حساب أبي بكر، إذن فلا قيمة له إذا كان سيمس بمقام أبي بكر وعمر ويترك كلام الرسول. خامسا أنك عندما تتولى عليا فإن تولي علي هو مفتاح لأبواب الهداية بالقرآن، وستجد نفسك لا تصطدم مع آية قرآنية، لكن الآخرين هم من يتقافزون على الآيات القرآنية لأنها تمس بمقام فلان. سادسا أكد أنها نعمة عظيمة أن نكون نحن الشيعة من اختصنا الله بهذه العقيدة الصحيحة المنسجمة مع كتاب الله ومع رسوله صلوات الله عليه وعلى آله. سابعا أن من لا يعلنون ما أعلنه الرسول في هذا اليوم هم من يصمون الله في حكمته وفي رحمته، هم من وفي عدله، هم من يضيفون النقص إلى الله. أخيرا أكد أننا عندما نجتمع في مثل هذا اليوم نحن نقول إن الإسلام دين ودولة، ومن الله جاء الإسلام هكذا نظام شامل للحياة كلها، لا يمكن أن يغفل جانبا من جوانبها، ولا أن يفسح ولا قيد أنملة للضالين والمضلين والظالمين أن يتحكموا على رقاب الأمة. انتهت المزمة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وممن يتولاه ويتولى رسوله ويتولى الإمام عليا ويتولى أعلام الهدى، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا العيد في سبأ فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبأ فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، كل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 23 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
1: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام والعود احمد.
6: سام اف ام من صنعاء. في كل ساعة من ساعات اليوم وعلى مدار الأسبوع عشرات الأحداث والأخبار المحلية والدولية تترى وتمضي جميعها بعد أن تشغل حينا من الاهتمام، باستثناء حدث واحد وخبر واحد يبقى قيد التحليل. قيد التحليل مع سعاد شرف الويسي.
7: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جديد قيد التحليل. الثلاثاء الثاني من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، 19 من مايو 2026، بدأ قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلسلة محاضرات يومية بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أجزاء مما جاء في هذه المحاضرات ستكون بمعية ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ طالب الحسني الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ طالب، مرحبا بكم عبر أثير سام اف ام.
8: مرحبا بكم وبالسادة المتابعين والمستمعين الكرام.
7: أستاذ الكريم، في المحاضرة الأولى توقف السيد القائد عند هذا العنوان الذي اختاره لهذه السلسلة من المحاضرات والمأخوذ من الآية الكريمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبين السيد كيف أن هذه الآية في سورة الإسراء جاءت بعد أن شرح الله حال بني إسرائيل في إجرامهم وإفسادهم وطغيانهم في كل مرة يعلون فيها ويتمكنون في الأرض، وكيف كان مصيرهم السقوط والهلاك سواء في المرة الأولى أو في المرة الثانية، سواء كانت المرة الثانية قد مضت أو أنها آتية. وقال السيد عبد الملك وأوضح أن الحل لمواجهتهم والخروج من حالة الاضطراب التي تعيشها الأمة يكمن في العودة إلى القرآن الكريم باعتباره المصدر الموثوق بكل ما تعنيه الكلمة، فهو كتاب الله وهدي الله الذي يعلم الغيب والشهادة وخفايا الأمور والعليم بذات الصدور. نتساءل ابتداء أستاذ طالب، لماذا ترى بعض نخب هذه الأمة من سياسيين وإعلاميين ومثقفين وأكاديميين وغيرهم، لماذا يرون أنفسهم إنجاز التعبير فوق القرآن الكريم وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟
8: نعم، في الواقع هناك محاولة إعادة التشجيع الإسلامي بدأت منذ أكثر من 100 عام، يعني وتحديدا منذ بدو ما يسمى الحضارة الحديثة التي تأثرت بها الدول العربية والإسلامية، وتدريجيا يعني أصبحت مسألة التشريعات والقوانين ومعظم التأثير الحضاري بدأ يصبح يعني هو الأساس في النظرة السياسية وفي العلاقات الخارجية وفي الصراع. وهذا كان خطأ كبير جدا وقع فيه الأمة، علما أن من يدعون أنهم أيضا هم من أسسوا هذه الحضارة هم في نهاية المطاف لديهم اعتقادات ومعتقدات، وحربهم مع الأمة الإسلامية هي حرب عقائدية وحرب دينية، وهذا واضح. يعني هي اتضحت الآن خلال العدوان على غزة وبعد العدوان على غزة، وظهور اليمين المتطرف الصهيوني المتطرف اليمين المسيحي أو ما يسمون أنفسهم بالإنجيليين في الولايات المتحدة الأمريكية كرئيسيين في هذه المعركة، ويتحدثون كذلك مثل ما يقول لندسي جرهام دائما أن هذه حرب عقائدية وحرب دينية، وأنه يجب أن يكون هناك يعني استمرار للهجوم. وهناك مؤخرا حديث عن اتفاقية إبراهام، وقد تحدث عنها أيضا الكثير من الباحثين والكثير من الدارسين، وتحدث عنها كذلك السيد عبد المجيد الدين الحوثي في أوقات كثيرة. فإذا هناك انصراف من تحت تأثير انصراف من النخب وانصراف من الكتاب والمحللين تحت تأثير الحضارة التي اتضح أنها أيضا هي لا تعتمد على ما يتم ما يعتمد عليه هؤلاء الكتاب والمحللين في نظرتهم للصراع وفي نظرتهم للمعركة، وهذا تأثير قاتل بالنسبة للأمة الإسلامية.
7: لو ننتقل للمحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات شهر ذي الحجة، توقف السيد عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وذلك على ضوء ما قدمه شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي من دروس من هدي القرآن، مع إضافة تعليقات من قائد الثورة فيما يخص المرحلة التي تمر بها الأمة هذه الأيام، وشرح السيد الكثير من الدروس المهمة والمرتبطة بهذه الآية القرآنية. ومن هذه الدروس ضرورة التعامل بحذر شديد مع اليهود، يتناسب هذا الحذر مع مستوى الخطورة التي وصل إليها اليهود والانحراف والسوء الذي هم عليه. أستاذ طالب، كيف تشكلت هذه الفجوة الكبيرة التي وصل إليها الكثيرون من أبناء الأمة من مختلف الأطياف والمستويات كما أشار قائد الثورة، حتى صاروا يرون بأن الوقت لم يحن بعد للتحرك لاتخاذ موقف ضد ما يفعله اليهود اليوم؟ يعني بعد كل ما رأوا من إبادة في غزة وما فعله اليهود في لبنان في اليمن في سوريا في إيران، وما يفعلونه لتنفيذ مشروعهم مشروع إسرائيل الكبرى ومشروع تغيير الشرق الأوسط، متى سيأتي هذا الأوان ليتحرك العرب والمسلمون؟
8: نعم، هو في الواقع السيد أيضا حاول أن يضع الأمة في صورة ما يجري، وهو أن هناك تضافر بين الانحراف الذي حصل في الأمة وبين الألام الذي يذيره العدو الإسرائيلي واليهود تحديدا، ومحاولة يعني التضليل وكذلك التأثير الذي أحدثه الإعلام اليهودي أو الإعلام الذي يدار تحت يعني تحت حمانة اللوبي اليهودي الصهيوني، وكذلك بين أيضا من الانحراف إلى التأثير الإعلامي الذي يديره اليهود، إلى كذلك الضغوط التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحرب العسكرية ومن خلال أيضا تجنيد الأنظمة العربية، وصولا إلى تجنيد الإعلام العربي يصبح متحدث باسم كيان عدو الإسرائيلي ولكن باللغة العربية. هذا هو المحور الرئيسي. لذلك كانت محاضرات السيد عبد المجيد بدر الدين الحوثي للحديث عن هذه الآية: أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، سلط الضوء فيه على الإعلام وما يجب أن يكون فيه الإعلام وكيف يمكن أن يكون واقع الإعلام، وكذلك صوت يعني ركز فيه على الاستجابة التي تحصل وخلل الاستجابة التي تحصل لبعض هذا التأثير والجدل الذي يجري في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو من يثيرون الجدل. أيضا ركز فيه على أن يكون الإعلام أن يهتم الإعلام الإمام الوطني على مسائل تتعلق بالتنمية، تتعلق يعني بالمسائل المهمة، الخروج من هذه الدوامة الكبيرة التي يستغلها العدو في إثارة الفوضى، يستغلها في إثارة الناس، يستغلها في دفع الناس إلى قضايا مختلفة تماما. وهو صور ذلك بالآية، يعني ربطها بالآية، لأن اليهود حينها كانوا يحاولون أن يستخدموا عمليا تضليل، يعني كلمة بسيطة يمكن أن تقال من دون أن يكون أن ينتبه لا أحد، ولكن اليهود يعرفون ماذا يريدون، يعرفون لماذا هم يفعلون ذلك. الآن هناك هذا التضليل الذي يجري في الإعلام، يعني البعض يتعاطى معه باعتبار أنها مسألة عادية، لكنه يتجاهل أن اليهود يريدون أن يحصل هذا بهذه الطريقة، بحيث أنه يكون هناك جاد، وهم يريدون وهم يعلمون ماذا يفعلون. الأمة في حقيقة الآن يعني نتيجة انحراف ونتيجة الأدوات من انحراف ومن هيمنة الإعلام اليهودي والرؤية اليهودية، يعني وكذلك من يعني تراجع الأمة والهجمة الأمريكية واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة العسكرية للنفوذ والقوة السياسية، يعني جعلت أمتنا في حالة ضغط شديدة، حتى أنها لا تستطيع أن تتحكم بكلمة، أن تتحكم بالإعلام، أن تتحكم بمستوى المحتوى الذي يقدم. يعني وسائل التواصل الاجتماعي يعني فتحت، بالإضافة إلى الخوارزميات، بالإضافة إلى الجيوش الإلكترونية، بالإضافة إلى التوجهات، فتحت ثغرة كبيرة جدا، وهو أنه يمكن أن تلهي الناس إلى قضايا جانبية مقابل أن يتخلوا عن القضايا الأساسية والقضايا الرئيسية التي تهم الأمة. وبالتالي هذا أمر يعني يجعل الأمة في ضياع كبير جدا.
9: نعم. وعن حالة
8: أن ينبه الأمة إلى الخروج من هذا.
9: نعم. وعن هذه الحالة، حالة الضياع للأمة، وعن عواقب التفريط، كان قائد الثورة في المحاضرة الثالثة قد بقي عند هذه الدروس المستفادة من هذه الآية الكريمة، وقارن السيد عبد الملك بين ما قدمه العرب والمسلمون للشعب الفلسطيني في بداية الاحتلال اليهودي الصهيوني لأرض فلسطين، وما قدمته بريطانيا والحركة الصهيونية في أوروبا وأمريكا من دعم لليهود لبناء كيانهم وتقويته وصول إلى هذه المرحلة. أستاذ طالب الحسني، ماذا لو لم يفرط العرب والمسلمون منذ البداية بفلسطين، وأعطوا هذه القضية من الصراع مع اليهود أهميتها من يومها الأول من قبل 48، أو مع الإعلان عن تأسيس الكيان عام 48؟
8: صحيح، لا أظن أن الأمة الآن، وهذا الضياع الذي هي فيه، وعدم الاهتمام والتركيز بالمعركة وبالصراع مع كيان العدو الإسرائيلي، الصراع مع اليهود، الصراع مع الصهيونية، أضعوا يعني ما له علاقة بمنطلقات المعركة وكيف يمكن أن تبنى المعركة. عندما احتل كيان العدو الإسرائيلي دعم من بريطانيا ودعم حتى من أمريكا للأراضي الفلسطينية في مناطق 48، ولم يأتي يعني من دون جهوزية استمرت من المؤتمرات الصهيونية من عام 1891، مؤتمرات هرتسل التي استمرت على مدى يعني ما يقارب من 30 إلى 40 عام بالتمهيد للصهيونية. فهم لم يأتوا غير جاهزين، بل أتوا ببرنامج متكامل عسكري وسياسي وإعلامي ودعائي، وجاءوا لاحتلال الأرض الفلسطينية والتوسيع والحديث عن إسرائيل الكبرى، بينما كانت الأمة في حالة استعمار وفي حالة عزل وفي حالة تعايش مع الاستعمار، وهو الأخطر. كان التعايش مع الاستعمار، التعايش مع المستعمر وعدم مواجهته هو ما أضر الأمة الأمة في الحقيقة حين لأنهم أضعوا الفكرة الرئيسية أسس المعركة بداية المعركة يعني جعل الاستعمار وجعل كثير من شعوب المنطقة كثير من شعوب الأمة يخضعون لعملية من يعني عملية من الترويض إلى درجة أن يتعايشوا مع الاستعمار وكانت المقاومة محدودة. نعم كان هناك مقاومات بعض المقاومات كانت موجودة ولكنها محدودة ولذلك معظم الأعياد الخلاص من الاستعمار كانت بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة أن بريطانيا ضعفت وأن أمريكا أيضا بدأت تظهر كقوة وأنه هناك حاجة للانسحاب من المناطق لكن المقاومة والتي كانت قبل هذه الفترة كانت مقاومة شديدة مثل المقاومة الجزائرية التي قدمت أكثر من 1.5 مليون شهيد المقاومة الصومالية كذلك يعني التي قادتها محمد عبد الله وقيادته المقاومة الليبية كان هناك مقاومة في بعض أجزاء في الهند مقاومة محدودة كذلك في سوريا الاستعمار الفرنسي بعض المقاومات في اليمن في عدن الاستعمار البريطاني لكن كانت النسبة الأكبر وهي من المشاكل التي أيضا تعاني منها الأمة النسبة الأكبر هو التعايش مع الاستعمار فلما جاءت المجاتية العدو الإسرائيلي جاء مجاهد شارك في الحرب بعض الذين انخرطوا بالقتال إصابات الهجانة وما شابه هي كانت قد شاركت في الحرب العالمية الثانية فالمسألة يعني مثل ما يتحدث السيد يعني إذا عادت الأمة إلى التركيز على طريقة الصراع أصل الصراع مع الصهيونية مع سيخرجون بنتائج وهذا ما فعله محور المقاومة عندما جاء ثورة الإمام الخميني رضوان الله عليه في إيران أعاد إيران بشكل كبير جدا لتكون معركته إسلامية وتحدث حينها أنها إسلامية لا شرقية ولا غربية وتحدث عن اتفاق آخر للمعركة مصدر آخر للمعركة طريقة أخرى للمعركة تركيز آخر للمعركة وهو أن معركتنا إسلامية ويجب أن نواجه اليهود
7: نعم.
8: وهو ما ثبته السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي
7: نعم.
8: حفظه الله في خلال هذه المرحلة منذ بدء الثورة يعني حتى الشعارات يعني منذ منهجية السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه
7: نعم وعلى ضوء هذه المعركة الإسلامية التي تتحدثون عنها أستاذ طالب يأتي الحديث عن أهمية المقاطعة الاقتصادية وعلى ضوء الآية الكريمة نفسها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ضرب قائد الثورة العديد من الأمثلة كيف يستفيد أعداء الأمة من مليارات المسلمين أسواق ملياري مسلم حول العالم الأقل إنتاجا والأكثر بطالة يعتمدون بشكل رئيسي على بضائع الآخرين إلى جانب إمكانية استهدافهم صحيا هذه الورقة أستاذ طالب الحسني الكاتب والمحلل السياسي ورقة المقاطعة الاقتصادية برأيكم لماذا لم تفعل بشكل جيد وإذا كنا نفهم لماذا لم تفعلها الأنظمة العربية والإسلامية فلماذا لم تفعلها الشعوب بالقدر الذي يتناسب مع خطورتها وأهميتها وتأثيراتها
8: نعم الشعوب هي كانت ضحية مسارين المسار الأول هو تجاهل يعني تجاهل التأمل والتفكير في ماهية الإسلام ومعركة الإسلام والأدوات التي يمكن أن تستخدم والتيار الآخر هو تيار التيار الحكومي التيار الرسمي ويدخل فيه أيضا النخب تدخل في أحزاب المعارضة تدخل فيه الكثير من المنظمات المحلية إذا جاز التعبير يعني كانت الأمة تدرك إلى حد كبير وهي تدرك إلى حد كبير إلى أن الشعوب تمتلك القدرة على يعني امتلاك أسلحة وأدوات ضمن هذه المعركة ولذلك كانت تبدأ يعني خلال فترة طويلة كانت تبدأ المقاطعات يعني أيام الاستعمار كانت فساد، كذلك الاحتجاجات كان هناك في الاستعمار، كذلك ما يسمى الإضراب، والإضراب هو شكل من أشكال الطبعة. يعني حاول مثلا، وهو نوع من ما يسمى الآن أصبح يسمى التطبيع، أنه كان عدو الإسرائيلي أن يخضع اللبنانيين عندما احتل لبنان عام 82، أن يخضع اللبنانيين للشركات الصهيونية التجارية وأن يجعلهم يتعاطون مع هذه الشركات. ولكن كان هناك دعوات لمواجهة البضائع، ولذلك كانت البضائع الإسرائيلية تفسد في المحلات نتيجة أن هناك مقاطعة شعبية. فلسطين كذلك كانت تقاطع منتجات المستوطنين ومنتجات الاستيطان. من فترة يعني من فترة مؤخرة بدأت شركات كثيرة تظهر بأسماء احتيالية وتحاول أن توصل البضائع الإسرائيلية تحديدا، لا نتحدث الآن عن الأمريكية، لكن لاحقا عندما كان هناك رغبة كبيرة من الأمة الإسلامية لمقاطعة من يسيئون مثلا الرسومات التي أساءت للنبي الأعظم، كانت رسومات فرنسية ودنماركية، ودخلت الأمة الإسلامية في حالة مقاطعة، خسرت مئات الشركات وأفلست مئات الشركات. كانوا يحاولون الآن أن لا يظهروا ذلك، يعني وهناك ضغوط رسمية وهناك ضغوط من منظمات ومن تيارات تظهر على أنها فكرية وثقافية أنها لا تهتم بهذه المسألة. والأخطر، وهذا يعود أيضا إلى جانب السعودية، أن مجموعة المرجئة ومجاميع الجامية السلفية الجامية هي التي أيضا تضلل في بعض المناطق. يعني الجامية على سبيل المثال، مثل ما أنهم يتقاربون مع اليهود، يتقاربون أيضا في مسألة أنهم لا داعي للمقاطعة وأنه هذه ليست مفيدة ومات. هذا خطاب أيضا، هذا خطاب ضمر.
9: نعم،
8: لذلك هناك أكثر من
9: خطأ
8: من أجل عدم المقاطعة.
9: نعم، واسمح لي أستاذ طالب، يعني كما تسترشدون الآن ببعض الأمثلة، قائد الثورة يعني شرح الكثير من الأمثلة عن أهمية المقاطعة الاقتصادية، ولكن في المحاضرة الرابعة وتحدث كيف يستفيد أعداء الأمة من تلك الأموال التي يحصلون عليها من خلال شراء الأمة لبضائعهم، يحصلون على الأموال بطريقة مباشرة أو بغير طريقة غير مباشرة، عن طريق الاستثمارات تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال ما يحصلون عليه أيضا بالقوة، وضرب مثالا أنه كيف تصب تلك الأموال في الأخير لمصلحة الكيان الصهيوني من خلال مشروع بنغوريون، هذه القناة التي كان يفترض ويراد لها أن تكون بديلة عن قناة السويس، وتتحول التجارة العالمية من خلال الكيان الإسرائيلي، وكل ذلك تحت مظلة التطبيع. أستاذ طالب، أين كان هذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي قد يصل اليوم لو لم تندلع معركة طوفان الأقصى؟ وهل ما يزال هذا المخطط قائما؟ وما هي الدول التي ستتأثر اقتصادياتها بمشروع قناة بنغوريون؟
8: نعم، هو في عام، يعني هو عام نكبة كذلك، يعني عندما وقع أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد، في هذه الاتفاقية هناك بند يتعلق بحرية كيان العدو الإسرائيلي في استخدام البحر الأحمر واستخدام خليج العقبة واستخدام الممرات، وهو كان ممنوع منها. يعني هذه كانت بداية، ولذلك هم أساسا دفعوا المنطقة إلى أن يستخدموا البحر الأحمر وأن يكونوا موجودين فيه، ولا يحق، وحتى يعني الأمم المتحدة ساعدت في ذلك، ولا يحق لأحد أن يعترضهم. ثم ما لبثوا أن فكروا بأن يفعلوا قناة بنغوريون وأن تكون مدعومة، لكن هناك يعني بعض المعوقات، أما هم فهم يمضون فيها كانوا. ولذلك هذه المعركة التي حصلت الآن، وليست فقط هذه، حتى وجود المقاومة من عام 82 من بعد اتفاقية كامب ديفيد هي التي منعت كيان العدو الإسرائيلي من التفرغ لمسائل مثل هذه. لو لم يكن عدو الإسرائيلي قد واجه يعني المقاومة في فلسطين والمقاومة في لبنان وواجه في سوريا وواجه إيران وواجه المحور، لكان قد تفرغ إلى نتائج مختلفة تماما، ولكان قد ألغى كان بديفيد في الأصل وكان قد ألغى أوسلو وألغى أوسلو عمليا يعني، ولكن الآن هناك حديث أنه سيعلن إلغاء أوسلو فعليا الاتفاقية حتى لا يترك لبعض الدول العربية الحديث عن أوسلو، ولذلك الآن يعود إلى مسألة التفكير بالتوسع. لكن مع ذلك هذه المعركة الكبيرة مع كيان العدو الإسرائيلي هي أجلت الكثير من المشاريع من ضمنها مشروع بن غوريون. كان هناك حديث يعني خلال وخلال فترة كامب ديفيد أنه يجب أن يكون هناك سيطرة إسرائيلية على منابع المياه، ولذلك لا يجب أن تخضع منطقة يعني من المنطقة المحتلة في جبل الشيخ باتجاه الأردن ثم باتجاه سوريا ثم باتجاه لبنان إلى وصولا إلى الليطاني، أن هذه المنطقة بما في ذلك الجولان السوري المحتل ومزارع شبعة ووصولا إلى النهر الليطاني يجب أن تخضع هذه المنطقة للسيطرة وعدم الاستقرار من أجل السيطرة على منابع المياه ومن أجل عدم أيضا يعني الرضوخ.
7: اسمح لي،
8: وهذا كان مشروع أولا، ثم مشروع بن غوريون وقناة بن غوريون، ولكن أيضا فشل في السيطرة والاستقرار في هذه المنطقة، وفشل كذلك في مشروع بن غوريون.
7: طب اسمح لي، عذرا للمقاطعة أستاذ طالب، ولكن لضيق الوقت يعني كانت المحاضرة الخامسة والسادسة لقائد الثورة ضمن محاضرات شهر ذي الحجة، ركز فيها قائد الثورة على ضوء الآية المباركة نفسها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ركز فيها على المقاطعة الإعلامية، أعطى دروسا في الجانب الإعلامي، أكد على أهمية الجهاد في سبيل الله في المجال الإعلامي، وشدد على أن الميدان الإعلامي هو من أكبر الميادين خطورة وأهمية في الصراع بيننا كمسلمين وبين اليهود، وأن هناك وسائل إعلام كثيرة تتبع الصهيونية بشكل مباشر أو غير مباشر، تابعة لجهات وحكومات عربية، ولكنها تخدم الصهيونية ولا تختلف عن وسائل إعلام اليهود إلا باللغة العربية بدلا عن العبرية. سؤال أخير وبشكل يعني سريع لو أمكن، كيف تعمل هذه الوسائل الإعلامية، قنوات، صحف، مواقع إلكترونية، مواقع تواصل اجتماعي، كيف تعمل للتأثير على الرأي العام خدمة للصهيونية وأجنداتها؟
8: نعم، أولا هي يعني وجدت في وقت كان هناك فراغ للإعلام المقاوم، ثم حاولت أن تصنع تأثيرا له علاقة بالحضور وله علاقة بالتغطية الإعلامية الواسعة وله علاقة بالمواكبة، ومن خلال هذه المسائل تمكنت من الحصول على متابعين. لكن في الفترة الأخيرة هناك إدراك كبير من المواطنين لخطورة هذه القنوات، وهناك أيضا انصراف عنها. إنما ما يحتاجه محور المقاومة، وهي عملية يعني تحدث عنها السيد كذلك تشبه العملية الطبيعية، وأن يكون هناك أيضا يعني من الإعلام المقاوم سواء الوطني في اليمن أو الإقليم والمنطقة أن ينتبه إلى مسائل لها علاقة بالصراع مع كيان العدو الإسرائيلي ولها علاقة بالصراع بالصهيوني. هناك مسألة أخرى ترتبط بمحاولة الاستقطاب لهذه القنوات التي تعمل مع اللوبي الصهيوني، وهي أنها حاولت أن أيضا أن تسقط الناس أخلاقيا من خلال يعني ترويضهم على الانحراف ورؤية الانحراف ورؤية المسائل الأخلاقية كأنها مسألة عادية، يعني التحلل من الحجاب وما شابه، وهو أيضا يستقطب كثير من ضعف النفوس. يعني لاحظوا أن الإعلام الذي يعني يروج للتغطية الصهيونية هو في نهاية المطاف لا يلتزم حتى أخلاقيا، وجزء من عملية طب المرأة تحديدا يعني هو قرر له علاقة بهذه المسائل، لأنه معظم من يديرون الإعلام في هذه في القنوات يفكرون بتلك الطريقة، أنه يحتاجون إلى أيضا عملية استقطاب لفئات معينة من الناس من الشباب من فئات كثيرة، وهو جزء أيضا شيطاني، لهذا هم أيضا يحاولون من هذه المهنة.
7: نعم، ولذلك يعني ذكر قائد الثورة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أستاذ طالب الحسني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم لمشاركتنا في هذه الحلقة.
8: شكرا كثيرا.
7: والشكر لكم مستمعينا، واسمحوا لنا أن نختتم بالإشادة التي وجهها قائد الثورة إلى الذين يقومون بدور عظيم وإسهام كبير في المجال الإعلامي بنشر الوعي بالكلمة الطيبة بالمحتوى النافع والمفيد للناس، ويتجنبون الأشياء السيئة. الذين يجاهدون في ميدان الإعلام ويقدمون الحق ويخدمون القضية العادلة للأمة، ويسعون إلى اتجاه الأمة في الاتجاه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وفيه الخير لها في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن نكون منهم. في أمان الله.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية.
10: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
11: أخي المواطن، قبل أن تنجرف خلف كل رأي اسأل نفسك: من المستفيد؟ لا تخدم العدو.
12: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
13: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
14: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
15: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
14: بصف لي المسألة عشان أفهم.
15: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
14: ما لها؟
15: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
14: وما؟
15: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
14: أوهو.
15: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
16: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
14: قول عن القاهم
15: متواجدين على مدار 24 ساعة.
14: عاي أخرونا.
15: بالعكس، سوي فحصك وروح.
14: والنتائج
15: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
14: أوهو.
15: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
17: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
18: تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 3 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: خلف كل منتج منزلي أم كافحت وأب أخلص وحلم أسرة يمنية يطمح للغد. شرائك لمنتجاتهم ليست مجرد استهلاك، بل هو يد تمتد لتمسح عرق الجبين وتزرع الأمل في قلب كل بيت. البيوت اليمنية ليست للسكن فقط، بل هي مصانع صغيرة تنتج الكرامة قبل السلع. دعمك للأسر المنتجة يحول المنازل من مستهلكة إلى معيلة، ويجعل من كل حي قلعة للصمود الاقتصادي. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
7: تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 3 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

الخامسة مساء في استديوهات إذاعة سام فم، نشرة الأخبار الرئيسة، البداية بالعناوين. المقاومة اللبنانية تستهدف آليتين للعدو الإسرائيلي على أطراف بلدة يحمر شقيف. حرس الثورة الإيراني يستهدف سفينة صهيونية ومروحية أمريكية بالمنطقة. اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير تحدد الساعة 8 مساء اليوم موعداً لإطلاق الألعاب النارية، ووزارة الداخلية تدعو المواطنين للامتناع عن إطلاق النار. وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين الاحتفال المسؤول بيوم الولاية وتدعو للامتناع عن إطلاق النار.

من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت المقاومة اللبنانية استهداف آلية لوجستية من نوع هند تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمرشقيف جنوب لبنان بواسطة مسيرة أبابيل الإنقاذية، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة، كما أفادت باستهداف عربة عسكرية من نوع ميرا في محيط البلدة نفسها بمسيرة إنقاذية ضمن عملياتها المتواصلة ضد قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني. واصلت قوات العدو الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان أحدهما متأثرا بجراح سابقة، وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال جراء غارات وقصف استهدف مناطق متفرقة في القطاع. كما نفذت قوات العدو عمليات نسف واسعة شرقي خان يونس ومدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف على المناطق الشرقية من القطاع. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران أن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار في غرفة المحركات، كما استهدفت برج اتصالات جنوب جزيرة قشم. وأكد الحرس الثوري أنه رد على الهجوم باستهداف سفينة تابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، إضافة إلى مروحيات أمريكية متمركزة في قاعدة بإحدى دول المنطقة ومقر الأسطول الخامس، وشدد على أن أي محاولة لزعزعة أمن مضيق هرمز ستواجه برد قاس، محذرا من أن أي عدوان جديد سيقابل برد أشد. من جانبها أدانت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم، وحملت الكويت والبحرين مسؤولية السماح باستخدام أراضيهما وإمكاناتهما في تنفيذ الاعتداءات. وفي الشأن المحلي، عبر نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس عن أحر التهاني لوزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية الدكتور خليل الرحمن بمناسبة انتخابه رئيسا للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب أبو راس في البرقية عن ثقته في قدرة الرئيس المنتخب على قيادة أعمال الجمعية العامة بكفاءة واقتدار لما يمتلكه من خبرة في العمل الدبلوماسي ومتعدد الأطراف، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة. وأكد أبو راس استعداد اليمن التعاون البناء مع رئاسة الدورة القادمة للجمعية العامة لما من شأنه اطلاع الأمم المتحدة بدورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحديات المتنامية. أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الاحتفال المسؤول بذكرى يوم الولاية والامتناع عن إطلاق الأعيرة النارية. وأكدت وزارة الداخلية في بيان أهمية إحياء هذه المناسبة العظيمة بما يعبر عن مكانتها في نفوس اليمنيين ودلالاتها الإيمانية السامية، واعتبرت إطلاق الأعيرة النارية ممارسات دخيلة على عادات وقيم المجتمع اليمني ولا تعبر عن طبيعة المناسبة، فضلاً عما تسببه من تهديد لحياة المواطنين وممتلكاتهم وإقلاق السكينة العامة. وجددت وزارة الداخلية التأكيد على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت قيامه بإطلاق النار داعية الجميع إلى التعاون في إظهار المناسبة بصورة حضارية وآمنة تليق بمكانتها العظيمة. وعبرت عن أصدق التهاني والتبريكات لأبناء الشعب اليمني والأمة الإسلامية بذكرى ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، سائلة لله أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات. هذا ونوهت اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال
الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء يومنا هذا الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 3 يونيو 2026. ودعت اللجنة الجميع إلى المشاركة الواسعة والفاعلة بإشعال الألعاب النارية وإنارة المنازل والحارات. النشرة انتهت. تذكير بالعناوين: المقاومة اللبنانية تستهدف آليتين للعدو الإسرائيلي على أطراف بلدة يحمر شقيف. حرس الثورة الإيراني يستهدف سفينة صهيونية ومروحيات أمريكية بالمنطقة. اللجنة المنظمة لفعالية الاحتفال بعيد الغدير تحدد الساعة 8 مساء اليوم موعداً لإطلاق الألعاب النارية، ووزارة الداخلية تدعو المواطنين للامتناع عن إطلاق النار. نهاية النشرة. نشكركم على كرم وطيب المتابعة. دمتم في حفظ الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثالث من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد مواطن وجرح 10 بغارات على مجمع 22 مايو ومنازل المواطنين في العاصمة، وشن العدوان سلسلة غارات على منازل المواطنين دمر 7 منها وسقط 52 شهيد من بينهم 8 أطفال وأصيب أكثر من 20 آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان سلسلة غارات على مأرب، استهدفت منطقة صرواح والزور والجفينة، واستهدف بعدة غارات سد مأرب القديم يعد من أهم الرموز التاريخية والحضارية لليمن والحضارة العربية عامة. كما شن سلسلة غارات على مجمع 22 مايو ومعسكر الإذاعة وحديقة 21 سبتمبر، ما أدى إلى تضرر كبير في المنازل المجاورة. كما شن سلسلة غارات على منطقة المنصورة في عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارتان على منطقة الشرفة بنجران، واستشهد مزارع وجرح 5 إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطن وأصيب 4 بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة. كما شن العدوان 3 غارات على مدارس العمري في ذوباب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 4 غارات على معسكر خالد وغارة على منطقة الهاملي في مديرية موزع بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون بغارة شنها طيران العدوان على مدينة باقم بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان غارة استهدفت أبراج شركة الاتصالات بجبل المفتاح في مديرية حيدان بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 4 غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف، واستهدف بـ4 غارات أخرى مناطق متفرقة بمديرية الظاهر في صعدة. كما شن 3 غارات على مديرية حرض في حجة، وشن طيران العدوان 5 غارات على منطقة نجد العتق بمديرية صرواح، واستهدف بغارتين مديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف بغارة وادي رجام بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب 6 مواطنين بجروح متفاوتة في منطقة الرغو بنيران حرس العدو السعودي في صعدة، فيما استهدف العدوان بغارتين مدينة حرض في حجة، وشن العدوان 5 غارات على مديريتي صرواح ومدغل في مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 85 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة، وتضمنت الخروقات تحليق طائرتان تجسسيتان في أجواء حيس ومقبنة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية في خروق متواصلة لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار آنذاك هناك، فيما استشهد مواطن وأصيب 4 آخرين، حالة أحدهم كانت خطيرة بانفجار لغم من مخلفات العدوان في وادي آل أبو جبارة في كتاف بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 115 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية و13 خرقا بالقصف المدفعي و87 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
2: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، تمكن المجاهدون من تطهير منطقة اليتمة في الجوف من عناصر القاعدة وميليشيا الإصلاح، وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تصدى الأبطال المجاهدون لزحف المرتزقة باتجاه القصر الجمهوري وغرب معسكر التشريفات، استمر لساعات في تعز، كما لقي 5 مرتزقة مقتلهم بنيران المجاهدين في منطقة الجحملية، ودكت المدفعية مواقع العدو في الكرس والغاوية والتبة الحمراء والسودانة وتبت رباحة بجيزان، كما تمكنت وحدات الدفاع الجوي من إسقاط طائرة تابعة للعدو الأمريكي في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي في موقع مستحدث بالشبكة وموقع العش، واستهدفت تجمعاتهم شمال صحراء ميدي وحققت إصابات، كما استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال 2 وعدة صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو في مديرية موزع، واستهدفت بثلاث صواريخ زلزال 2 تجمعاتهم أسفل فرضة نهم وحققت إصابات مباشرة وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، كما لقي العشرات في صفوف العدو مقتلهم، بينهم 4 قياديين بنيران المجاهدين في محافظة الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على تجمعات المرتزقة غرب موقع السديس بنجران المحتلة، وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الأبطال من تطهير 5 مواقع سبق للقوات الموالي للعدو السيطرة عليها في الجاح ومناطق أخرى، وأسر 16 من قوات العدو الموالي للإمارات بينهم قائد سرية، وتمكن الأبطال من إحراق 4 آليات واغتنام 6 وكمية من الذخائر كانت بحوزة العدو، وأصيب العشرات من أفرادهم بالعملية المباغتة، وسقط أكثر من 40 قتيلا مرتزقا بينهم 2 قيادات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب أعداد من المرتزقة في كسر زحفهم على جبل دخان بجيزان، وأسر الأعداد منهم خلال عملية التصدي لزحفهم وتدمير آلية ودبابة وقتل وإصابة من على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية للعدو بسلاح مناسب في أجواء مدينة الدريهمي، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من طراز بدر إف على تجمعات العدو في معسكر الهضبة بالبيضاء، أصاب هدفه وأوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير هجوم بطائرة قاصف توكي على حفل وعرض عسكري للغزاة الإماراتيين ومرتزقتهم في معسكر رأس عباس بعدن الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي، وحققت أهدافها بدقة عالية وأحدثت انفجارات في المعسكر المستهدف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على 7 مواقع للمرتزقة في المهاشمة بخبو الشعف بعملية هجومية واسعة، سقط على إثرها قتلى وجرحى بينهم قيادات، وتمكنوا من تنفيذ عملية أخرى على مواقعهم شرق جبهة صبرين بمديرية خبو الشعف، وخلفوا خسائر في صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من إفشال زحفين للمرتزقة قبالة أبواب الحديد وزحف ثالث في مجاز الغربية بعسير المحتلة، وتكبيد المرتزقة خسائر كبيرة في الأرواح خلال تصدي زحوفاتهم قبالة أبواب الحديد في مجازة، فيما أطلقت صاروخية المجاهدين 3 صواريخ زلزال 1 على تجمعات العدو في مجازة الغربية وحققت إصابات مباشرة.
4: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، ونفذت العملية بصاروخ فلسطين البالستي الذي تكشف القوات المسلحة عنه حينها للمرة الأولى، وحققت العملية هدفها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها حتى إيقاف العدوان والحصار على غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسناداً ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 26 من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق 3 يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونجحت العملية في استهداف المطار في منع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية في المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها أنها ستستمر في توسيع العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار ومنع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية في مطار اللد لليوم الثاني على التوالي. لن يجد العدو المجرم من اليمن العزيز الصامد المجاهد إلا المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة، رفضاً لجريمة الإبادة الجماعية ونصرةً للحق الفلسطيني ودفاعاً عن المظلومين الصابرين الصامدين في غزة الإباء والمجد والكرامة، ودعماً وإسناداً لمجاهديها الأبطال يحفظهم الله ويرعاهم. لقد اختار اليمن ألا يقف موقف المتفرج على ما يجري في غزة من إجرام وإبادة وحصار، وسيستمر بعون الله تعالى وبالتوكل عليه في تصعيد وتوسيع عملياته العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 7 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 3 يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا في شهر الولاية، ويجب أن نتحدث حول هذا الموضوع وبشكل مستمر ومركز ومتكرر لأهمية الموضوع، ولأن العدو أيضا يتحدث ليشوه هذا المبدأ بشكل مستمر ومركز ومكثف، لخطورة هذا المبدأ على أعدائنا وأهميته لصالحنا. فالواقع يا أخوان أن الأمة لم تصل إلى ما وصلت إليه من خزي وذل وعار، وأن أصبحت تحت أقدام اليهود والنصارى، وأصبحت تحت أقدام حكام سيئين فاسدين مجرمين دجنوا أبناء شعوبهم لأعدائهم. أن السبب الرئيسي هو ابتعاد الأمة عن ولاية الأمر وفق المفهوم القرآني، وارتباطها بولاية الأمر الأمريكية، ارتباطها بولاية اليهود والنصارى. اليوم إن شاء الله نتحدث حول قضية الولاءات وامتداداتها. الولاءات وامتداداتها، احنا قلنا بأن الولاء يبدأ كحالة نفسية، تبدأ كجانب عاطفي، ترضى وتكيف وترتاح لعمل فئة. أول ما تبدأ تنسجم وترتاح لأعمال فئة منحرفة إجرامية، يجب أن تدرك بأن الله سبحانه وتعالى سيدخلك في دائرة الولاء لهذا الفئة. عندما تفرح لجرائمهم تدخل في دائرة الولاء لهم، عندما ترضى بأفعالهم الباري بشركك إيش معهم، مثل ما قال الإمام عليه سلام الله عليه، الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم. ومثل ما قال الله في القرآن الكريم عن قوم صالح، قوم ثمود، الذي عقر والناقة إذا انبعث أشقاها، إذا انبعث أشقاها، العاقر كان واحد الذي أخذ الخنجر وعقر الناقة، وكان واحد، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. نسب العقر للجميع. لماذا نسب العقر للجميع رغم أن العاقر واحد؟ لأن الجميع راضي بهذا الفعل ومؤيد لهذا الفعل وموالي ومع هذا الفعل. إذن الله سبحانه وتعالى اعتبرهم عاقرين، بمعنى لو تيح المجال لواحد من هؤلاء أن يمارس عملية العقر لعقر الناقة. يعني أرضية ارتكاب الجريمة في نفوس هؤلاء الناس موجودة، يعني موجودة. بل في موضوع الولاءات يا أخوة ذهب الله إلى أبعد من هذا المستوى، إلى أبعد من هذا ليش المستوى. النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان بيقول لليهود الذي في عهده يا قتلة الأنبياء، يا قتلة الأنبياء. اليهودي في عهد رسول الله يعني بيقول وش مال محمد بن عبد الله معه، وشان اللي قتلت الأنبياء، الذي قتلوا الأنبياء هم أسلافي قبل مئات وآلاف السنين، ليش بتتهمني أنا أننا قتلتهم وأنت بتقول ولا تجر وازرة وزر أخرى؟ هل النبي قال لليهودي ذي قال لا أمان صدق اليهودي ولا تجر وازرة وزر أخرى، إيش ذنبه معه وش الذي قتل الأنبياء الأولين؟ لا، الله أمر النبي بأن يقول في مثل هذه المواقف قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وفي آية أخرى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، ده بصيغة الماضي والحاضر. لماذا نسب القتل لليهود المعاصرين رغم أن بينهم وبين من قتل الأنبياء مئات وآلاف السنين، ليش نسب القتلهم يا أخوة؟ لماذا؟ هل تعلمون لماذا؟ لأن اليهود المعاصرين متولين للمنحرفين من أسلافهم، وبيمشوا على نفس نهجهم، وبيمشوا على نفس ثقافتهم يتولوهم، لاحظتوا كيف؟ وبما أنهم يحملوا نفس الثقافة الإجرامية حق السلف المنحرف والمنحرفين من أسلافهم، معناها لو تيح لهم المجال يقتلوا النبي محمد عيقتلوه، وفعلا حاولوا من ريسمموه، حاولوا يلقوا عليه صخرة من شاهد، لأنهم مشوا بعد السلف الصالح وهو طالح، يعني لأن كل نبي معه سلفين، سلف صالح وطالح. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. خرجوا مجموعة من الصحابة، صحابة موسى وهارون من النهر، وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل بني إسرائيل المعاصرين امتداد للمنقلبين والمنحرفين من صحابة موسى وهارون، أم أنهم امتداد لموسى وهارون والصحابة الثابتين؟ بالتأكيد أنهم امتداد للمنحرفين. بما أنهم امتداد للمنحرفين ويحملوا روحيتهم وثقافتهم وبيمشوا على دربهم، معناها الفيروسات والقيم والأخلاقيات العفنة ما زالت بتوارثها جيل عن جيل، يعني هذا ما وجدنا عليه آباءنا. معناها لو أتيح لهم مجال يقتلوا الأنبياء يقتلوهم، لو أتيح لهم مجال يرتكبوا نفس الجرائم التي ارتكبوها أسلافهم يرتكبوها. بتشاهدوا الآن كيف بيعملوا في غزة، يعني غزة فضحت إجرام اليهود يا أخوة فضيحة عجيبة، كشفت حقيقة اليهود، مدى خبثهم، مدى قسوة قلوبهم، مدى إجرامهم، كيف أن قلوبهم أكسى من الحجارة. العالم كله الذي خدع طوال قرون باليهود واعتبرهم مظلومين، الآن غزة كشفت سوءة اليهود وأصبح اليهود مكروهين في العالم بأكمله. ظهر اليهود أجرم وأظلم وأوسخ وأقذر فئة في إجرامها، في خبثها، في تجردها حتى من كل العناوين التي كانت رفعتها باسم حقوق الإنسان، حقوق الطفل وغيرها. فلماذا؟ لأنهم بينتموا إلى اتجاه منحرف، قتلت أنبياء من زمان، قتلت قائمين بقصد من زمان، مجرمين قساة قلوب من زمان. هؤلاء اليهود المعاصرين امتداد، بما أنهم امتداد لأسلافهم معناها من الطبيعي أن نسميهم قتلة أنبياء. لاحظتوا كيف؟ بل أن الله يا أخو ذهب إلى أبعد من هذا المستوى فيما يتعلق بالولاءات والعداوات. بيقول الله في القرآن الكريم عن نفس بني إسرائيل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. من يسومهم سوء العذاب، إيش معنى من يسومهم سوء العذاب؟ كيف أنه إلى يوم القيامة؟ ما قد خرجوش من أصلاب آبائهم، كيف عيسومهم إلى يوم القيامة وعادهم أجيال في أصلاب آبائهم ما قد خرجوش للنور؟ يعني ما الذي يجعل العذاب يمتد عبر الأجيال؟ إيش هو الذي بيخلي العذاب يمتد عبر الأجيال؟ امتداد الولاء للرموز، الولاء للرموز المنحرفة، وامتداد الولاءات للثقافة المنحرفة. إذا جلسوا على نفس الرموز المضلة المضلين وعلى نفس الثقافة المنحرفة، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. أعطوا كيف؟ معناها عذاب الله سيستمر عليهم من جيل إلى جيل. أعطوا كيف؟ والعكس بالعكس، إذا استمرت الأجيال في الارتباط بالمؤمنين مثل ما قال نبي الله: واتبعت ملة آبائي. هذولا آباءه ما هوش، ما تستطيع تقول مثل ذولاك تقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا. لا، هذولا آباءه مؤمنين، أباء مؤمنين بيمشوا على نفس الدرب والحق. مطلوب أنك تمشي بعد آبائك إذا كانوا بهذا الشكل، لأن الوهابين كانوا يجولا عند اليمنيين، واليمن هم شعب الإيمان والحكمة، وهم شعب الأنصار، وهم المرتبطين بأهل بيت رسول بالأنبياء من زمان. ويجي الشيخ يخرجهم من المحبة لأهل البيت ويحرفهم إلى الوهابية المضلة المنحرف، يقول أنتوا لا جالسين مضلين، أنتوا آباءكم، أنتوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا. يشير الدنا كأن إحنا مشركين. لا لا، يجب أن نعتز بما أن آباءنا مرتبطين بأهل بيت رسول الله وبالأنبياء وأجدادنا من الأوس والخزرج، نعتز مثل ما الله بيعلمنا كيف نعتز بآباءنا إذا كانوا مؤمنين. ملة أبيكم إبراهيم واتبعت ملة آبائي. لاحظتوا كيف؟ فعندما تكون الأجيال مرتبطة بالرموز المنحرفة بالثقافات المنحرفة، الله عيسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة إيش الذي يجعل عذاب الله يتوقف؟ إيش هو الذي يجعل عذاب الله يتوقف؟ عندما يتبرأ إلى الله من هذه الرموز المنحرفة ومن هذا الثقافة المنحرفة. ولا فالولا للرموز المنحرفة والثقافة المنحرفة في الماضي هي مثل المواصير التي إيش تنقل البلالع من الماضي إلى الحاضر وإلى إيش وإلى المستقبل وإلى المستقبل. لاحظتوا كيف الولاء بيكون بهذا الشكل؟ يعني الولاء للرموز المنحرفة في الماضي والحاضر تعيد إنتاج التاريخ بصفحاته السوداء. الجرائم الذي بيرتكبها بني إسرائيل الآن ما هيش وليدة لحظتها، وإنما هي إيش امتداد الانحراف من زمان. الجرائم الذي بيرتكبها الجماعات التكفيرية وترتكب في ساحة الأمة الإسلامية ليست وليدة لحظتها، وإنما نتيجة الانحراف حصل بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فيجب أن ندرك خطورة الولاءات، وكيف أن الولاءات المنحرفة بترتب عليها جرائم. يعني الولاءات المنحرفة مثل المواصير التي تنقل مجاري وبلالي على الماضي الفكري والأخلاقي للحاضر والمستقبل. والعكس بالعكس، الولاءات للرموز الخيرة والطيبة تنشر رياحين وخيرات الماضي الفكري والأخلاقي للحاضر

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

الإمام علي صلوات الله عليه بعد أن عاش مجاهدا عاش على هذا النحو الذي أصبح فيه فعلا. وهذه نقطة مهمة يجب أن نتفهمها شاهدا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني في علي صلوات الله عليه نزل قول الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ على بينة من ربه، وعلي صلوات الله عليه كان هو الشاهد لرسول الله، هو الشاهد من نفس رسول الله. إذا قال عنه في مكان آخر صلوات الله عليه: أنت مني وأنا منك، علي مني وأنا من علي. وجاء القرآن كي يؤكد ذلك: فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نذكر أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. جاء بنفسه ونفس علي بعبارة واحدة: أنفسنا. ويتلوه شاهد منه.

الشهادة هذه هي فقط تقتصر بأنه فعلا والله صح لما رأيناه من هذه المعجزة أو تلك المعجزة أنك نبي صادق. هذه شهد بها حتى المشركون في قرارات أنفسهم. فإن الظالمين لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما في شهادة عديد الرسول صلى الله عليه وعلى آله، إنها شهادة على مدى سنين، شهادة أداها في مواقفه، شهادة أداها في حياته كلها. أنت تريد أن تعرف عظمة هذا الإسلام؟ إذا كان هناك أي نظرية كما يقولون لا يمكن أن تعرف عظمتها عندما ترى ما تصنعه، عندما تقدمه من أثر، ترى نماذج ممن يحملون أفكار تلك النظرية، ثقافة تلك النظرية، توجهات تلك النظرية، فتراهم كيف هم؟ هنا تحكم على تلك النظرية عندما كانوا يجسدونها بنسبة 100%.

لقد دعت كثير من الكتاب والعلماء قالوا عن علي صلوات الله عليه أنه كان معجزة للرسول من هذا الاتجاه. ما يدين أن هذا الدين عظيم في واقعه هو دين يخاطبنا، دين يتحدث مع أنفسنا مع وجداننا، دين له رؤيته في نموذج للإنسان يريد أن يقدمه. كيف ذلك النموذج الذي سيقدمه الإسلام فعلا لمن يسير عليه؟ ترجع إلى علي وستعرف ذلك النموذج الذي لم يبهر فقط المسلمين بل بهر أيضا المسيحيين، فكتب عنه الكتاب المسيحيون تعجب بعظمته تعجب بمصداقيته، اعتبروه عبقريا عظيما، اعتبروه مثلا اعلى حتى من غير المسلمين.

عندما ترجع إلى علي صلوات الله عليه في رؤيته، في مواقفه، في ممارساته، في سلوكياته، تجده فعلا نموذج للشخصية العظيمة التي يمكن أن يصنعها هذا الدين الذي جاء به محمد صلوات الله عليه. فهو شاهد لهذا الدين أنه دين كامل من إله كامل استطاع لتبليغه رسولا كامل. والله سبحانه الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين كامل رسول الله الله استطاع وأكمله. هو من قدم هذا الدين كرسول له. يريد أن نرى في الساعة نموذجا صادقا يشهد لعظمة هذا الدين. ارجع إلى عالم ويتلوه شاهد منه.

قيمتك عليه. عندما ترجع إليها تجد عظمة الإسلام، تجد أخلاق الإسلام متجسدة. وهذه لها أثرها في النفوس. كل شيء سيبقى نظرية، كل شيء سيبقى خاطر الاحتمالات إذا لم يكن هناك على صعيد الواقع ما يشهد لصحته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كما تأتي الشواهد في الأحداث في المتغيرات تشهد لهذا الدين وهو حق لا شك فيه، لكن كمنهجية تربوية لهذا الإنسان لينطلق إلى أعماق مشاعر هذا الإنسان ويفرض عظمته على هذا الإنسان من خلال الأحداث، من خلال الآيات، من خلال ما يقدم من نماذج. فعلى مستوى الإنسان ارجع إلى علي صلوات الله عليه، إنه شاهد، إنه شاهد على أنه حق. ترديهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي لربك أنه على كل شيء شهيد. هو كفى به شهيدا، ولكن من أجلنا نحن بين البشر الذي قال عنهم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، قتل الإنسان ما أكبره، إلى آخر ما وصل به هذا الإنسان عندما يتجه إلى العناد. فمن أجل رحمة الله به، من أجل لطف الله به، من أجل رأفة الله به، يقدم له الشواهد في مختلف المجالات على عظمة ما قدمه له من منهج، على عظمة هذا الدين الذي أكمله له وأتم به النعمة عليه به، ورضيه دينا يدين به أمام مولاه سبحانه وتعالى.

عندما تأتي لرؤية علي صلوات الله عليه سيد فيه الشاهد، رؤيته للحياة، رؤيته للإنسان. إذا جمع في نهج البلاغة ما قال عنه الكثير، لأن علي صلوات الله عليه درس عالما فيلسوفا

بل قدوة في كل هذا الاتجاه تبارك التعامل اجتماع عن طاعة عن نفس مرشد معلم في كل الاتجاهات ترد ذلك الشخص عظيما يقدم رؤية حقيقية وواقعية للحياة.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين،
1: وأنت خير الغافرين.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. ووصلنا أحبتي الكرام في سورة الرعد إلى الآية 15، وكما هو المعتاد نواصل ما تيسر لنا من ذلك، نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نورا في صدورنا، نتزود من هذا الزاد العظيم من كلام الله، من كتاب الله، ما يفيدنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. المعنى أحبتي الكرام، تأملوا معي واصغوا بأسماعكم وقلوبكم إلى كلام الله وإلى معاني هذا الكتاب العظيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله، وهذا لا ينكره المشركون من العرب الذين كانوا في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف اتخذوا من دونه شركاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكونه لغيرهم؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير حيث رضيتم لأنفسكم بالعمى عن الهدى والحق، أم هل تستوي الظلمات والنور حيث اخترتم ظلمات الجهل على نور العلم بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلم يدروا أين خلق الله وأين خلق شركائهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وذلك يذكرهم أنه ليس من يخلق كمن لا يخلق، وأنهم في اتخاذهم أولياء من دونه قد ضلوا ضلالا مبينا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي بقدر الأودية، بما قدر لها من الماء باعتبار تقدير المطر في الغزارة والكثرة، فالأودية تختلف في ذلك كله بما قدر لها من الأسباب. فاحتمل السيل زبدا رابيا، لقوة مرور الماء وتلاطم أمواجه يعلوه الزبد رابيا، أي منتفخا بما يتخلله من الهواء ولتراكم بعضه على بعض وعلوه على الماء. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية كالذهب والفضة أو متاع زبد مثله، ما ينتفع به من الآنية والآلات كالحديد والنحاس وغيرهما يوقد عليه لذلك الغرض، وما ينتفع به من الماء والإدام، فكل ذلك متاع إذا غلا كان منه الزبد مثل زبد الماء في قلة نفعه وكونه غير مطلوب. كذلك يضرب الله الحق والباطل، يجعل الله كذلك ويطبع الحق والباطل، فيثبت الحق ويزهق الباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، ينعزل عن الماء أو يتلف حال كونه جفاء مرميا به متروكا، وأما ما ينفع الناس من ماء الوادي فيمكث في الأرض لينتفع به الناس للشرب وسقي الدواب ولصلاح الأشجار وغير ذلك والزروع. كذلك يضرب الله الأمثال، كذلك التمثيل للحق والباطل بالماء والزبد الذي يذهب جفاء، يضرب الله الأمثال في القرآن وغيره من وحيه لما فيه لما في التمثيل من الفائدة لفهم المراد. إذن أحبتي الكرام نكتفي بهذا القدر من الآيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضأنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو أتبعه في وجهه دعوى، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

لا إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبداً، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. ووصلنا أحبتي الكرام في سورة الرعد إلى الآية 15، وكما هو المعتاد نواصل ما تيسر لنا من ذلك، نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نورا في صدورنا، نتزود من هذا الزاد العظيم من كلام الله، من كتاب الله، ما يفيدنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. المعنى أحبتي الكرام، تأملوا معي واصغوا بأسماعكم وقلوبكم إلى كلام الله وإلى معاني هذا الكتاب العظيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله، وهذا لا ينكره المشركون من العرب الذين كانوا في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف اتخذوا من دونه شركاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكونه لغيرهم؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير حيث رضيتم لأنفسكم بالعمى عن الهدى والحق، أم هل تستوي الظلمات والنور حيث اخترتم ظلمات الجهل على نور العلم بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلم يدروا أين خلق الله وأين خلق شركائهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وذلك يذكرهم أنه ليس من يخلق كمن لا يخلق، وأنهم في اتخاذهم أولياء من دونه قد ضلوا ضلالا مبينا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي بقدر الأودية، بما قدر لها من الماء باعتبار تقدير المطر في الغزارة والكثرة، فالأودية تختلف في ذلك كله بما قدر لها من الأسباب. فاحتمل السيل زبدا رابيا، لقوة مرور الماء وتلاطم أمواجه يعلوه الزبد، رابيا أي منتفخا بما يتخلله من الهواء ولتراكم بعضه على بعض وعلوه على الماء. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية كالذهب والفضة أو متاع زبد مثله، ما ينتفع به من الآنية والآلات كالحديد والنحاس وغيرهما يوقد عليه لذلك الغرض، وما ينتفع به من الماء والإدام، فكل ذلك متاع إذا غلا كان منه الزبد مثل زبد الماء في قلة نفعه وكونه غير مطلوب. كذلك يضرب الله الحق والباطل، يجعل الله كذلك ويطبع الحق والباطل فيثبت الحق ويزهق الباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، ينعزل عن الماء أو يتلف حال كونه جفاء مرميا به متروكا، وأما ما ينفع الناس من ماء الوادي فيمكث في الأرض لينتفع به الناس للشرب وسقي الدواب ولصلاح الأشجار وغير ذلك والزروع. كذلك يضرب الله الأمثال، كذلك التمثيل للحق والباطل بالماء والزبد الذي يذهب جفاء، يضرب الله الأمثال في القرآن وغيره من وحيه لما فيه لما في التمثيل من الفائدة لفهم المراد. إذن أحبتي الكرام نكتفي بهذا القدر من الآيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: احيانا نزعل من اقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الامان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
3: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر، وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجاناً. وكل عام وأنتم بخير.
0: سبفون، أصالة وتواصل.
1: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.
6: البث المباشر من إذاعة سام اف ام.
7: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مستمعين ومتابعين إذاعة سام اف ام، عيد مبارك، وكل عام والأمة العربية في عز وشموخ وثبات وانتصار. اليوم يوم ولاية الإمام علي. الشعب اليمني خرج، والأمة العربية والإسلامية خرجوا من الظلمات إلى النور. يوم ولاية الإمام علي، أبناء الشعب اليمني يطلقون الألعاب النارية، فارحين مستبشرين بهذا العز، بهذا الشموخ، بهذا النخوة الإسلامية. يوم تاريخي، يوم إسلامي، يوم خرج الشعب اليمني وبقية الشعوب الثانية من الظلمات إلى النور. يوم ولاية الإمام علي. عندك يا أستاذ خالد.
8: هذا ما يؤكد هذا الاحتفال وهذه الألعاب النارية التي يطلقها اليمنيون في سماء العاصمة صنعاء وكل المحافظات اليمنية والقرى والمدن. نبيل، نتأكد أكثر معنا الآن الزميل ريان العزعزي، هو بينهم وبيشوفوا الآن وبيشاهد أكثر مننا نحن في الاستوديو. ريان، عيدك مبارك.
9: عيدكم مبارك، غديركم مبارك، وكل عام وأنتم إلى الإمام علي عليه السلام أقرب. خالد، نحن الآن نجول في عدد من شوارع العاصمة صنعاء ونحن نعيش هذه اللحظات السعيدة والجميلة والفرائحية البهية التي من خلالها يعبر اليمنيون عن حبهم وولائهم للإمام علي عليه السلام. هذه اللحظات الرائعة والجميلة والسعيدة، كل شوارع عمان العاصمة الآن تطلق الألعاب النارية فرحا وابتهاجا وإحياء ليوم الغدير، يوم ولاية الإمام علي عليه السلام، ليجددوا الولاء والوفاء وليجددوا البيعة للإمام علي عليه السلام. أننا معكم، لن نخذلكم، سننصر الإمام علي عليه السلام، وبه سننتصر على كل الطغاة والمستكبرين. كانت أجواء فرائحية بهية عظيمة مباركة أشاهدها الآن وألمسها الآن وأنا أجول في شوارع عمان العاصمة صنعاء. اليمنيون اليوم يثبتون للجميع بأنهم هم الأصدق في تمسكهم بقيم ومبادئ الإسلام الحنيفة، وخاصة هذا اليوم العظيم الذي ينزعج منه كثيرا الطغاة والمستكبرين. اليوم بهذه البساطة، بهذا الجهد الذي يبذله كل أبناء الشعب اليمني وأنفق فيه كل أبناء الشعب اليمني، يعبرون عن ولائهم وتمسكهم وحبهم وشغفهم وابتهاجهم العظيم بهذه المناسبة وهذه الذكرى. لا يكاد بيت يخلو في صنعاء إلا وهو يطلق الألعاب النارية، يعبر بما استطاع التعبير به عن فرحته وبهجته من الأجبي، من الأصدح، من الحواش، من الشوارع، من فوق السيارات، من كل مكان. هذا ما أشاهده الآن وألمسه الآن. هذه أجواء فرائحية عظيمة مباركة، بها ننتصر، بها نتمسك أكثر بنهج نبينا وبنهج الإمام علي عليه السلام. ونحن الآن خالد سنحضر بعد قليل في فعاليات فرائحية ويصحبها البرع والزوامل وأيضا المسرحيات وأيضا المسرح والقصائد والإنشاد والكل. الكل اليوم يعبر عن فرحه وبهجته. اليوم يوم يعلن فيه اليمنيون بأنهم مع الحق علي، بأنهم مع القرآن علي، بأنهم مع الإيمان علي، بأنهم مع العلم علي، مع الشجاعة علي، مع الشهامة علي. اليوم يعلن أبناء الشعب اليمني أنهم سيسيرون بنهج الإمام علي الذي يحتفلون به ويبتهجون به بهذه الطريقة وبهذه المناسبة العظيمة والمباركة. وبعد قليل ثالث سنكون مع الفعاليات الفرائحية والشعبية البهية والعظيمة والمباركة التي يعبر خلالها الشعب اليمني عن ولائه وتمسكه بالنهج القومي النبي الأكرم وللإمام علي عليه السلام. هذا هو اليوم الذي أتم الله فيه الدين، أكمل فيه النعمة، ارتضى لنا الإسلام دينا بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. فليكن يوم فرائحي عظيم بهذا الشكل وبهذا الزخم وبهذا الحضور العظيم والمبارك. نعم خالد.
7: نعم أخي ريان، لقد تحية، كنت معنا من الميدان وننتظر مداخلتك أنت والمواطنين والمشاركين والمحتفلين بيوم ولاية الإمام علي.
8: ريان، شكرا جزيلا لك. كان ريان من قلب الحدث من شوارع عمانة العاصمة، وهو يصف المشهد ويصف احتفال اليمنيون، أقول اليمنيون عليهم السلام، بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وهم الوحيدون في هذا الزمان تكشف هذه الفرحة مدى ارتباط اليمنيين رغم هذه الأوضاع التي نعيشها ورغم تخلي الأمة العربية عن مبدأ الولاية. يعني الآن فرحة اليمنيين يا نبيل بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام والخطى في نهجه ومدى حبهم، وكذلك ما بين بقية العرب الذين اتجهوا إلى الجانب الآخر، اتجهوا إلى الأمريكي، اتجهوا إلى الإسرائيلي، وهناك خط واحد فقط، إما أن تكون مع أهل الحق مع الإمام علي أو تكون مع الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل، وهذا ما يحدث. وما هذه الفرحة يا نبي اللي بنشاهدها الآن على مستوى أمانة العاصمة وما وصفها لنا الزميل ريان إلا دليل على حب اليمنيين وتمسكهم بهذه الولاية.
7: نعم
8: نبيل.
7: نعم.
8: الأخ علي مجلي معاك.

0: وينتقل الميكروفون من الاستوديو الى الميدان ومع زميلنا الاستاذ علي مجلي. مرحبا استاذ علي.
1: نبيل، هذه الصورة الرائعة، هذه الصورة التي تؤكد حب اليمنيين وتمسكهم وولائهم. الجميع يشاهد هذه الألعاب النارية من مختلف المحافظات اليمنية، من صنعاء وعمران وصعدة وحجة والحديدة ومختلف المحافظات اليمنية. هذه الألعاب التي تضيء سماء العاصمة صنعاء والمحافظات احتفاء بيوم الغدير واحتفاء بارتباط اليمنيين بهذا اليوم منذ ذلك الزمان حتى اليوم، وما زال اليمنيون متمسكون
0: بالإمام علي وبولاية الإمام علي، وهذا ما يغيظ الأعداء، وهذا ما بيدي لهم الجناء. إن اليمنيين متمسكين بهويتهم بأصالتهم بإسلامهم بدينهم.
1: إذن أخ يونس، وابتهاجا واحتفاء بذكرى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الصورة التي تجسدها صنعاء وبقية المحافظات بهذا الاحتفال، كنا مع الزميل ريان والآن أخ نبيل
0: مع الأستاذ علي مجلي من الميدا.
2: حياكم الله أخي خالد وأخي نبيل. طبعا في هذه الأثناء، في هذه الأجواء الفرائحية التي يعيشها أبناء شعبنا اليمني احتفاء بعيد الولاية، طبعا بدأت قبل قليل للتو الألعاب النارية بإضاءة سماء العاصمة صنعاء إذانا بالاحتفال الأكبر وبتمام نعمة الله عز وجل وبإكمال نعمة الله عز وجل لعباده الصالحين.
1: الله.
2: اليوم يرفع أبناء شعبنا اليمني اليد التي رفعها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غدير. هم كما هو معروف ومحفوظ من أبناء شعبنا اليمني منذ الأزل، منذ أجدادنا وآبائنا، هم يحتفلون بهذا اليوم وبهذا العيد، عيد الغدير الذي ننتمي إليه وبكل ما للكلمة من معنى. نعم، اليوم هو يوم عيد ويوم تمام النعمة، وهذا ما يتجلى من خلال الفرح التي يعيشها الصغير والكبير من أبناء هذا الشعب، من خلال أيضا المواقف التي يجسدها أبناء شعبنا اليمني على أرض الواقع. لأننا رفعنا يد الإمام علي، اليد التي رفعها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، تتجلى اليوم مواقف أبناء شعبنا اليمني في نصرة المظلومين والمستضعفين في كل مكان. وبتنا يعني كما هو معروف ومعهود عنكم يا أبناء شعبنا اليمني، بتنا اليوم متميزين متفردين في مواقفنا في نصرة المظلومين والمستضعفين. غزة على مدى عامين لم يسندها ولم يكن أحد إلى جانبها إلا أبناء شعبنا اليمني. هذا كله نتيجة لتولينا لله ولرسوله وللإمام علي. هذا يفضح زيت زيت العناوين التي يتحرك بها الآخرون والذين لم يتأثروا إزاء الجرائم والمجازر التي تعرض لها أهلنا وإخواننا وأحباؤنا في قطاع غزة، ويتعرض لها أبناء هذه الأمة في هذه اللحظات في لبنان وفي مختلف البلدان العربية والإسلامية. طبعا تحتفي العاصمة صنعاء بالتزامن مع ذلك، تحتفي كل المحافظات اليمنية بهذه وفي هذه الفرحة وبتمام نعمة الله عز وجل على عباده. هو يوم من أيام الله، هو يوم من أيام الله تتجلى فيه السعادة والفرحة بتمام نعمة الله عز وجل. طبعا أنتم تستمعون في هذه الأثناء إلى الألعاب النارية مباشرة وعلى الهواء، وعلى الابتسامات والفرحة وأيضا اللهفة لهذا اليوم ولهذا العيد تتجلى في محيى الصغير والكبير من أبناء شعبنا اليمني، هذا الشعب المحب لآل النبي، المحب للنبي، المحب لله، المحب للجهاد في سبيل الله. هذه هي عادات ومبادئ وقيم تربى ونشأ عليها أبناء شعبنا اليمني، ولذلك تتجلى هذه القيم اليوم في إطار التحرك وفي إطار التعبية وفي إطار التحشيد الذي يعيشه أبناء شعبنا اليمني اليوم بكل ما للكلمة من معنى. نفخر لأننا بتنا الرقم الذي يخشاه العدو، الرقم أو الموقف الذي يخشاه العدو ويعد له ويسعى لاستهداف بكل الطرق والوسائل، إلا أنه فشل لأننا تحركنا ب أيضا تحركنا ب الهدى وب ما تحرك عليه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، وأيضا الإمام علي الذي واجه اليهود، ولذلك لن تنتصر هذه الأمة إلا عندما تتولى آل البيت عليهم السلام، عندما ترفع اليد التي رفعها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. هي درس لأبناء هذه الأمة أن يتحركوا، أن يتجهوا إلى آل البيت عليهم السلام، ليحظوا بالنجاة، ليحظوا بالنصر، بالعزة، بالكرامة، ليحظوا بالتمكين. وهذا ما يتجلى من خلال الموقف اليمني وتحرك أبناء شعبنا اليمني.
0: نعم أخي علي، ولو قاطعتك، كيف تصف العدو عندما يشاهد أبناء الشعب اليمني يحيي هذه المناسبة الدينية التاريخية الإسلامية في مختلف محافظات الجمهورية، في القرى، في المدن، في العزل، في بشكل عام؟
2: نعم طبعا أخي نبيل، أكثر ما يخشاه العدو من أبناء هذه الأمة أن تعود إلى القرآن، أن تتمسك بالنبي، أن تتمسك بأعلام الهدى، أن تتمسك بولاية أمين الإمام علي عليه السلام، لأنه يعرف، لأن العدو يعرف تماما ويدرك تمام الإدراك أن الأمة إذا تمسكت بولاية أمير المؤمنين الإمام علي لن يكون له أي حضور، ولن يكون له أي وجود، ولن يحقق أي إنجاز، لن يستطيع أن يخترق هذه الأمة أو أن يكسر هذه الأمة إذا ما تمسكت الأمة بالقرآن الكريم. وعندما نقول أن الأمة تتمسك بالقرآن الكريم يعني أنها تتمسك بالنبي، تتمسك بالإمام علي، تتمسك بأعلام الهدى، هذا ما جاء في القرآن.
1: أخي علي،
2: يعني نعم،
1: يعني صف لنا المشهد الفرائحي وأنت الآن وسط الميدان تشاهد الألعاب النارية التي تضيء سماء العاصمة صنعاء.
2: طبعا أخي خالد ونبيل، أنتما تستمعان في هذه الأثناء مباشرة وعلى الهواء عبر أثير إذاعة سامة سم طبعا، ونحن في أحد ميادين الروضة في العاصمة صنعاء، تكاد الألعاب النارية ألا تغادر سماء وأجواء الروضة، بالتزامن أيضا مع أيضا وجود الألعاب النارية في أجواء العاصمة صنعاء بشكل كامل، وفي المقابل أيضا في مختلف المحافظات اليمنية، حتى في الحديدة هنالك اليوم مهرجان كرنفالي ومهرجان شعبي في مختلف المحافظات. هذا هو الشعب اليمني، يعني عندما نتحدث عن هذه الألعاب النارية، عن هذه الأجواء الفرائحية، عن هذا الإحياء الاستثنائي، نحن نتحدث عن القيم التي تربى وتنشأ ونشأ عليها أبناء شعبنا اليمني منذ القدم. أباؤنا أجدادنا كانوا يحيون هذا العيد كلهم بطريقته. اليوم هذا إحياء هو امتداد لذلك الإحياء، هو امتداد أيضا لاستجابة آبائنا وأجدادنا لما جاء في أيضا الرسالة المحمدية. لذلك أخي خالد، مهما كانت الكلمات تعجز عن تصف حالة الفرح وحالة أيضا البهجة التي يعيشها أبناء شعبنا، وعلى أقل تقدير من هم في هذا الميدان، من هم في هذا المكان الذي أشاهده، مهما كانت الكلمات لن تستطيع أن تصف ما يعيش هؤلاء من فرحة ومن بهجة بعيد ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب في هذه الأثناء.
1: إذن الزميل علي مجلي، شكرا جزيلا لك يا علي.
2: أشكرك أخي خالد وأيضا نبيل وجميع المستمعين الأكارم، وبإذن الله يكون يوم القدر يوما استثنائيا فيه بإذن الله يخرج الصغير والكبير إلى كل الميادين وإلى كل الساحات احتفاء وأيضا رفعا لليد التي رفعها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، يوما يكون فيه بإذن الله المشهد كله يا علياه يا نبياه يا وصياه.
0: يا علي لك التحية، زميلنا الأستاذ علي مجلي من الميدان.
1: نبيل، هذه الفرحة وهذا الحضور اليمني وهم يحتفلون بهذه الألعاب النارية التي تضيء العاصمة صنعاء، إنما يعكس عظيم هذه المناسبة في قلوب اليمنيين، في وجدانهم، في مدى ارتباطهم بهذه المناسبة ومدى ارتباطهم بهذه الشخصية العظيمة.
0: نعم، وفي نفس الوقت بينقلوا رسالة عندما يحتفلوا بهذه المناسبة، رسالة هي تعتبر قوية باليستية دول الكفر لطغاة الأرض. نعم.
3: إذن في هذه الأثناء الألعاب النارية تضيء سماء العاصمة صنعاء، تتلألأ بالأنوار الولاية لتكون مشاركة هذا الشعب، هي رسالة ولاء ومحبة.
0: نعم.
3: زميل علي يا ريان، من ريان إلى علي إلى
0: الأستاذ محمد عبد الله قاضة. عندك
4: أستاذ حياكم محمد. الله حياكم الله.
0: حياك. نعم أستاذ محمد، نقول لنا صورة المشهد الذي تشاهده والواقع الذي بتبصره وتسمعه يسمع المتابع لإذاعة ساعة.
4: كل عام وأنتم بخير والشعب اليمني بألف خير بمناسبة هذا العيد الذي رفعت فيه يد الحق ورفعت فيه يد الولاية لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. بصراحة الواقع نقول لكم الصورة أن احنا في الخمسين، طبعا احنا في الخمسين ولا أيضا يعني جوانب من تشتعل ألعاب نارية بشكل فظيع جدا. أمانة استويت يعني من المكان علشان ما يتضرر شو ولا شيء. إن شميت العاب وإن بسرت العاب وإن شميت باروت. الناس محتفلين مبتهجين يعلنونها أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق.
0: نعم.
4: أنا يتجلى حب الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. تسمعوني؟
1: نعم يا أستاذ محمد. نعم تفضل.
4: يتجلى حب الإمام علي بن أبي طالب ذكرى ولاية الإمام علي بن أبي طالب ذكرى ولاية الحق، ومن هنا في ذلك تولي الإمام علي هو تولي للحق، ومن يسطع بها ما كنا يوما من الأيام نتوقع في صنعاء أن يختفي الظلم ويظهر الحق. واليوم نسطح بيوم الغدير بكل فخر وبتنافس. الحمد لله رب العالمين، قبل 25 عام ما كان نسطع ننفس للأمانة، لكن الحمد لله اليوم على الدنيا احتفالات، وهذا النعمة من الله يجب أن نحافظ عليها. الله يوفقنا ويحفظنا. الأجواء بهيجة والاحتفالات رفيعة، وأيضا إذا ما تولينا إيش الإمام علي ما بالله عجي لنا التواعش واليهود والنصارى. وهذا هو الحق الذي قال الإمام علي، برز الإيمان كله للشرك كله. الإمام علي هو فاتح باب خيبر. هذه الاحتفالات ما ولاها الإمام علي ما ولا النبي إلا مدينة باب مدينة علم رسول الله الإمام علي عليه السلام. حفظكم الله ورعاكم. نقلت لكم إن لم أكن فإن أصبت فمن الله، وإن قصرت فمن نفسي. حفظكم الله.
0: وفيت وكفيت أوجست لك التحية الأستاذ محمد عبد الله قادم من الميدان.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بسط لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

نتنياهو يحذر من استهداف العدو للمستشفيات، والمجرم نتنياهو يتبنى تجريد كل لبنان من السلاح. حزب الله يدك مقتصبات في الشمال المحتل، ويلاحق الجنود الصهاينة في قرى الجنوب بالمحلقات الانقضاضية. أربعة شهداء على الأقل في جرائم جديدة بقطاع غزة، والعدو يفرض قيودا على رفع الأذان في القدس والداخل المحتل. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. في لحظة يتسع فيها الاشتباك على امتداد المنطقة، وتتحول القواعد الأمريكية من عنوان حماية مزعوم إلى منصات تهديد وعدوان، تبدو الأنظمة التي تحتضنها أمام اختيار حاسم، إما أن تقرأ المتغيرات بوعي أو تدفع إلى قلب الورطة الأمريكية الصهيونية كرأس حربة في مغامرات لا تخدم إلا مشروع الهيمنة وتوسيع نفوذ كيان العدو. فلا استقرار لمن يرهن أرضه للأجنبي، ولا سيادة لمن يحرس قواعده، ولا أمن لمن يصمت على عدوانها ثم يضج حين تتلقى ردودا مشروعة. وما تعده الصهيونية من مشاريع تغيير وتوسيع في المنطقة يجعل بقاء اليد الأمريكية على الأرض العربية والإسلامية خطرا مباشرا لا يعالج إلا بقطعها. ومن هذا الواقع السياسي تنفتح دلالة يوم الولاية، فبين اليد الأمريكية الصهيونية الممتدة على أرض الأمة تهديدا ووصاية وعدوانا، واليد التي رفعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير هداية وولاية وامتدادا لخط يمتد عبر الأجيال ويحدد موقع الأمة وخيارها. وفي يمن الإيمان، حيث ترفع اليد امتدادا لليد المحمدية، تحضر الولاية بصيرة في مواجهة الطغيان، وهوية في مقارعة الوصاية، وطريقا رسمه الله للغلبة. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.

شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة مساء اليوم إطلاقا واسعا للألعاب النارية احتفاء بيوم الولاية، وقد دعت اللجنة المنظمة للفعاليات للخروج الشعبي الكبير غدا الخميس في العاصمة صنعاء والمحافظات إحياء ليوم الولاية، حيث حددت اللجنة 4 ساحات للرجال في العاصمة، وهي ساحة الكلية الحربية لمديريات بني الحارث والثورة وشعوب، وساحة ميدان التحرير لمديريات التحرير وآزال وصنعاء القديمة، وساحة جامعة صنعاء الجديدة لمديرية معين، وساحة شرق جامع الشعب لمديرية 70 والصافية والوحدة. كما حددت اللجنة المنظمة ساحة غرب حديقة الثورة للنساء عصر غد الخميس إحياء ليوم الولاية.

في لبنان حذرت وزارة الصحة من عدوان صهيوني يستهدف مستشفى تبنين الحكومي جنوب لبنان، وقالت إن ادعاءات الكيان الإسرائيلي بشأن المستشفى تهديد خطير لمؤسسة مدنية حكومية لا تزال وحدها تؤمن الخدمات في قضاء بنت جبيل. هذا وقد أفادت الصحة في لبنان عن ارتقاء شهيدين من المسعفين وجرح آخر في حالة خطرة جدا في منطقة شحور جنوب لبنان، وذلك إثر عدوان إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية. كما استشهد عدد من المدنيين بينهم 4 سوريين خلال عدوان على منطقة الحوش، واستشهد وجرح آخرون في اعتداءات على مناطق متفرقة. وفي إيران حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قليباف من أن زمن تهديد إيران دون دفع الثمن قد ول، وأن أي عدوان سيقابل برد حاسم وقاس ومتناسب.

0: وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا من طهران علي جعفر ومراسلتنا من لبنان زهراء حلاوي. نبدأ من عندك علي. علي، ضعنا في جديد التطورات والتصريحات بعد الرد الإيراني على مواقع وقواعد العدو الأمريكي بعد استهداف جزيرة قشم.
1: نعم إسماعيل، الرد الإيراني على استهداف برج اتصالات في جزيرة قشم وأيضا استهداف ناقلة نفط إيرانية في هرمز يتخطى كونه ردا عسكريا، ليؤكد معادلة أساسية وترسيخ معادلة استراتيجية مكونة من 4 نقاط أساسية. النقطة الأولى هي أن أي عدوان لن يبقى دون رد مهما كان حيزه الجغرافي والزمني وأيضا مهما كان مبدأه ومنطلقه. وهنا أكدت القوات المسلحة الإيرانية بأنها ردت خلال الساعات الماضية على النقطة التي انطلق منها العدوان وهو من الكويت ومن البحرين، حيث تم استهداف القواعد التي انطلق منها العدوان. وأكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والخارجية الإيرانية بأن الدول التي تستضيف القواعد الأمريكية تتحمل المسؤولية لأنها تمنح أجواءها وأيضا إمكاناتها اللوجستية للعدو ليكون منطلقا لشن عدوان على الأراضي الإيرانية. النقطة الثانية هي تأكيد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن طهران لن تسمح لهذه الخروقات بأن تتحول إلى نمط مستدام، أي أن كل عدوان سيقابل بالرد مهما كان الثمن. وأيضا النقطة الثالثة تأكيد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن قواعد الاشتباك واضحة ولا يمكن كسرها، وهنالك ترسيخ لهذه القواعد في المياه الخليجية والمحافظات الجنوبية، وبأن الجمهورية الإسلامية لديها بنك عسكري واضح ولديها عتاد عسكري قادرة على الرد، وأن أي خطوة عدائية على الطرف المقابل أن يتحمل التكلفة والثمن. النقطة الرابعة والأساسية هي أن العدو فشل في فصل الساحات، وبأن محور المقاومة اليوم هو قلب واحد ودماء واحدة ومصير مشترك، وهذا ما أكدته القوات المسلحة الإيرانية حينما وجهت إنذارا واضحا للمستوطنات بأنه إذا تم استهداف بيروت فإنه سيتم استهداف مستوطنات كيان العدو، في تأكيد واضح بأن جبهة المقاومة ومحور المقاومة في خندق واحد ويد واحدة ضد العدوان الصهيوني الأمريكي. سياسيا حتى الآن لم تسلم الخارجية الإيرانية الرد على المقترحات الأمريكية بعدما أدخل ترامب تعديلات على مذكرة التفاهم، ومن حق طهران هنا أن تجري تعديلات بدورها على هذه التعديلات التي أجراها ترامب، لكن الآن المفاوضات مجمدة وهنالك تأكيد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أن يعترف العدو بحقوق الشعب الإيراني، لأنه لا مجال أمامهم سوى الإذعان والاعتراف بحق الشعب الإيراني وتلبية شروط الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما في ذلك وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية. الوضع في مضيق هرمز أيضا هنالك تأكيدات من القوات البحرية الإيرانية بأن أي سفينة تعتزم العبور عليها التنسيق مع القوات البحرية الإيرانية، وعدم التنسيق يستوجب ردا عسكريا، وهذا ما يحصل يوميا في المياه الخليجية.
0: نعم زهراء، ماذا عن لبنان وبالتحديد جنوب لبنان؟ الوضع الإنساني جراء الانتهاكات المستمرة للعدو الإسرائيلي، كذلك تحذيرات العدو باستهداف مستشفى تبنين، بالإضافة إلى العمليات العسكرية المستمرة والمكثفة لحزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان ضد قواعد وتجمعات وآليات العدو.
2: بالفعل إسماعيل، اليوم صعد العدو الصهيوني من تركيزه على استهداف المسعفين والفرق العاملة في الميدان، وأيضا يعني طال باعتداءاته تهديد لاستهداف مستشفى تبنين. نتحدث اليوم عن ملاحقة المسعفين في عدد من البلدات الجنوبية وارتقاء شهداء وجرح آخرين بفعل هذه الاستهدافات في معروف، في شحور، في زبدين، وفي غيرها أيضا من المناطق ارتقى مسعفين كما قلنا وجرح آخرين بفعل استهداف ممنهج. وأيضا يعني في إحدى الحوادث تحديدا في زبدين استشهد مدنيين، اثنين كانت تنقلهما سيارة الإسعاف المستهدفة من قبل طيران العدو. وبالتالي نحن نتحدث عن واقع إنساني صعب في القرى الجنوبية. مستشفى تبنين هي واحدة من المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في خط المواجهة الأمامي، تحديدا هي الوحيدة في منطقة بنت جبيل، إضافة إلى مستشفى حرام ومستشفى جبل عامر في صور، وهاتين المستشفيين أيضا كانتا تأثرتا بشكل كبير بفعل الاستهدافات

0: استهداف سيارة على طريق خلدة وارتقاء شهداء بفعل هذا الاستهداف. أما على صعيد عمليات المقاومة الإسلامية، كان لافتا اليوم توسيع عمليات المقاومة الإسلامية على امتداد المحاور. نتحدث عن استهداف لتجمعات العدو الصهيوني من الخيام وصولا إلى حداثة، إلى رشاف أيضا، وأيضا في محيط يحمر قلعة الشقيف تحديدا، وأيضا في أطراف زوطر الشرقية. كل هذه البلدات شهدت استهداف من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية لتجمعات العدو الصهيوني، سواء بالمسيرات والمحلقات الانقباضية أو حتى بقذائف المدفعية. أمام كل هذا الواقع، ورغم ازدياد عمليات أو رغم ازدياد اعتداءات العدو الصهيوني، لا تزال السلطة اللبنانية ماضية في مسار التفادل ومسار الخضوع للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية من خلال الإصرار على الخوض في المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني، والتي تستكمل لليوم الثاني على التوالي في واشنطن، وتجمع الوفد اللبناني مع وفد كيان العدو الصهيوني. حتى هذه اللحظة لا معلومات سوى قليل من التسريبات حول هذا اللقاء، ولكن اللافت من هذه التسريبات بأن هذا اللقاء كما غيره لن ينجح في تثبيت وقت إطلاق النار، وهو المطلب الذي يدعي أو تدعي السلطة اللبنانية بأنها تحمله إلى طاولة المفاوضات. لكن من الواضح جدا بأن السلطة اللبنانية عاجزة عن تحقيق هذا المطلب من خلال المفاوضات المباشرة مع العدو وتخليها عن عناصر القوة سواء المحلية أو الإقليمية.
1: زهراء حلاوي مراسلتنا من لبنان، شكرا جزيلا لك، كما أشكرك مراسلنا من طهران علي جعفر. وقد وزع حرس الثورة الإسلامية مشاهد من عمليته بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد سفينة وقواعد أمريكية في المنطقة.

0: قالت الخارجية الإيرانية احتفاظ الجمهورية الإسلامية بحق الدفاع عن النفس ضد أي دولة تسمح لأمريكا باستخدام أراضيها ومجالها الجوي لمهاجمتنا. الخارجية الإيرانية حملت المسؤولية المباشرة لحكام الكويت والبحرين بالسماح لهذه الهجمات، مرددة بالاعتداءات الأمريكية على ناقلة إيرانية وجزيرة قشم. بدوره قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نكزاد إن قائد الثورة الجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنائي مطلع على جميع جوانب المفاوضات، مضيفا بأن الخطوط الحمراء التي وضعها السيد مجتبى في المفاوضات مدرجة على جدول الأعمال. وأكد نكزاد عدم الثقة بوعود الأمريكيين وضرورة الإشارة دائما إلى جرائمهم بحق الشعب الإيراني. وتثبت إيران قواعد الشباك تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من أي عدوان دون رد إيراني حاسم وفوري.
1: لا استفزازة من دون عقاب، إيران تفعل ولا تقول فحسب. قواعد اشتباك ثابتة، فبعد استهداف العدوان الأمريكي سفينة إيرانية ردت إيران سريعا باستهداف سفينة أمريكية. وحين وسعت أمريكا الاستهداف وسع الحرس الثوري الرد. ليلة صعبة أمضتها القواعد الأمريكية في دول خليجية، أبرزها قاعدة السالم في الكويت، حيث استهدف الحرس الثوري في إيران مقرع المروحيات في القاعدة، بالإضافة إلى مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ردا على استهداف جزيرة قشم. لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية بعد الآن ارتكاب أي عمل عدواني دون رد سريع وحاسم ومضاعف، تقول إيران. يضع ذلك ما تبقى من وجود أمريكي في قواعد على أراض خليجية في مأزق، وهو ما أكدته تقارير لقنوات أمريكية أجرت تحقيقا عن انهيار الوجود الأمريكي جراء العمليات العسكرية الإيرانية. يشمل الرد الإيراني عقابا للدول المستضيفة للإشارة أن استضافة العدوان واستخدامه لساحتها منطلقا للهجمات على إيران لا يمكنه أن يمر من دون نتائج وتداعيات تزداد ولا تتقلص. المظلة الأمريكية لم تعد صالحة للحماية، وعلى خلاف تقديرات وتوصيفات أمريكية وأوروبية واقعية تجد مبررا مفتوحا ومشروعا للجمهورية الإسلامية في إيران بوضع الدول المستخدمة للعدوان عليها في مربع الرد. تحاول بعض الدول الخليجية الذهاب بعيدا وجعل ردود الفعل منفصلة عن الواقع. توسيع الخلاف الدبلوماسي مع إيران بدلا من منع استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لأراضيها لأعمال عسكرية عدوانية. وردا على استدعاء الكويت لدبلوماسيين إيرانيين في المنامة، قالت الخارجية الإيرانية إن أي عمل عدائي سيواجه برد حاسم وفوري. ويشير وزير الخارجية عباس عراقشي إلى أن القوات المسلحة الإيرانية ترد على مواقع يسمح لأمريكا باستخدامها للاعتداءات على أهداف مدنية. تعود الجمهورية الإسلامية وتسحب المواجهة إلى طرفها الأكبر الولايات المتحدة. الرد الفوري والحاسم بحسب وزير الخارجية الإيراني بات قرارا تفضيليا يتوجب إدراكه على نحو يقيني. الحرس الثوري ترجم تحذيره السابق عمليا وتوعد أن الرد الأشد سيوضع حين تتجدد الأعمال العدائية. والاستخلاص أن قاعدة ما لم يؤخذ بالقوة يؤخذ بمزيد من القوة معكوسة. حين لا تخرج أمريكا بهزيمة مؤكدة ستخرج بمزيد من تأكيد الهزيمة.
0: كشف تحقيق لوحدة تقصي الحقائق في شبكة بي بي سي البريطانية أن الرد الإيراني على العدوان الأمريكي الإسرائيلي أصاب ما لا يقل عن 20 قاعدة وموقعا عسكريا أمريكيا في 8 دول بالمنطقة، مخلفا أضرارا في منظومات دفاع جوي وطائرات مراقبة وتزود بالوقود ورادارات ومنشآت عسكرية حساسة، فيما تتكتم إدارة ترامب على حجم الخسائر وتقلل منها وتفرض قيودا على صور الأقمار الاصطناعية.
2: صور الأقمار الصناعية تكذب رواية واشنطن وتؤكد أن القواعد الأمريكية تعرضت لضربات إيرانية مدمرة. فقد كشفت صور أقمار صناعية ومقاطع مصورة حللتها شبكة بي بي سي البريطانية أن الرد الإيراني على العدوان الأمريكي الإسرائيلي لم يكن محدودا ولا رمزيا، بل كان مدمرا على عكس رواية إدارة ترامب تماما، إذ أصيبت ما لا تقل عن 20 قاعدة وموقعا عسكريا أمريكيا في دول بالمنطقة هي السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر والأردن والبحرين، في حصيلة تؤكد أن الضربات كانت أوسع وأدق مما أقرت به واشنطن علنا، فيما أشارت بي بي سي إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى، إذ يقدر بعض المحللين أن عدد القواعد التي تعرضت للقصف قد يصل إلى 28 قاعدة، وبحسب التحقيق طالت الخسائر أصولا عسكرية باهظة الكلف، بينها بطاريات دفاع جوي متقدمة من منظومة ثاد وطائرات تزود بالوقود وطائرات مراقبة، إضافة إلى مستودعات وقود وحظائر طائرات ومساكن عسكرية ومعدات اتصالات ورادارات، فيما يشار إلى أن كلفة بطارية ثاد الواحدة تبلغ نحو مليار دولار، وكلفة الصواريخ التي تطلقها نحو 13 مليون دولار للصاروخ الواحد، فيما تصل كلفة بعض الطائرات المتضررة كإي 3 سنتري إلى مئات ملايين الدولارات. ما كشف من معطيات؟ يضرب في الصميم أكاذيب البيت الأبيض الذي يزعم تدمير القدرات الإيرانية متبجحا بتفوق الدفاعات الأمريكية المزعوم. وقبل تحقيق بي بي سي كانت واشنطن بوست الأمريكية قد أظهرت أن العمليات الإيرانية ألحقت أضرارا أو دمرت 228 منشأة أو قطعة معدات في 15 موقعا أمريكيا، بما يكشف أرقاما أعلى بكثير مما اعترفت به الإدارة الأمريكية، في حين يؤكد مراقبون أن ما خفي أعظم، سواء لجهة عدد الجنود القتلى والجرحى أو لجهة المواقع والمنشآت المتضررة أو حتى للكلفة الفعلية للعدوان، والتي تبلغ في أحسن التقدير مئات المليارات من الدولارات، خصوصا في ظل تكتم أمريكي وتعتيم واسع النطاق بعدما طلبت الحكومة الأمريكية من شركة بلانت لابز حجب صور جديدة لمنطقة العدوان ونطاق الرد الإيراني، في خطوة تقيد القدرة على كشف ما خفي من خسائر الولايات المتحدة وحلفائها ومن بينهم العدو الإسرائيلي. الأخطر بالنسبة لواشنطن أن أي مغامرة عسكرية جديدة ستكون قطعا أكثر كلفة، بعدما استنزف العدوان مخزونات الدفاع الجوي وأظهر هشاشة القواعد الثابتة أمام الصواريخ والمسيرات الإيرانية الدقيقة.

في لبنان دوت صافرات الإنذار في مقتصبات كريات شمونة ومحيطها بعد رشقة صاروخية وعبور مسيرات مفخخة من لبنان، ووثقت عدسات الكاميرات حالة الهلع والرعب لدى المغتصبين الصهاينة بعد وصول مسيرة مفخخة لحزب الله إلى مقتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة. كما أعلن حزب الله تنفيذ 14 عملية استهدفت تجمعات جنود العدو الإسرائيلي وآلياته. وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استهداف تجمعين لجنود العدو الإسرائيلي في أطراف بلدتي زوطر الشرقية ويحمر شقيف.

0: أعلنت نتائج عمليات حزب الله التراكمية وضع لبنان كرأس حرب في معركة إقليمية لم تطوى صفحتها بالتهدئة مع الجمهورية الإسلامية، إذ انطلقت التهديدات الإيرانية الأخيرة من صلابة المقاومة في لبنان مع محاولات أمريكية لجر حكومة لبنان إلى دور وظيفي يعيد تشكيل لبنان بعد أو بما يتلائم مع المشروع الصهيوني في المنطقة.
1: لا تكشف التطورات الأخيرة على الجبهة اللبنانية عن شيء، كما كشفت عن حقيقة أن الحكومة اللبنانية ليست أكثر من واجهة ضغط في مسار تديره واشنطن ويوظفه العدو الإسرائيلي لإعادة تشكيل لبنان أمنيا. والمعادلة الفعلية لا تصنعها طاولة التفاوض الهزيل في واشنطن، بل يصنعها الميدان، حيث يواصل حزب الله فرض حضوره العمليات مستندا إلى عمق إقليمي تتصدره طهران. من هنا فإن المقاربة الأمريكية الإسرائيلية لا تستهدف تهدئة تقنية بين الطرفين، بل تحاول انتزاع مفاعيل سياسية من ضغط عسكري لم ينجح في كسر المقاومة إلى معادلة تقايض وقف استهداف الضاحية مقابل وقف استهداف مقتصبات الشمال، وهي معادلة تسعى لعزل الجبهة اللبنانية عن سياقها الإقليمي وتثبيت حق العدو في العدوان والتوغل في الجنوب اللبناني تحت عنوان الترتيبات الأمنية.
2: إذا أردنا إنقاذ لبنان وإذا أردنا التوصل إلى سلام لبناني إسرائيلي كما أريد أنا، فعلينا نزع سلاح حزب الله وعلينا تجريد لبنان من السلاح. هذا هدف يشترك فيه ترامب وأنا.
1: هنا يظهر المجرم نتنياهو حقيقة المعركة. الحديث هنا عن تجريد لبنان وليس حزب الله من السلاح، وهو اعتراف واضح بالاستراتيجية الصهيونية تجاه لبنان كدولة منزوعة القدرة على الردع، فيما يبقى العدو الإسرائيلي محتفظا بالاستباحة للجبهة اللبنانية متى شاء. وهذا ما يؤكد أن سلاح المقاومة في الحساب الصهيوني ليس تفصيلا عملياتيا، بل عقبة مركزية أمام أطماع لا تتوقف عند لبنان. في المحصلة تظهر صلابة حزب الله الميدانية والتفاوضية أنها أساس التطورات الأخيرة، وهي التي تمنح التهديد الإيراني قيمته العملية. واشنطن بدت كمن يتحرك لاحتواء معادلة تداعي الجبهات في صراع مفتوح، أما كيان العدو فيركز على تثبيت معادلة استباحة الساحات، بينما تثبت المقاومة أن أي وقف نار لا يقوم على وقف شامل للعدوان وانسحاب واضح للعدو لن يكون إلا محاولة لشرعنة واقع مختل لمصلحة عدو محتل.

0: في جديد الجرائم الصهيونية استشهد شقيقان فلسطينيان وأصيب آخرون إثر قصف العدو الإسرائيلي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأفادت مراسلتنا أن طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي قصفت فناء منزل في مخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد شقيقين وجرح أربعة آخرين بعضهم إصابتهم حرجة. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني إثر غارة للعدو على منطقة المغراقة وسط القطاع، كما استشهدت امرأة في مستشفى ناصر بخان يونس متأثرة بجراحها جراء قصف العدو على مخيم غيث قبل أسبوع. تمنع قوات العدو الإسرائيلي إدخال الأسمنت اللازم لإعادة الإعمار بشكل مطلق في قطاع غزة، ما دفع الفلسطينيين إلى البحث عن بدائل في ظل ارتفاع سعره وندرته. عائلات فلسطينية بدأت بمحاولة لإعادة تدويره لإصلاح منازلها.
1: يبحث عن بقايا الأسمنت المتحجر كما يبحث المنقبون عن الذهب. ساعات طويلة يقضيها هذا الأسير المحرر مع أفراد عائلته وهم يطحنون كتل الأسمنت التي يعثرون عليها بعد ساعات طويلة من البحث للوصول أخيرا إلى مادة الأسمنت التي تساعد سكان القطاع ولو قليلا.
2: أخذت فكرة إعادة تدوير الأسمنت من شاب من عندي من السجن، فلما طلعنا من السجن في صفقة الأسرى اللي قبل تقريبا 4-5 شهور ضاقت فينا الدنيا، وفيش انتوا عارفين فيش شغل فيش حاجه في قطاع غزه. بنشتري من المصنع اللي بعد التجريف والهدم، فبضل اكياس اسمنت محجره، اكياس بودره، اكياس اي مواد تدخل في صناعه الاسمنت او مواد البناء، فاحنا هذه بنجيبها وبنعيد تدويرها. صح هي بتعطي كاش قوه مصنعيه كالشركه زي 100%، فايش ومنه. المعوقات اللي بنواجهها اول حاجه عند قل في مكان الانتاج، يعني احنا كل شغلنا يدوي وصنع محلي، كلنا اطفال، يعني هذول الشبك يدوي كله استخدامات وقت حالي، الاستخدامات الاصليه للشغل هذا مش موجوده.
1: واتخذ المواطن النازح قصرا مع عائلته من شمال القطاع الى مدينه غزه من اعاده تدوير الاسمنت مهنه للحصول على بعض المال لمواجهة أعباء الحياة.
3: هي فعلا يعني صعبة شوية، بس لقمة العيش صعبة. عندي أنا 9-7 أطفال، فبدهم أكل بدهم شرب بدهم مستلزمات. صح إنه إحنا بنعاني فيها من ضيق تنفس، من أمراض نفسية، ظهري طول ما أنا قاعدة وهو بيجعني، بس برضو بنكابر على حالنا شوية لأنه إحنا بدنا نطعم الصغار وبدنا يعني نحاول إنه نصنع من كيف أقول لك من اليأس يقين. إن شاء الله ربنا يوفقنا في الشغل هذا، والحمد لله زي ما انتم شايفين يعني أنا إيدي على إيد جوزي على إيدي أولادي بنقدر نطلع لقمة العيش تبعتنا.
1: ودمر العدو الإسرائيلي 80% من مباني القطاع ويمنع إدخال مواد البناء بشكل كامل، ما يجعل من إعادة تدويرها مقاومة لحالة الدمار التي تريدها إسرائيل لغزة. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: واستمرارا لاعتداءات المغتصبين الصهاينة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة المحتلة، أقدم عدد من المغتصبين على إضرام النار في أرض زراعية لمواطنين عند الأطراف الجنوبية لقرية بورينا جنوب نابلس. أثار وزير الأمن القومي التابع للاحتلال إتمار بن كفير موجة غضب بعد حديثه عن وقف ما وصفه بضوضاء المساجد بالتزامن مع المصادقة على مشروع قانون يفرض قيودا على رفع الأذان، ويعد الفلسطينيون الخطوة استهدافا لهويتهم الدينية في القدس وحلقة جديدة ضمن سياسات تهويد المدينة.
4: في مشهد أثار غضبا واسعا خرج وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير في مقطع مصور متحدثا عما وصفه بوقف الضوضاء الصادرة من المساجد في خطوة يراها الفلسطينيون استهدافا مباشرا لأحد أبرز الرموز الدينية والحضارية في القدس والداخل الفلسطيني المحتل. ويأتي ذلك بعد مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون القدس في دولة الاحتلال على مشروع قانون يفرض قيودا مشددة على رفع الأذان بذريعة الحد من الضوضاء التي تسبب إزعاجا للمستوطنين حسب زعمهم، فيما يرى الفلسطينيون أن ذلك يمهد لتغيير ملامح الهوية الإسلامية للمدينة المقدسة.
5: الاعتداءات على الأماكن الدينية الإسلامية سواء في الحرم الإبراهيمي في الخليل أو في المسجد الأقصى أو في كل أراضي فلسطين، بما في ذلك منع أداء الأذان وبما في ذلك تقييد وصول الفلسطينيين إلى الأماكن الدينية، كل ذلك جزء من مخطط استراتيجي تمارسه إسرائيل هدفه إزالة الوجود والحضارة الإسلامية في هذه المنطقة وإزالة الوجود الفلسطيني بشكل عام. الذي جرى في الحرم الإبراهيمي تقسيم زماني ومكاني خطوة أولى، والآن يحاولوا أن يكرروا ذلك في المسجد الأقصى، ولكن الهدف النهائي هو إلغاء وجود هذه المساجد واستبدالها بكنائس يهودية.
4: تندرج هذه الخطوات ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التي تستهدف المساجد وعلى رأسها المسجد الأقصى، في إطار محاولات متواصلة لفرض السيطرة الكاملة عليه وتقليص الوجود الفلسطيني فيه. ويرى مراقبون أن تقييد الأذان ليس سوى حلقة جديدة في مشروع تهويد القدس وطمس طابعها العربي والإسلامي.
6: هناك الآن قرارات إسرائيلية سواء كانت قوانين تسن في التشريع أو من خلال إجراءات يقوم بسنها أو تسنها الحكومة الإسرائيلية، متمثلة بالأذان، متمثلة بالسيطرة على المناطق الدينية، بالسيطرة على المناطق الأثرية. هذه القرارات المتخذة بالكنيسة هي مشروع إسرائيلي مستدام منذ 15 عاما، بدأ بمدينة القدس، انتقل للضفة الغربية، وكان في السابق قد أمعن تغييرا في الداخل الفلسطيني، حول المسجد إلى خمارة وأعاد الاعتبار للسيطرة على الهوية واللغة الفلسطينية، حتى التراث الفلسطيني المتعلق بالأطعمة، فلافل وحمص، اعتبرها بأنها تراث يهودي ليس للفلسطيني علاقة بها.
4: في ظل هذه السياسات يعيش الفلسطينيون في القدس والداخل المحتل ما يصفونه بحرب وجودية تستهدف اقتلاعهم من أراضيهم وإخفاء معالم حضورهم الوطني والديني، وسط صمت عربي وإسلامي يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل المدينة وهويتها التاريخية. لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.

0: اكتفت إدارة أمن محافظة دمار بعيد الولاية الأغر بعرض عسكري شاركت فيه مختلف الإدارات والأجهزة الأمنية.
1: هم أولو البأس الشديد، صمام أمان الجبهة الداخلية، واليد الضاربة في وجه كل مفسد وعميل.
2: احتفت إدارة أمن محافظة دمار بعيد الغدير الأغر يوم ولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بعرض عسكري شاركت فيه مختلف الوحدات الأمنية بجميع تشكيلاتها وآلياتها الأمنية والعسكرية.
3: أيها الإخوة الواقفون تحت الشمس والساهرون في ظلم الليالي على أمن الناس، اعلموا أن هناك جنودا غيركم تحت الشمس، تحت الشمس الحارقة، ويسهرون عاكفين على خدمة الظلمة والمجرمين الموالين اليهود والنصارى. أولئك الجنود المرتزقة يسمون أنفسهم بأنهم رجال أمن، بينما يحل الخوف والذعر والسلب والنهب والقتل أينما حلوا.
4: نوجه رسالة لأعداء الأمة من اليهود والنصارى وكل من دار في فلكهم، أننا في هذا الشعب العظيم بقيادة سيدنا ومولانا عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ماضون في هذا المبدأ العظيم، نجند أنفسنا لله سبحانه وتعالى، وننذر حياتنا وموتنا لله، ماضين في العهد والولاء لله ولرسوله ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
2: منتسبو الأجهزة الأمنية بدمار أكدوا استعدادهم وجهوزيتهم لأية توجيهات للقيادة ضمن معركة الجهاد المقدس، محذرين كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد.
5: نحلم تولينا الصادق لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ونحن نسير في دربه وعلى سيرته.
6: نحن في الإدارة العامة لمباحث دمار نأكد الجهوزية الكاملة في الاستعداد للجولة القادمة وتوجيهات القيادة.
7: قوات الأمن تعلن كامل جهوزيتها لتنفيذ أي توجيهات.
8: نأكد جهوزيتنا الكاملة واستعدادنا الكامل لتنفيذ توجيهات السيد القائد، ونعلن استعدادنا الكامل للدخول في الجولة القادمة إن شاء الله.
9: عين تقر بلحظها كل
2: استعداد ونفير عام لشعب ثابت وصامد تولى الصادقين وكفر بالتبعية والوصاية الأمريكية الصهيونية وتحرر من الخيانة والعمالة.
10: على نهج الرسول الأكرم والإمام علي الكرار تتجهز وتستعد قوات الأمن هنا في محافظة دمار لخوض جولة صراع جديدة ضمن معركة الجهاد المقدس مع الأعداء ومنافقيهم هنا في الداخل. شرفتي أرحب بها المسيرة دمار.
0: عبر أبناء مديرية شهارة وكل قبائل الأهنوم بمحافظة عمران عن ابتهاجهم الكبير بحلول عيد ولاية أمير المؤمنين بمظاهر فرح عمت الأرجاء وأشعلت الأجواء.
11: بعيد الأعياد يوم ولاية أمير المؤمنين وإكمال الدين، هكذا بكل ولاء ووفاء، عشق وفداء يحتفل أبناء مديرية شهرة في محافظة عمران. مظاهر الابتهاج تعم الأرجاء تشعل الأجواء، حتى وكأن من ينظر إليها من أماكن أخرى يظن بأن في شهرة جوها مع الجبل قد اشتعل.
12: لهذه الليلة المباركة ليس مجرد إطلاق ألعاب نارية أو شعلة نارية أو ما إلى ذلك، بل هو ارتباط، نجدد ارتباطنا العملي الوثيق بمن يمثل علي بن أبي طالب في زماننا، حيدر زماننا السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي رفع رأسنا وبيض وجوهنا.
5: يوم الولاية سر عزتنا، يوم اكتمال الدين بركانه.
13: لمن لم يتولى الإمام علي فسيتولى اليهود والنصارى ويتولى إبستين وسيكون مدعوسا تحت الأقدام.
14: أن من يرفض أن يتولى الإمام علي ويرفض هذه المواقف سيتولى اليهود والنصارى رغما عنه مدعوسا مدعورا. هذا علي، هذا علي لا تجهله لا تسخر، هذا وصي المصطفى والمغوار، هذا هو اللي دق ذاك المغتر، مرحب وخلى جيش الأعداء منهار.
11: ومن شهارة الأمير إلى قرى عزلتي سيران وعزلة ذري، أضواء مشاعل الاحتفاء بعيد ولاية وصي المصطفى تأسر الأبصار، مشكلة لوحة ولائية يمانية إيمانية أهنومية، وصولا إلى المدان التي بمشاعل فرحة هذا العيد تزدان. كدرة متلألئة أو ككوكب استقر بين الأرض والسماء، أضحت مدينة شهارة في ليلة عيد الغدير محتفلة، مؤكدة على لسان أبنائها بأن الاحتفاء وصل بما مضى، وتأكيد وتجديد عهد ولاء لأمير المؤمنين ومن يمثله اليوم فينا امتدادا. من مدينة شهارة الإمام القاسم في محافظة عمران، لطف الموجاني، المسيرة.
0: وإحياء ليوم الولاية عيد الغدير الأغر، نظم أبناء حارس البحر الأحمر بمحافظة الحديدة مهرجان يوم الولاية الثقافي الشعبي للهجن والفروسية والموروث الشعبي للعام 1447 هجرية.
15: تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وبحضور كرنفالي كبير تقدمته قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة ومشائخ ووجهاء تهامة وقبائل الزرانيق، نظم بحارس البحر الأحمر مهرجان الولاية الثقافي الشعبي للهجن والفروسية والموروث الشعبي إحياء ليوم الولاية.
16: هذا المهرجان الكهرفاني، المهرجان التهامي بألوانه المتعددة، أضفى جمالا في جمال هذا اليوم. هذا هو يوم الولاية، وعلينا نحن أن نوالي الله ورسوله وأن نوالي أمير المؤمنين علي عليه السلام.
17: من خلال هذا المهرجان الكرنفالي الشعبي العظيم الذي نؤبر فيه في يوم الولاية عن فرحنا وولائنا للإمام علي عليه السلام، ونعبر فيه أيضا عن الثقافة المتأصلة في أبناء تهامة وأبناء الزرانيق خاصة وأبناء اليمن كاملا كافة، أن توليهم للإمام علي توليا صادقا.
15: الاحتفال الجماهيري الكبير شهد تنظيم سباق للخيول والهجن والقفز على الجمال وإقامة الألعاب الشعبية التي تعكس الموروث الحضاري الأصيل الذي تزخر به تهامة التي يتمسك بنوها بهويتهم الإيمانية.
18: والشرف إحياء يوم الولاية إن شاء الله. اليوم يعني بين المهرجان على شاطئ البحر ووقفه أن القفز الجمال وسباق الخيل ونشم من فوق الجمال، والحمد لله نتكرم كل الجوائز وإن شاء الله كما

0: ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، فيما نظمت احتفالات وأمسيات شعبية في مديريات بني مطر وبني حشيش وخولان. احتفى خلالها أبناء عزلة بغلان والساحة المركزية وسعوان وجحانة بعيد الغدير، يوم أكمل الله دينه وبلغ رسوله ما أنزل إليه من ربه.
1: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
2: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
2: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين، وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود احمد.
2: هنا سام.
9: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام
9: إذاعتك أنت.
10: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. الدرس الأول أن التوثيق مسؤولية وطنية لا يجوز التفريط فيها. رأينا كيف أن غياب توثيق أسماء الشهداء حيث لم نعثر على قوائم تسجل أسماءهم كذلك الناجين، تبين من ذلك خطورة ترك القضايا الكبرى بلا أرشفة دقيقة ولا منظمة. والدماء إذا لم توثق بالأسماء والوقائع تتحول مع الزمن إلى أرقام عامة قابلة للنسيان أو الإهمال أو التلاعب. والتوثيق ليس عملا إداريا فقط، بل هو وفاء للشهداء وحفظ لحقوق أسرهم وتعزيز وتمتين لذاكرة الأمة. وفي واقعنا يجب إنشاء قواعد بيانات ومراكز أرشفة لكل الجرائم والانتهاكات الكبرى. والأمة التي لا تحفظ أسماء ضحاياها تفتح الباب لمن يطمس قضيتها أو يعيد تزويرها. الدرس الثاني، سرقة الوثائق التاريخية وإخفاؤها من قبل الجناة أو عملائهم هو جريمة إضافية تهدف إلى محو الذاكرة الجماعية للأمة. النص الدرس الماضي أشار إلى أن السعوديين عبر أدواتهم ومرتزقتهم سطوا على الوثائق الرسمية اليمنية، لا سيما بعد أحداث ثورة 26 سبتمبر 1962 ميلادية، ومن المحتمل أن سجلات شهداء تنومة كانت من بينها. وهذا يفضح استراتيجية ممنهجة لمحو الأدلة على الجرائم التاريخية عبر الاستيلاء على الأرشيف أو تدميره لمنع الأجيال القادمة من معرفة الحقيقة. اليوم في واقعنا المعاصر نرى احتلالات وأنظمة تغير أسماء المدن والمعالم وتصادر الوثائق وتحرق المكتبات لطمس هوية الشعوب وتاريخها. إن أي مقاومة للظلم يجب أن تتضمن خطة لحماية الأرشيف والوثائق من الضياع أو السرقة بنسخها وحفظها في أماكن آمنة متعددة. والدرس الذي يجب أن نعيه أن من يسرق التاريخ يستطيع أن يعيد كتابته لصالحه، لذا فحفظ الوثائق هو حفظ للهوية وللحق. الدرس الثالث، الشائعات التاريخية تصحح بالبحث والتحقيق. مر لنا وظهر لنا وتبين لنا أن هناك معلومة شاعت بأن الناجين كانوا شخصين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو بضعة أفراد، هذا لا يكفي لقبوله حقيقة نهائية. ولذلك عندما كانت هناك عملية تحقيق ومقارنة بين الروايات وبين الناجين، ظهر أن عدد الناجين كان أكبر بكثير مما ترسخ في الذاكرة العامة. وهذا يؤكد أن الوجدان الشعبي قد يعبر طبعا عن هول المأساة، لكنه لا يغني عن البحث العلمي. وفي واقعنا يجب التعامل مع القضايا التاريخية بمنهجية تجمع بين الرواية الشفوية والوثيقة والمقارنة. فالحقيقة لا تبنى على الشائعات وحدها، بل على التثبت والتدقيق والاستقصاء. وكنا قد سألنا عددا من الأسئلة وقلنا كيف استطاعت مجزرة تنومة أن ترسل رسالة مضمخة بالدم إلى كل بيت يمني مفادها أن القتل هو أفضل طريقة للتعارف بين النيديين واليمنيين. وسألنا أيضا وقلنا ما الآثار العميقة التي تركتها المجزرة في بيوت اليمنيين من اليتم والفقد إلى تعطل المواريث والوظائف والأحوال الأسرية. وأيضا سألنا وقلنا لماذا ظل مطلب إنصاف شهداء تنومة ودفع دياتهم مفتاحا لأي وفاق سياسي حقيقي بين اليمن وبن سعود. والواقع أن هناك جملة من النتائج والآثار والتطورات التي ترتبت على هذه المجزرة وكان لها أثر في التاريخ اليمني المعاصر. كان من أهم النتائج والآثار هو اشتعال الغضب الشديد واتقاد نار الحزن في قلوب اليمنيين. وقد عبر عن ذلك صاحب سيرة الإمام يحيى القاضي عبد الكريم مظهر حينما قال: ولما وصل هذا الخبر إلى هذه الأقطار قوبل بالغضب الشديد والحزن العام. نزيه مؤيد العظم يقول أيضا يصف مشاعر اليمنيين إزاء هذه المذبحة، وكان قد وصل إلى اليمن بعد 4 سنوات فقط من وقوع هذه المذبحة. يقول: وحدثني أيضا عن هذه الفاجعة كثير من أهل اليمن، بينهم أقارب الحجاج الذين قتلوا في هذه المجزرة. ويضيف أيضا قائلا: وجميعهم كانوا يسردونها علي، وعلامات التأثر العميق والحقد الشديد ظاهرة على أسارير وجوههم. هكذا قال نزيه العظم في كتابه رحلة في العربية السعيدة. أيضا عبر اليمنيون من النتائج أيضا التي تلت تلك المجزرة، فعبر اليمنيون آنذاك عن استعدادهم للاقتصاص من القتلة أينما كانوا، واستعدوا لقتالهم، وكانوا بين الفترة والأخرى وبين الفينة والأخرى وبين المدة والأخرى يسمعون الإمام يحيى من التحريض
والإثارة ما كان يثير الحفيظة، ويقول ويرفعون بذلك عجائرهم وأصواتهم. وقال في ذلك العلماء والبلغاء الخطباء الرسائل والقصائد، وذكروا فيها هذه المصيبة، وحث الإمام يحيى وجميع قبائل اليمن بالاجتماع والمسير لحرب هؤلاء الخوارج المعتدين على حجاج بيت الله الحرام، كما ذكرت سيرة الإمام يحيى، وكما ذكر ذلك أيضا البحث الذي قلنا عنوانه البحث المفيد. لكن للأسف لم يستثمر هذا الأسى والحزن كما ينبغي وفي الاتجاه الصحيح، في الغضب لله تعالى والإدماء أولئك المظلومين واغتنام الفرصة. ثم أيضا من الأهمية بمكان أن نعلم أن الرسالة النجدية الوهابية وصلت إلى كل بيت يمني، وصلت مضمخة بالدم البريء، مزينة بالأشلاء والرؤوس المقطوفة إلى كل بيت يمني. وكان مفاد تلك الرسالة أن القتل أفضل طريقة محببة لدى النجديين في علاقتهم باليمنيين، وأنه خير وسيلة في التعارف معهم من أول يوم التقى فيه اليمنيون بهؤلاء النجديين السعوديين. وهذه الرسالة قالت اليمنيين في ذلك الحين أن عليهم أن يستعدوا لمثل ذلك السلوك المتوحش في أقرب فرصة، أو فليكونوا على حذر. لكنه للأسف تلقف اليمنيون تلك الرسالة بشيء من البلاهة والتهاون، وإذا بالنجديين يعودون لمثلها منذ عام 2015 ميلادية بأشد وأسوأ مما كانوا. ولو كان اليمنيون وكنا أخذنا بتنبيهات تلك الرسالة الخطيرة واستمعنا لجرسها المنذر لأعددنا العدة، ومع ذلك فالفرصة سانحة للرد عليهم والانتصاف منهم اليوم. لقد كان أيضا من الطبيعي أن يمتنع اليمنيون عن الحج لأعوام بعد أن تم استهدافهم على ذلك النحو البشع، وهذا أمر ثابت طبعا ذكره الأستاذ نزيه العظم في كتابه رحلة في العربية السعيدة. وأيضا من النتائج التي ترتبت على هذه المجزرة توتر، وهذا طبيعي جدا، توتر العلاقة السياسية بين حكومة الإمام يحيى وسلطان نجد بن سعود، واشتعل ملف عسير الذي أدى فيما بعد مع جملة من الأسباب الأخرى إلى اشتعال الحرب بين الطرفين. وظلت قضية المجزرة مطروحة في كل اللقاءات والمفاوضات السعودية اليمنية حتى اشتعال الحرب في عام 1934 ميلادية وتوقيع معاهدة الطائف، التي بدورها تجاهلت القضية وأدتها تحت متغيرات عسكرية وسياسية جديدة. هذه الجريمة أيضا تسببت في أضرار ونتائج اجتماعية وإدارية، فكم من الأولاد تجرحت أجفانهم وقد تيتموا إثر مقتل آبائهم، وكم من الوظائف الإدارية في الدولة ظلت شاغرة لفترة من الوقت، وكم من المواريث استمرت لم تقسم، وكم من النساء الأرامل بقينا منتظرات لأزواجهن يعودون إليهن ولكنهم لم يعودوا. ظل كثير من أهالي الشهداء سنين يأملون بعودتهم واعتبروهم مفقودين وليسوا شهداء. الزوجات ينتظرن أزواجهم، الأبناء ينتظرون آبائهم، الأخوات ينتظرن إخوتهن. وظلت بعض تركات الشهداء عشرات السنين لم تقسم، ونشأت عنها مشكلات شرعية، كما هي في حالة الشهيد النصر وولده، أيهما قتل أولا كما مر لنا، ليترتب على ذلك تقسيم المواريث وتحديد الورث الشرعيين. ثم عالجت في الحقيقة حكومة صنعاء التي تثبتها وثيقة حصلنا عليها بخط الإمام يحيى حميد الدين، تثبت أن محكمة الاستئناف في صنعاء حكمت باعتبار كل المفقودين في هذه المجزرة موتى بعد مرور بعض السنوات، وعليه أجازت هذه المحكمة قسمة المواريث وتزويج النساء وتعيين موظفين إداريين يخلفون من استشهد من الموظفين على أعمالهم ومناصبهم. هذا بعض من النتائج والكوارث التي تسببت فيها مجزرة الحجاج الكبرى على يد سلطان نجد وجنوده عبد العزيز بن سعود. أما إذا جئنا إلى تلومة والمفاوضات اليمنية، فقد ظلت هذه القضية وموضوع الإنصاف للمظلومين من حاكم نجد مطلبا دائما للجانب اليمني وللدولة اليمنية. الإمام يحيى حكم بن سعود بعد المجزرة وطلب الإنصاف منه، وبن سعود استمر في المماطلة وفي صرف العبارات المخادعة، لكن الجانب اليمني ظل يطرح هذه القضية في مقدمة القضايا التي يجب البت فيها وحلها. كانت القضية مطروحة في جميع اللقاءات والمؤتمرات اللاحقة، وكان قد وضع الإمام يحيى مسألة اغتيال الحجاج في مقدمة الشروط عندما أرسل ابن سعود وفدا في نفس عام 1923 ميلادية، وهذا ما ذكرته جريدة المقطم المصرية. أيضا عند زيارة الشيخ كامل القصاب من علماء دمشق ورفيقه حياتي بك،
عندما جاءوا إلى اليمن موفدين على الإمام من قبل الجمعية العربية التي كانت تسعى لتوحيد كلمة العرب، وطلب الوفاق بين الإمام وابن سعود. الإمام رحب بالفكرة، ولكنه طلب تقديم الإنصاف الموعود به بشأن العدوان على حجاج بيت الله في تنومة وسدوان، وأنه متى تم ذلك وزال ما في النفوس من غيظ أمكن الشروع في الاتفاق على أساس متين من الاتحاد ونبذ الشقاق، محملا المسؤولية في ذلك جنود أمير نجد. فرأى أن جواب الشيخ كامل القصاب ورفيقه حياتي بك، رأى أن جواب الإمام هو الصواب، وعلى ضوء ذلك توجه إلى الرياض للقاء حاكمها. طبعا كلمة الإنصاف الموعود به تشير إلى سبق وعد عبد العزيز بن سعود، وعودا عسلية أراد من خلالها كسب الوقت والابتعاد الظرفي واللحظي عن الحادثة، ونزولا عند رغبة كثير من زعماء وأعلام العرب في حضور اليمن مؤتمر مكة برئاسة عبد العزيز بن سعود عام 1926 ميلادية، يعني بعد وقوع المجزرة ب3 سنوات. فقد حضر اليمن، لكن مندوب اليمن في ذلك الحين السيد حسين بن عبد القادر كان قد أنهى إلى عبد العزيز ضرورة البت في قضية شهداء تنومة قبل إقامة أي علاقات أو عقد أي اتفاقيات. كذلك في 3 ذي الحجة سنة 1345 هجرية بعد المجزرة بحوالي 4 سنوات، وفد إلى صنعاء وفد من قبل ابن سعود، وأرادوا تقرير الحدود بين البلدين. ثم ذهب وفد في العام التالي 1346 هجرية من اليمن إلى مكة، وجرت مفاوضات أيضا حول قضية عسير وقضية الحجاج اليمنيين في تنومة. ولكن كما يقول المؤرخ أحمد شرف الدين في كتابه اليمن عبر التاريخ، يقول: لم يجد الوفد تجاوبا صادقا في الموضوع، فعاد إلى صنعاء وظلت القضية مفتوحة لم يبت فيها بشيء، في حين كانت المشاكل تتجدد

0: إمام يحيى أن هذه المجزرة بل ظلت تتابعها في إجراء وفي مسار قضائي وسياسي طرح على أكثر من مستوى وفي أكثر من لقاء وفي أكثر من مؤتمر، حتى جاءت معركة 1934 ميلادية التي انتهت بمعاهدة الطائف في عام 1934 ميلادية. والآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من مجزرة تنومة، أولهم الحاج إبراهيم. لاحظوا الآن نبدأ نعد أسماء الذين نجوا وسنجد أنهم بالعشرات. منهم الحاج إبراهيم بن أحمد الحشحوش المتوفى في عام 1390 هجرية من أهل رحبان صعدة، كان ملازما لكتاب الله، تمرغ بين الدماء أثناء المجزرة ثم انسل بعد ذهاب المعتدين من مكان المجزرة. وكذلك الحاج أحسن الجشيمي الحاضري من بيت حاضر من سنحان، هذا أيضا أحد الناجين. أيضا منهم من الناجين الحاج أحسن الفقيه، جد بيت الفقيه في مدينة الروضة شمال سنعاء، وكان رفيقا للشهيد علي بن أحمد أبو طالب، لكنه نجا بسبب أنه كان قد ذهب مع آخرين لجمع الحطب في وادي تنومة إعدادا للغداء ظهرا، ولكنهم عند عودتهم رأوا القتلة وهم يرتكبون جريمتهم الشنعاء فتسنى لهم النجاة. أيضا من الناجين السيد العلامة أحمد بن عبد الله بن قاسم عورية المؤيدي من هجرة فلة من صعدة، ولد في عام 1307 هجرية وأخذ عن كثير من العلماء ومنهم الإمام الحسن القاسمي والسيد العلامة الحسين بن محمد الحوثي والسيد العلامة علي بن يحيى العجري والسيد العلامة الكبير محمد إبراهيم حورية، حتى صار هذا الشهيد عالما كبيرا ولا سيما في اللغة العربية، وله كتيب اسمه التقريب في النحو، طبعا هو من مشائخ السيد العلامة الكبير علي بن محمد العجري. وقد تولى القضاء في آلة الربيع ببلاد جماعة في أيام الإمام يحيى حميد الدين رحمهم الله جميعا، وانتقل إلى رازح للتدريس بها حتى وفاته بها في رمضان 1351 هجرية، وكان أحد الناجين من مجزرة تنومة. طبعا ترجم له المؤرخ السيد العلامة محمد زبارة في نزهة النظر، السيد العلامة المرحوم عبد السلام الوجيه في إعلام المؤلفين الزيدية، وكذلك كتب لي إفادة حفيده السيد العلامة حسين بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله حوري المؤيدي رحمه، يعني حفيد الشهيد رحمه الله. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي السؤال الأول: لماذا رفض ابن سعود تعويض الضحايا رغم قدرته المالية لا سيما بعد أن تفجر النفط في بلاده، وما علاقة ذلك بمحاولة كسر وعي اليمنيين ونفوسهم؟ السؤال الثاني: كيف أسهم تغييب مجزرة تنومة عن التعليم والثقافة في إضعاف الوعي بخطورة المشروع السعودي العدواني على اليمن؟ السؤال الثالث: لماذا ظلت قضية شهداء تنومة معلقة في كل المفاوضات بينما كان الوفد اليمني يصر عليها وابن سعود يتملص حتى معاهدة الطائف التي تجاهلتها تماما؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: سام اف ام، مساكم الله بالخير. الآن ننتقل إلى فعاليات وإحياء عيد الغدير يوم الولاية بالارتباط مع قناة المسيرة مباشر لهذه الاحتفالات.
1: لكن يعني ما لفت نظري مسألة رموز الحق والباطل، يعني لكل طائفة لكل طرف رموز، ولا بد للإنسان أن يذهب في طرف معين. وهنا يعني نقطة فارقة بالنسبة لما يعني نعيش فيه. يعني وهنا أذهب بالسؤال إلى الأستاذ يحيى قاسم أبو عواضة، وأجدد الترحيب به. أستاذ يحيى، يعني في ظل هذا الصراع الذي نعيشه اليوم مع اليهود، في ظل هذه المواقف والحروب التي تدار من قبل الصهيونية واليهود، سواء في غزة، في فلسطين بأكملها، في لبنان، في إيران، في اليمن أيضا، ما أهمية الحديث عن ذكرى عيد الغدير في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها الأمة، وما علاقة أمر الولاية وحديث الولاية بالصراع مع اليهود؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل طيبنا الطاهرين. أولا نبارك لأبناء شعبنا ولأمتنا هذه المناسبة العظيمة، مناسبة الاحتفال بيوم الغدير يوم الولاية. هذه المناسبة التي هي أعظم المناسبات وأعظم الأعياد. إذا كنا نحتفل بعيد الفطر بما وفقنا الله إليه من صيام شهر رمضان فريضة من فرائض الله، ونحتفل بعيد الأضحى كذلك لتمام فريضة من فرائض الله وهي الحج، فهذا اليوم وهذه المناسبة هو احتفال بإكمال الدين، بكمال الدين. في هذا اليوم أكمل الله سبحانه وتعالى دينه باختيار الإدارة لهذا المشروع الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى قد في هذه والمعذرة يعني لدي صجة كبيرة واحتفال كبير، فأنا أحاول أجمع الكلمات بقدر ما أستطيع. فهذا اليوم هو احتفال بكمال الدين وأيضا بعدل الله وبحكمته. نعم، فهذا اليوم هو من أعظم الأيام، وهو ليس خاصا بالإمام علي عليه السلام فقط، ولسنا في هذه المناسبة نحاول أن ننتصر للإمام علي كما تصور البعض. نحن في هذه المناسبة نتحدث عن ولاية الله سبحانه وتعالى، ولاية الله التي يقابلها ولاية اليهود والنصارى، لأن الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة قدم ولايتين، الولاية الإلهية وولاية اليهود والنصارى. يعني هناك إما أن يختار الناس ولاية الله سبحانه وتعالى التي حددها في سورة المائدة، أو البديل عنها ولاية اليهود والنصارى، وهذا هو الواقع. من لا يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وفي المقدمة الإمام علي عليه السلام، تفرض عليهم ولاية اليهود والنصارى شاءوا أم أبوا. وبالتالي نحن عندما نحتفل بهذه المناسبة نحن نتحدث عن ولاية الله سبحانه وتعالى التي هي الحل الوحيد لهذه الأمة، التي تحصن هذه الأمة من ولاية اليهود والنصارى. الأمة لا يمكن أبدا أن تنأى بنفسها عن ولاية اليهود والنصارى إلا بولاية الله سبحانه وتعالى، ولاية كاملة كما حددها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، لأنه ذكر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم تحدث إلى أن وصل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلها علاقة ولاية الله سبحانه وتعالى، لها علاقة ببعد الناس عن ولاية اليهود والنصارى، لها علاقة بالصراع مع اليهود والنصارى، لأنه قال في الآية نفسها ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نحن اليوم نتحدث عن ولاية الله سبحانه وتعالى في الواقع البشري. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والولاية الإلهية عملية الإخراج للناس من الظلمات إلى النور في الواقع البشري تتم عبر أنبياء وأعلام هداية. الأمة اليوم بأمس الحاجة إلى أن تقيم واقعها، وبالذات في هذه المسألة، وأن تعود إلى يوم الغدير يوم الولاية. في هذا اليوم الله سبحانه وتعالى حدد للأمة من يدير المشروع الإلهي، لأن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله سيغادر هذه الحياة، وهو أكد قبل حجة الوداع بأنه لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يوشك أن أدعى فأجيب. وقد قدم الإسلام كاملا، لكن بقي الإدارة لهذا المشروع بدءا بالإمام علي عليه السلام. نحن نقول بأن الإمام علي هو أول مصادق الولاية الإلهية، لأنه حتى في يوم الغدير الرسول صلوات الله عليه وعلى في خطبة الغدير تحدث عن أهل البيت عليهم السلام، تحدث عن الإمام علي، قدم مفهوم السلطة في الإسلام. ونحن نعتبر بأن ما حصل في يوم الغدير هو تتويج فقط، وإلا فالإمام علي كان معروف لدى المسلمين جميعا بأنه من سيخلف النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وقد تحدث الرسول بأحاديث كثيرة، تحدث الله بآيات كثيرة، ولذلك لم يسأل الناس عندما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يوشك أن أدعى فأجيب، لم يسأله أحد من سيخلفك من بعدك، مع أن العرب معروفون بالتساؤلات. الله ذكر عنهم في القرآن الكريم أنهم يسألون أسئلة كثيرة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألون لماذا لم يسألوا رسول الله عمن يخلفه من بعده؟ الجواب واضح، لأن المسألة كانت الناس يعرفون جميعا من هو الذي من هو المؤهل لخلافة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فالأمة خسرت خسارة كبيرة جدا، فقدت الإدارة يعني التي هي الامتداد لولاية الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لإدارة هذا المشروع الإلهي. وبالتالي لم يمر 25 سنة وتحولت الدولة الإسلامية هذا إلى يد بني أمية، 25 سنة فقط، يعني صار بنو أمية الشجرة الملعونة في القرآن هم من يحكم هذه الأمة، حتى ذهب أبو سفيان إلى قبر حمزة رضوان الله عليه وركى له بقدمه وقال يا أبا عمارة إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالأمس صار في يد غلماننا يتلاعبون به اليوم. تلاقفوا يا بني أمية تلاقف الكرة، فوالله ما من جنة ولا من نار وإنما هو الملك. هكذا صارت الأمة عندما ابتعدت عن ولاية الله سبحانه وتعالى. فالقضية ليست قضية يعني يتحسس الناس منها، هي قضية ولاية الله سبحانه وتعالى. لو سارت الأمة وفق ما أمرها الله سبحانه وتعالى وتولى الإمام علي من بعدها علام الهدى من أهل البيت عليهم السلام لما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه، لأن ولاية الله سبحانه وتعالى هي ضمانة من الانحراف، ضمانة أيضا لإكمال الدين، ضمانة لفاعلية الدين. الدين بلا ولاية معناه أنه سيصبح دين لا فائدة له، لا جدوى له، بل سيستغل. وهذا الذي حصل، استغله بنو أمية من حاربوا الإسلام إلى آخر لحظة عندما انحرفت الأمة وابتعدت عن الإمام علي عليه السلام وعن من كان كمثل الإمام علي. فيما بعد تحولت الأمة إلى ملك عضوض إلى يومنا هذا، وبالذات من أيام بني أمية حكمت الأمة بالطغيان إلى يومنا هذا. واليوم تفرض علينا رغما عن هذه الأمة ولاية اليهود والنصارى عندما ابتعدت عن ولاية الله، فلا حل للأمة ولا مخرج إلا أن تعود إلى الله وأن تتولى الله سبحانه وتعالى ولاية حقيقية كاملة، تتولى الرسول صلوات الله عليه وعلى، تتولى الإمام علي، تتولى أعلام الهدى. وبالذات في هذه المرحلة إذا أرادت أن تنتصر على أعدائها، أن تنأى بنفسها عن ولاية اليهود والنصارى، أن تعود إلى خيريتها وأن تكون خير أمة أخرجت للناس. فالمسألة ليست مسألة طائفية أو أننا نحاول أن ننتقم للإمام علي أو ننتصر للإمام علي، نحن ننتصر لعزتنا، لكرامتنا، لخيريتنا، لإسلامنا، لديننا. الأمة ضاعت، أمة المليار مسلمة اليوم، ما الذي ضيعها؟ عندما ابتعدت عن ولاية الله سبحانه وتعالى صارت يعني غثاء كغثاء السيل.
1: نعم، وهذا ما يمثله اليمن، يمن الإيمان والحكمة في يومنا هذا، حينما كان أيضا مساندا لغزة، ورغم كل الحدود والجغرافيا وما يحاول العدو فرضه من مسألة طوائف أو مذاهب، لكن من تولى الإمام علي عليه السلام هو في صدارة من يواجه اليهود، وهو أيضا في صدارة من ينصر المستضعفين. شاهدنا في اليمن أيضا هذه المشاهد التي نتابعها من ألعاب نارية، أجواء فرائحية بهذه الذكرى المباركة، عيد الغدير ويوم الولاية. وهنا أيضا يعني أستاذ محمد، هناك قضية ربما تجول في خاطر الجميع، يعني هناك محاولات تنفير من قضية الولاية وحديث الولاية. وفي المقابل هناك مسألة لاستبساط تولي لليهود، ومسألة القبول بتولي اليهود، وكذلك مسألة التطبيع وما إلى ذلك. ما خطورة ذلك؟
3: طبعا المشكلة الأساسية لدى الكثير من الناس يعني مشكلة الوعي وعدم إدراك ماذا تعني الولاية. وهنا يظهر سؤال، مثلا لماذا نحتفل بعيد الغدير؟ هل المسألة طائفية؟ هل هي مذهبية؟ في عهد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لم يكن هناك لا حزبية ولا طائفية، كان الناس كلهم يعني تحت مظلة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذا جئنا إلى عبادة الصيام عيد الفطر، يأتي عيد الفطر بعد عبادة عظيمة وهي الصيام، تمام، وكمال الصيام. يأتي عيد الأضحى بعد عبادة عظيمة وهي الحج، تمام الحج. أما عيد الغدير نسميه عيد لأنه جاء فيه كمال الدين وتمام النعمة، ورضى الله سبحانه وتعالى لنا بهذا الإسلام وفق الآية الكريمة التي نزلت بعد واقعة حديث الغدير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن استوعب مبدأ الولاية، ومن استوعب ماذا تعني الولاية القرآنية والولاية الإلهية، لابد أن يكون في سفينة النجاة. لكن الإشكالية في عدم الوعي. فإذا جئنا لنفرح بهذا اليوم، ففرحنا هو فرح بنعمة الله علينا من باب قول الله تعالى: قل بفضل الله وبنعمته وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نفرح بكمال الدين، أي من لم يفرح بهذا اليوم هناك إشكالية في دينه، هناك نقص في الهداية. والله سبحانه وتعالى قد جاء بالآية الساخنة سخونة عظيمة عندما نزل قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، ثم ختمها بختام مفجع: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من لم يرضى بهذا البلاغ ليست الإشكالية في أنه ناقص طيب، بل ينزع الله منه الهداية ويحسبه في عداد الآخرين: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فمن وعى هذه الهداية فلابد أن يدخل تحت ولاية الله ورسوله وإعلام الهدى. ومن رفض أو أبى أو ظنها حزبية أو مسألة يعني مسائل يعني مذهبية، لابد أن يشط عن الحق، ولابد أن يخرج عن الصراط المستقيم. وكما ذكرنا أن لو لم تكن الولاية ذات أهمية لما وصلت إلينا اليوم، لأن الولاية ليست خبرا يتناقل بين الناس، هو جاء في صميم القرآن الكريم. ومن أهمية الولاية في سورة المائدة، إذا استعرضنا يعني الآيات التي ذكرت وتعرضت للولاية، جاءت بألفاظ يعني تدل على عظمة وأهمية الولاية ونتائج وآثار التولي الصحيح وآثار ونتائج التولي للباطل. وهنا عندما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، من عجائب هذه الآية ولعظمة الولاية توالت الآيات حتى قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وهنا السؤال يقول: يا الله، لماذا لم تقل من البداية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ثم تحذرنا من تولي اليهود والنصارى؟ لكن الله يبين خطورة تولي اليهود والنصارى، لأن خطورة التولي اليهود والنصارى معناه أنه سيفقد هذا المتولي لهؤلاء دينه وقيمه، وسيصبح منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهنا عندما يأتي النهي ليبين خطورة المسألة، أولا النهي، لأن الخروج من الولاية خطير جدا، فجاء التحذير من الخروج من هذه الولاية قبل الأمر بها. حتى يتساءل: يا الله، إذا كانت الولاية لأهل الباطل بهذه الخضورة ماذا أفعل؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هنا الولاية، هذا جانب. الجانب الآخر، الشواهد تحكي مصادق لما في القرآن الكريم، خاصة في زماننا هذا. عندما نشاهد اليوم من الذي يتولى الله ورسوله وما هي آثاره ونتائجه كمواقف، إذا شاهدنا مثلا محور المقاومة، من وقف أمام الطغيان والاستكبار العالمي، ومن مرغ أنف أمريكا في التراب، ومن هزم هذه القوة الاستكبارية في العالم، غير من كان يتولى ويسير في صراط الولاية، ومن كان خارج هذه الولاية نراه خانعا خاضعا ذليلا، يعني إن لم يكن عميلا، وإلا فالجميع يسعون لتولي اليهود والنصارى. ولهذا نشاهد كيف يدجنون هؤلاء شعوبهم ولم يحركوا ساكنا أمام ما يحدث، لأن في القضية الإسلامية الكبرى مجازر ترتكب، أوطان تحتل، مدن تهدم، ولا من ينبت ببنت شفة. لماذا؟ لأنهم بعيدين عن الولاية. أما الولاية وأصحاب الولاية فقد انبروا يقاتلون ويواجهون ويكونون أصحاب مواقف أصلا. لماذا؟ لأنهم استمدوا الولاية من الله، ولاية الله إنما وليكم الله، واستمدوا الولاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الإمام علي عليه السلام، ومن أعلام الهدى. وبتاريخ أهل البيت عليهم السلام نجدهم دائما ينافحون ويواجهون ويكونون في الميادين. لماذا؟ ليس لخاصة أنفسهم ولا يجلبون المنافع لأنفسهم، وإنما لهذه الأمة، لأنهم أولياء أمور هذه الأمة. طبعا يعني عندما تكون الولاية بهذه العظمة يعرف خضورتها اليهود والنصارى، ولهذا يسعون جاهدين لفصل الأمة عن هذا المبدأ. لماذا؟ لأن الولاية أصلا هي تحصين لهذه الأمة وحصن حصين. وإذا تحصنت الأمة بالولاية ومبدأ الولاية وفق المبدأ القرآني، لن تستطيع هذه القوى الطاغية أن تخترق هذه الأمة، ولهذا يسعون لفصل الأمة عن مسألة الولاية. فإذا فصلت استطاعوا، وكما نشاهد عندما فصلوا عن مبدأ الولاية كيف أصبحوا خاضعين خانعين، بل عبيد لمن هم ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، أصبحوا تحت أقدامهم.
4: نعم، ومن خلال ما أشرت يعني هنا أتحول إليك دكتور قيس، يعني الولاية بحديث عظيم، وهذا الطرح الذي يعني تقف هنا كمشروع عظيم جدا يتجسد من يعني يندرج تحته مسألة الاستقلال، النهوض بالأمة، المقابلة أو المقاومة للخضوع والهيمنة الخارجية، كل ذلك يندرج تحت هذا الإطار، وهنا يعني تتفرع منه من مسألة الولاية، فكيف يقرأ ذلك؟
5: سؤال مهم جدا. طبعا مسألة الولاية الإلهية نحن في أمس الحاجة إلى أن نستوعبها بالمفهوم القرآني، ومشكلة الأمة هو جهلها بمفهوم الولاية، ولم تكن هذه الأمة ضحية لليهود والنصارى ولأعداء الإسلام إلا نتيجة جهلها بمفهوم ولاية الأمر في الإسلام. أستذكر هنا حديث مهم جدا للنبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله في هذا الموضوع، عندما يقول: لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا وعبد الله بين الركن والمقام، ثم يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما، لما رفع إلى الله من عمله وزن ذرة، حتى يظهر الولاء لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. لنا أن نسأل سؤال: من المعقول أن كل هذه الأعمال الصالحة، هذه الأعمال التي يبتغي بها الإنسان وجه الله ورضوان الله، أن قبولها عند الله متوقف على أساس هذا المبدأ المهم، مبدأ الولاء والبراء، حتى يظهر الولاء لأولياء الله والعداوة لأعداء الله؟ ولذلك قلنا أن ما يجعل للعبادات قيمة، أثر، فاعلية في الواقع العملي هو قضية الولاية. يعني عندما نجد البعض يصلي وولاؤه لأمريكا وإسرائيل، إذن هذه الصلاة يعني ليست صلاة قيمة. عندما نجد البعض مثلا يحج بيت الله الحرام ثم يروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني من منبر مكة والمدينة، فأي مناسك، أي عبادات تؤدى؟ لا يمكن أبدا أن يقبل الله سبحانه وتعالى منا أي عبادة إلا إذا كان ولاؤنا لله سبحانه وتعالى وتوجهنا إلى الله. فالولاية هي القلب النابض لكل الشعائر والعبادات الإسلامية، وهي الدينم والمحرك إن صح التعبير لكل الشرائع والعبادات في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أمر النبي بإبلاغ وتبليغ ولاية الإمام علي عليه السلام جاء بآية عظيمة جدا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولكن قال بعدها: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. آية خطيرة جدا نزلت على قلب رسول الله يعني بسخونة كبيرة جدا، إلى درجة أن النبي أوقف الناس في ذلك المكان فورا وأمر الناس بالاجتماع وبلغ ولاية الإمام علي، لأن الله يقول له: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، بمعنى أنك إن لم تفعل وتبلغ هذا الأمر فكأن جهودك على مدى 23 عام كلها ستتلاشى وستنتهي، وكل فاعليتها وأثرها واستمرارها في مستقبل الأيام متوقف على هذا الأمر، متوقف على إبلاغ ولاية الإمام علي الذي كما قلنا هو امتداد لولاية الله ورسوله. فالولاية هي التي تحفظ للناس وتحفظ لهذه الأمة دينها وإيمانها. ولذلك تأملوا، الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. مسألة خطيرة جدا، إذا أطعتم فريقا من أهل الكتاب سيردوكم بعد إيمانكم كافرين. الله سبحانه وتعالى عندما حذرنا هو جاء لنا بالحل وأرشدنا إلى الحل، قال بعدها مباشرة: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وفيكم رسوله، تأملوا، القرآن الكريم آيات الله، وفيكم رسوله الذي هو الامتداد لولاية الله سبحانه وتعالى. هذا ما يشكل ماذا؟ ضمانة للأمة، ويحفظ الأمة إيمانها، ويحصن الأمة من أن تعود بعد إيمانها كافرة، ويتحقق المخطط الصهيوني في ارتداد هذه الأمة. فالولاية هي كذلك تحصن الأمة من ولاية اليهود والنصارى، وكذلك الولاية هي تحمي الأمة من ولاية الطواغيت والمستكبرين. وهذه نقطة مهمة، البعض من الناس يعني ينزعج من حديث الولاية، مع أننا لو فهمنا فهما قرآنيا لكانت المسألة جذابة واعتبرناها نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى.
4: نعم، المفروض أن يأتي الانزعاج من أولئك الأعداء الذين يقدمون أنفسهم كمنقذين للبشرية. يعني نتذكر ترامب حينما قال في أحد تصريحاته بأنه مبعوث من الله ومبعوث من الرب، وكذلك أيضا صرح قائلا بأنه هو من وضع ما يعرف بالجولاني في سوريا كرئيس، والكثير من التصريحات التي ربما مفترض أن يستفز لها الجميع. وهنا أتحول إليك أستاذ يحيى قاسم وأعتذر عن الإطالة، لكن يعني في هذا الإطار يعني التصريحات التي يأتي بها ترامب وغير حتى نتنياهو أيضا بما يذهبون إليه في هذا السياق، حتى من مسألة وضع الصراع بأنه صراع ديني، وهنا حينما نتحدث عن عيد الغدير وذكرى يوم الولاية والله سبحانه وتعالى هو من يقدمها في القرآن الكريم ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ما أهمية أن يذكر هذا الحديث وهذا الخطاب في هذا الصراع؟
2: نعم، طبعا كما تحدثنا سابقا القضية لها علاقة، وكما تحدث شهيد القرآن رضو الله عليه والسيد القائد كذلك يؤكد هذه المسألة، القضية لها علاقة أولا بحكمة الله سبحانه وتعالى وبعدله وبرحمته، وأيضا القضية لها علاقة بإكمال الدين، القضية لها علاقة بفاعلية هذا الدين. ولذلك سنسمع الكثير من ترامب وغير ترامب، وتحدث الكثير من الطواغيت هاجموا هذا الدين، تحدثوا عن هذا الدين بأنه أفيون الشعوب، بأنه دين الغباء، بأنه ستسمع الكثير والكثير، لأن واقع الأمة اليوم واقع سيء جدا، واقع أمة معرضة لمؤاخذة إلهية عندما ابتعدت عن ولاية الله سبحانه وتعالى. الرسول صلوات الله عليه وعلى في يوم الغدير قال في نهاية الحديث: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. الأمة عندما خذلت النبي صلوات الله عليه وعلى، خذلت الإمام علي عليه السلام، خذلت هذه الأمة. أمتنا اليوم معرضة لمؤاخذة إلهية، ولذلك كما قال شهيد القرآن رضوان الله عليه أن الأمة لن ترفع رأسها حتى ترفع يد رسول الله صلوات الله عليه وعلى ويد الإمام علي التي رفعت في مثل هذا اليوم، التي رفعت وتعني رفعة هذه الأمة وعزة هذه الأمة وكرامة هذه الأمة. عندما ابتعدوا عن الولاية الإلهية حصل انحدار لهذه الأمة، وأنا أقول لك أن الأمة لم يقم لها قائمة من بعد موت النبي صلوات الله عليه وعلى وإلى اليوم، وهي في حالة انحدار، مع أن الرسول صلوات الله عليه وعلى كان قد بنى أمة عظيمة وكانت أعظم أمة على مستوى الدنيا بكلها، هزم قضى على الشرك، قضى على اليهود، هزم الروم، هيئ لهزيمة الفرس، الجيش الذي هزم الروم والذي هزم الفرس مؤخرا، لكن بدأ الانحدار عندما ابتعدوا عن الإمام علي عليه السلام، إلى أن وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه، أن يأتي مثل هذا القرد، مثل هذا المجرم ليتهجم على هذه الأمة ويستبيح هذه الأمة. اليوم هناك معادلة استباحة تعمل أمريكا وتعمل إسرائيل على أن تثبت هذه المعادلة، أن تستبيح هذه الأمة. اليوم أمتنا مستباحة اقتصاديا، سياسيا، عسكريا في أغلبها، ويريدون تثبيت هذه المعادلة، ولا منجا لهذه الأمة، لن ترفع رأس هذه الأمة حتى ترفع يد رسول الله ويد الإمام علي التي رفعت في مثل هذا اليوم، وإلا ستظل الأمة في حالة انحدار إلى أن تتلاشى هذه الأمة وأن تشطب هذه الأمة. واليوم أمة ضائعة، لا وزن لها، لا قيمة لها، بالرغم من عددها وعدتها وإمكانياتها والمقومات التي بيدها. اليوم أغبى أمة في أزهى عصور الدنيا، اليوم أمة ممزقة، أمة ضعيفة في زمن التكتلات، أمة ضعيفة في زمن القوة، أمة تستباح تستذل، كل هذا لأنها ابتعدت عن المنهج الإلهي، عن الولاية الإلهية. وكما تحدثنا بأن الولاية الإلهية تعني الإدارة لهذا المشروع الإلهي، يعني مشروع عظيم، القرآن عظيم، وأمة عظيمة، وأمة دورها عظيم، خير أمة أخرجت للناس، مطلوب أن تقدم هذا النور وهذا الهدى للبقية البشر. لا بد أن يكون من يلي أمرها بهذا المستوى، بمستوى القرآن، بمستوى عظمة الإسلام. عندما فقدت الإدارة لهذا المشروع خلاص ضاع هذا المشروع، تحول، يعني فقدت الأمة نفع هذا المشروع، فاعلية هذا المشروع، وجاء من يستغل هذا المشروع الإلهي، كما اليوم حتى أمريكا تستغل هذا المشروع، إسرائيل تستغل هذا الإسلام الذي لا يعبر عن الإسلام المحمدي الكامل الذي جاء به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فالقضية لها علاقة بعزة الأمة، بفاعلية هذا الدين، بتمكين هذه الأمة، بمسؤوليتها في هداية بقية البشر. فعندما فقدت الولاية الإلهية فقدت كل شيء، فقدت عزتها وكرامتها، لم تعد هذه الأمة حتى بمستوى أولئك عبدة الأوثان قبل أن يأتي الإسلام. كان ما زال العرب لديهم إبا ولديهم يعني نجدة، لديهم شجاعة، لديهم كرم، لديهم قيم وأخلاق لم تعد موجودة في هذه المرحلة. عندما ابتعدت الأمة عن الولاية الإلهية فقدت كل شيء. فالولاية الإلهية هي فاعلية الدين، هي أساس الدين، هي كل شيء. ولذلك الأمة اليوم تائهة، ضائعة، مكبلة. ما الذي كبل ملياري مسلم؟ الذي كبل ملياري مسلم ثقافات مغلوطة، عقائد باطلة. عندما ابتعدوا عن ولاية الله سبحانه وتعالى قدمت البدائل، قدمت البدائل، ليس فقط قدم بدائل في من يلي أمر هذه الأمة، وإنما قدمت حتى على مستوى الثقافات، قدمت بدائل في كل شيء، بدءا من معرفة الله وانتهاء باليوم الآخر، حتى وصلت اليوم الأمة إلى ما وصلت إليه من الذلة، من أن تعيش ذليلة تحت من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، وأن تكون تحت رحمة هؤلاء المجرمين بالرغم من عددها وعدتها. فحالها واضح، حال هذه الأمة، بسبب أنها ابتعدت عن ولاية الله سبحانه وتعالى.
4: نعم أستاذ يحيى، أيضا يعني كي نستفيد من وجودك معنا، نعم، يعني أنت تحدثت عن البدائل التي ربما تقدم للأمة. هناك بدائل كثيرة قدمت للأمة، سواء قديما تاريخيا وحتى في هذا العصر الحديث، من نظريات، من سياسات، من دساتير إلى آخرها، حتى من مشاريع ومخططات. لكن هنا يعني لا يوجد ما يغيب أو لا يوجد ما يعوض هذا النقص إن كانت الأمة يعني قد غاب عنها مفهوم الولاية وثقافة الولاية وحديث الولاية، لا يوجد شيء يعوض هذا تعوض هذه المسألة. وهنا نتساءل يعني لماذا كل تلك البدائل تعتبر ناقصة وفقط هذا الموضوع، هذه المسألة الهامة وهي المرتبطة بولاية الإمام علي عليه السلام المنظورة من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، تعتبر هي الكاملة؟
2: هناك حديث للشهيد القرآن رضوان الله عليه قال إذا كانت ولاية الأمر تعني سلطة تنفيذية رئاسة عامة فأي واحد يصلح لها، أما إذا كانت ولاية الأمر تعني التزكية، تعني التربية، تعني التأهيل، تعني إنزال هذا الدين في واقع الحياة، فلا يصلح لولاية الأمر إلا حتى ولو كان من أهل البيت إلا شخص يختاره الله ويصطفيه. طبعا ولاية الولاية في الإسلام هي واسعة جدا، يعني ليست قضية سلطة تنفيذية أو رئاسة عامة، دورها واسع جدا. ونستطيع أن نقول دور السيد القائد اليوم، لاحظ السيد القائد حفظه الله كيف دوره اليوم، هل هو عبارة عن هل سلطة تنفيذية أو رئاسة عامة، أم أنه هاد للأمة، مرب للأمة، يعني قيادة وهداية كما قال الله سبحانه وتعالى ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فالقضية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، مرتبطة بالله، إن علينا للهدى، الدين هو دين الله وعلى الله قص السبيل ولكل قوم هاد وربك يخلق ما يشاء ويختار. الولاية ولاية واسعة جدا، امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يمكن أن يلي أمر هذه الأمة ويكون امتداد لولاية الله إلا الشخص الذي يختاره الله ويصطفيه ويؤهله ويكون بمستوى هذا الدين، بمستوى هذا الإسلام الذي هو للعالمين، بمستوى القرآن الكريم. ولذلك القضية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. لا يستطيع البشر مهما، لا تستطيع أي أكاديمية، أي جامعة، أي حوزة، لا تستطيع أن تنتج علم هداية، من يقود العالم، من يقود الأمة، من يقدم الهدى للناس، من يربي الناس، من يعمل على تزكية الأمة، من يرتقي بواقع الأمة لتكون خير أمة خرجت للناس، لا يستطيع، لا تستطيع أي أكاديمية أو جامعة أو حوزة أو بشر، لو اجتمع البشر بكلهم لا يمكن إلا الله سبحانه وتعالى الذي اختار رسوله محمدا صلوات الله عليه وعلى هو يختار أعلام هداية. القضية مرتبطة بالله، الدين هو لله والأرض هي لله، البشر هم عبيد الله سبحانه وتعالى، كيف يمكن أن الله يهتم بتنظيم أسرة ويهمل أمة، يهمل البشرية، يهمل البشرية ويتركها ضحية للصهيونية العالمية تعبث بها؟ الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده، العدل، الحكيم، هو اختار للناس المنهج، اختار للناس من يقودهم، لا ينجو من مما يحصل لهم اليوم. لكن عندما ابتعدت هذه الأمة عن ولاية الله، ظلمت نفسها، ظلمت البشرية، اليوم الأمة ضحية للصهاينة، لفساد اليهود. من حذر الله سبحانه وتعالى الأمة منهم؟ من ربط في قضية الولاية في سورة المائدة عندما تحدث عن أهل الكتاب عن خطورتهم ثم قدم الحل والمخرج بدءا من الأمة، تحدث في سورة المائدة عن الأمة بعد أن تحدث عن اليهود والنصارى وخطورتهم، تحدث يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، وبعدها بعد هذه الآية قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالقضية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، لو سارت الأمة على ولاية الله لكان من يحكم العالم اليوم هو القرآن، هو الإسلام، هو الحق، هو الخير، هو الصلاح. لكن ابتعدت الأمة عن ولاية الله سبحانه وتعالى، استفادت الأمة شيئا ما مما كان قد عمله الرسول صلوات الله عليه وعلى، لكن مرحلة لا، وبدأ جل الانحدار حتى وصلت الأمة إلى ما وصلت إليها اليوم من الضعف، من الخزي، من العار، أمام المفسدين في الأرض، أمام المجرمين الصهاينة، أمام اليهود، فريق الشر من اليهود والنصارى، لأن الناس ابتعدوا، فلا حل ولا مخرج إلا أن نعود إلى الله. هو من يختار، هو من يصطفي، هو من يؤهل، هو من يعد الشخص الذي يلي أمر البشرية، مش ما بلا هذه الأمة، البشرية بكلها. اليوم ترامب يرى نفسه أنه يريد أن يحكم العالم. لماذا الأمة عندما لم ترضى بهذا؟ الرسول في يوم الغدير قال هذا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، إشارة الإمام علي، ومن كان كمثل الإمام علي، يعني تترك المسألة بيد الله، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. قضية مرتبطة بالله، وبعد الإمام علي أعلام الهداية قضية مرتبطة بالله. عندما ابتعدت الأمة عن الخيار الإلهي فرضت عليها الولاية اليهودية الشرعية الأمريكية. اليوم تفرض الشرعية الأمريكية والولاية اليهودية على هذه الأمة، وبالتالي الأمة إذا أرادت أن تنجو فلتعد إلى يوم الغدير وترفع يد رسول الله ويد الإمام علي، يعني ترفع القرآن، ترفع الإسلام، وترتبط بولاية الله سبحانه وتعالى.
4: وأيضا نحن من رأينا ترامب وهو يذهب إلى تسمية بعض الجزر مثل جزيرة جرينلاند بجزيرة ترامب، يسمي أيضا مضيق باسمه، وكذلك أيضا يتفرع ويحاول أن يجعل كل هذه الدنيا بما عليها لصالحه وفي ملكيته. وهنا أيضا يعني نستحضر قيمة وأثر هذا المعنى من معاني الولاية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ يحيى قاسم أبو عواضة الناشط الثقافي، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. وأعود إليك أستاذ محمد العفيف. أستاذ محمد، يعني النظرة لازالت قاصرة بالنسبة للمسلمين، يعني حينما نتحدث عن الولاية يضع لها أفقا سياسيا ثم يكتفي بذلك، مع أن المهمة مهمة أكبر من ذلك، أشمل من ذلك كما تحدثنا، حتى المسؤوليات بالنسبة للأمة وليس فقط لعالم الهدى هي مسؤوليات كبيرة، منها أنها أمة الخير تواجه شر اليهود، قائمة بالقسط والعدل، تتحرك بقيم الحق، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تحمل الهدى والنور للبشرية. وهذه المسؤوليات الكبيرة التي لدى هذه الأمة والموقع الذي أراده الله للأمة. السؤال هنا، حينما نستحضر هذه المسؤوليات وحينما نستحضر أيضا هذا اليوم العظيم، كيف يمكن لهذا اليوم أن يحيي فينا هذه المسؤوليات؟
3: طبعا كما تحدثنا أن الأمة تعيش أزمة تجاه بالله سبحانه وتعالى، وإذا استعرضنا ما جاء في القرآن الكريم وما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله، الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وجاء بلفظ خير. وإذا جئنا إلى الواقع وعكسناه على هذه الآية، واقع الأمة اليوم، هل الأمة اليوم في خير؟ ليست في خير، مع أن القرآن يقول كنتم خير أمة. هل القرآن يتناقض مع الواقع؟ حاشا لله. أين الإشكالية؟ الإشكالية أن الناس ابتعدوا عن القرآن الكريم والأمة ابتعدت عن القرآن الكريم، فالله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، كيف ستكونون خير أمة؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإذا جينا إلى مفردات هذه الآية العظيمة كنتم خير أمة اليوم، هل فعلا أن الأمة الإسلامية أمة واحدة أم أنها شتات؟ كل شعب يغرد خارج السرب، وكل هذه الأمة قد تبعثرت بلدان ومسميات وحدود سياسية وحدود جغرافية وزعامات، إذن أين هذه الأمة الواحدة التي قال الله عنها وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون؟ نحن نسمع هذه الأيام هذا المصطلح الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية، لكنها في الواقع ليست أمة واحدة بل أمم متفرقة لا يجمعها ولا يعني يلمها أي جامع. لماذا؟ لأنها ابتعدت عن مبدأ الولاية. والله سبحانه وتعالى جاء بمسألة الولاية بألفاظ مهمة جدا حتى تكون هذه الأمة أمة واحدة. فيقول الله سبحانه وتعالى مبينا كيف تكون أمة بدون الله، كيف تكون أمة بدون نبيها، كيف تكون أمة بدون عالم هدى لها. عندما جاء القرآن الكريم وبين الله سبحانه وتعالى بقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وجاء بعبارة إنما التي تفيد الحصر والقصر، مبينا أن الأمة لن يجمعها إلا إذا كانت وفق هذا الحصر، وإلا فستكون أمم. إنما وليكم الله للحصر والقصر، بمعنى من توجه إلى ولاية أخرى نظرية مذهبية حزبية أي ولاية، لا يمكن أن تجمع هذه الولاية أي أناس حتى على مستوى البلد الواحد، بلد واحد، رغم أن الأمة قد تجردمت وأصبحت يعني مفرقة. هذا التفرق جاء إلى كل بلد من بلدان الإسلام، هل تجد هذا البلد أمة أم تجده أحزاب وأنظمة وإنقلابات ومعارضة وسلطة؟ كل بلد صغير ربما مساحتها الجغرافية الصغيرة تجد فيه الكثير من التفرق، لم يجتمع وهو بلد من ضمن خارطة الأمة الإسلامية. فكيف ستجمع الأمة؟ لن تجمع الأمة ولن تكون أمة كما قال الله كنتم خير، وانتزعت منها الخيرية عندما ابتركت هذا المبدأ، كنتم خير أمة أخرجت للناس، للناس كافة، أي أنتم قدوات الناس، أنتم من ستنقذون الناس، أنتم الذين سترجع إليهم العالم كله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن عجائب هذه الآية أنه جاء الأمر بالمعروف أولا والنهي عن المنكر ثانيا، ثم جاء الإيمان بالله في الدرجة الثالثة. وقد يتساءل المتسائل لماذا جاء الإيمان بالله في الدرجة الثالثة بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كان الأولى أن يقول تؤمنون بالله أولا ثم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله أعلم بأن إيمان الله أو الإيمان بالله لن يستقيم إلا إذا كنتم بهذه الطريقة، أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يستقيم باستمرار الإيمان بالله. طيب كيف سيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من الذي سيجمعهم؟ لا بد من قيادة، لا بد من رمز يلتفون حوله، حتى تجتمع وتصبح أمة واحدة لها قيادة، وإلا فلن تكون أمة. فالله يبين أنه من أهم شروط الأمة هي الولاية. لماذا؟ لأن الولاية كما قال الله سبحانه وتعالى مسألة أمر بمعروف ونهي عن المنكر، معنى ذلك أن هناك صراع، أنا أشار إلى الصراع، أمر بمعروف نهي عن منكر، أي هناك من هو منهي عن المنكر وهناك صراع. الله سبحانه وتعالى بيّن الشرط للغلبة بعد أن قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله، حزب واحد، أمة واحدة، فإن حزب الله هم الغالبون، غالبون في الأمر بالمعروف وغالبون في النهي عن المنكر وغالبون في الإيمان بالله، ويغلبون أي عداء أي منكر أي معروف غير مقام، لكن تحت مظلة من؟ تحت مظلة ولاية.
4: هنا أيضا يعني أنت أشرت إلى هذه الآية وبدر إلى ذهني مسارعة حزب الله في معناه المعروف الآن في المقاومة الإسلامية في لبنان، والذي أيضا جسد حالة من حالات النصر سواء على العدو الإسرائيلي وسواء أيضا بتوليه للإمام علي عليه السلام، كذلك في اليمن بولايتنا لله ورسوله وللإمام علي، كذلك الجمهورية الإسلامية في إيران، كلها مثلت نماذج، نعم، محور الجهاد والمقاومة مثلوا نماذج للنصر ومواجهة أعداء الله. في المقابل من ذهب للخنوع الخضوع أمام الأعداء كان له مصير مخزن، ويعني شاهدنا يعني الحال في بعض الدول منها ما حتى سمي بأنه هو البقرة الحلو. يعني هنا يعني كيف يجعل الولاية والولاء لله ولرسوله وللإمام علي عليه السلام ولعلام الهدى مسألة النصر مرتبطة به، خصوصا أن الآية في القرآن الكريم يعني أدرجت مسألة النصر وحددت مسألة النصر في هذا الولاء، كذلك أيضا في حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله كذلك ربط مسألة النصر وحتى دعا بالنصر لمن يتولى الإمام علي عليه السلام.
5: هذه نقطة مهمة وجوهرية وتجيب على سؤال يذهبات إلى أذهان كثير من الناس، وهو لماذا نحيي يوم الولاية الذي بلغه النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله في السنة العاشرة من الهجرة، ونحن في هذا الزمن في 1447 للهجرة، فما الفائدة من الحديث عن هذه المواضيع؟ نقول أننا في أمس الحاجة إلى إحياء الولاية الإلهية بالمفهوم القرآني حتى نكون الأمة الغالبة ويؤيدنا الله سبحانه وتعالى بنصره. في البداية نقول أنه معروف لدى الجميع أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ولكن كيف نستنزل هذا النصر الإلهي؟ ولماذا نرى اليوم حزب الله يعني يقوم بعمليات عسكرية كبيرة جدا ويحقق انتصارات كبيرة جدا، وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك اليمن والمقاومة العراقية، في حين نجد أن يعني معظم الدول العربية والإسلامية تعيش حالة الذل والمهانة؟ لماذا كان هنا الواقع مختلف وهناك يختلف؟ لأن الولاية فيها سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في استجلاب النصر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أريد أن أشرح هذه الجزئية في حديث الغدير نفسه، عندما النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله قال إن الله مولاي، الولاية هي ولاية الله، وأنا مولى المؤمنين، يعني أن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله هو الامتداد لولاية الله. فإذا أردنا ولاية الله وأن يتولانا الله بنصره وتأييده ورعايته، فما علينا إلا أن نتولى النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بمعنى أنه لا يمكن أن ينصرنا الله أو يعيننا أو يوفقنا أو يهدينا أو يرحمنا ونحن بعيدين عن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. هذا لا يمكن إطلاقا، هذا شيء مسلم عند المسلمين جميعا. كذلك بالمثل النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، بمعنى أن ولاية الإمام علي هي بوابتنا إلى ولاية النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الإمام علي ولايته هي حلقة الوصل بيننا وبين ولاية النبي، وبالتالي ولاية الله، وبالتالي نصر الله ورعايته وتأييده. وهذا الشيء جسده وشرحه النبي عمليا في غزوة خيبر، عندما أراد النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله فتح عصور خيبر نتيجة أن اليهود بدأوا يتآمرون ويشكلون خطر على الدولة الإسلامية، شرح النبي هذا المبدأ بأسلوب عظيم جدا بحكمة رسول الله العالية. ففي اليوم الأول أرسل أحد أصحابه مع الجيش الإسلامي وأمره بفتح خيبر، ولكنه لم يستطع وعاد منهزما. في اليوم الثاني أرسل واحد آخر بنفس الجيش وأرسله لفتح حصون خيبر، ولكنه عاد منهزما يجبن أصحابه ويجبنه. في اليوم الثالث قال النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله على يديه. وفعلا اختار الإمام علي عليه السلام وذهب بنفس الجيش الذي ذهب في اليومين الماضيين وفتح الله على يديه وقلع حصون خيبر وعاد منتصرا فاتحا. أراد النبي أن يقول لهذه الأمة إذا أنتم في مواجهة مع اليهود مع النصارى مع أهل الكتاب، واليوم نحن في مواجهة مع يعني شر البرية مع أمريكا وإسرائيل، فلن تحققوا نصرا ولا غلبة إلا إذا توليتم الإمام علي ومن هو امتداد لولاية الإمام علي عليه السلام. وهذا ليس مجرد نظريات بل واقع كما نعيشه اليوم في محور الجهاد والمقاومة المعروف بحبه وولائه وتشيعه للإمام علي، في حين أن الذين يعني ابتعدوا عن ولاية الإمام علي ابتعدوا عن هذا النصر وعاشوا في حالة الذل والمهانة والهزائم، بل اليوم يواجهون فرض ولاية الأمر الأمريكية والصهيونية والديانة الإبراهيمية والاتفاقات الإبراهيمية.
4: نعم، هناك أيضا يعني الكثير من الشبهات التي يعني دائما حينما تأتي هذه الذكرى يعني تأتي هذه الشبهات لتروج في أذهان العامة، منها بأنكم تثيرون مسألة خلافية ويعني تبعث على الفرقة، وأيضا يعني هذه المسألة قد مضى عليها يعني ما مضى من أعوام كثيرة، ونحن الآن في عصر الفضاء وإلى آخره والتقدم والتكنولوجيا، لماذا تعيدوننا إلى هذا المسار أستاذ محمد؟
3: طبعا من المضحك لهؤلاء الجهلة حين يثيرون مثل هذه الشبهات أنها مسألة خلافية. من عجائب حديث الغدير أنه ليس مسألة خلافية، حديث الغدير من الأحاديث المتواترة بل والمعلومة من الدين بالضرورة، وأجمعت عليها كل المذاهب الإسلامية، ولم يختلف فيها حتى داخل المذهب أي مذهب إسلامي، لم يجد في داخله

0: مذهبية، فالأمة مجمعة بلا استثناء، وأقول بلا استثناء، أن هذا الحديث قد وقع، وأن النبي قال هذا الحديث بهذه الألفاظ. إذن أين اختلفوا؟ اختلفوا في تأويل هذا الحديث، وإلا فالأمة الإسلامية قد أجمعت بكل مذاهبها، ورووا هذا الحديث بطرق بهر أئمة الحديث من كثرة طرقه، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: فمن كنت مولاه ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال: فمن كنت مولاه، يعني شرط، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. إذا هنا إجماع. طيب، النبي عندما جاء بهذه الألفاظ العجيبة من جوامع الكلم النبوي، قال: فمن كنت مولاه شرط، يعني من لم يتولى الإمام علي فليس متوليا للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. وأشار بهذا، والإشارة تفيد الاختصاص أيضا، فهذا علي مولاه. ثم لم يكتف النبي صلى الله عليه وعلى آله بهذه العبارة، لأنه يعلم أن المسألة ستأتي فيها مثل هذه المزاعم، خلافات وما خلافات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. ثم أردف ذلك: اللهم، بالدعاء، اللهم والي من والاه، وعادي من عاده. ومع ذلك لم يكتف النبي صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه يعلم أن هناك الكثير من أمثال هؤلاء الذين سيزعمون أن المسألة خلافية، أو أننا نوالي الإمام علي وأننا نحبه، لكن ماذا في المواقف؟ نوالي عدوه ونوالي أعداء الإسلام. فالنبي أقفل الباب على هؤلاء وقال: وانصر من نصره، واخذل من خذله. لأن الموالاة أصلا هي موقف، لا بد من اتخاذ مواقف، ليست بالتمني، ولا الموالاة مجرد أحلام. هذا جانب. الجانب الآخر، إذا أين اختلفت الأمة؟ المذاهب اختلفت في ماذا؟ في تفسير ماذا يعني اللهم والي من والاه وعادي من عاده، في تفسير فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. واختلفوا وذهبوا إلى تفسير الجذر اللغوي لكلمة ولي، هل هي بمعنى النصرة وبالمحبة، أو يعني المناصرة، أو إلى آخره. هذا هو هروب من لوازم هذا الحديث. هل يعقل للنبي صلى الله عليه وعلى آله أن يجمع الأمة التي حجت معه أكثر من 120 ألف في عز الظهيرة، ويستدعي من لم يلحق به، ويستدعي من سبق ليجمعهم في مكان واحد، ويقوم فيهم خضيبا تحت حرارة الشمس، وفي ذلك المكان الذي لا دوحة فيه ولا شجر، ويخطب فيهم ويقوم يمسك بيد الإمام علي ويقول: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، تطبيقا للآية الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. حتى يقول لأصحابه هؤلاء كلهم: هذا علي بن أبي طالب أحبوه. حاشا، هذه إساءة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، هذا عبث. لكن النبي ما فعل ذلك، وما تفاعل بهذه السخونة مع تلك الآية الساخنة، لا لأمر جلل، ليست مسألة محبة. ما الداعي لأن يقول هذا علي أحبه، ونذهب بلفظ الولي بعيد، مع أن الأمة حتى أجمعت بعد تمام قول النبي صلوات الله عليه وعلى آله بهذا القول والفعل، بأن رفع يد علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قام الجميع عن بكرة أبيهم للسلام على الإمام علي عليه السلام، والمبايعة له بإمرة المؤمنين، حتى قال له عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمنين مؤمنة. أين العجيب في ذلك؟ أن هنا في هذا الموقف بعد كلام النبي وبعد هذا الحديث، لم يقم أحد من الناس الحاضرين ليسأل رسول الله ويقول له: يا رسول الله، أنا لم أسمع ما قلت، أو أنا لم أفهم، أو أنا لم أعي، أو أنا لم أشاهد. الجميع فهموا وسامعوا ورأوا ووعوا ماذا تعني كلمة الولاية. ولو لم تكن الولاية بمعنى ولاية أمر المسلمين لما قاموا بايعوه، مسألة محبة. سيقولون يا إمام نحن نحبك ونحن، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الفعل. ولو لم يكن يقصد ولاية الأمر لقال لهم لا لا، أنا لم أقصد هذه الولاية. عندما يبايعون الإمام علي ويسلمون عليه بأمرة المؤمنين، كان النبي وهو جاء بجانب الإمام علي سيقول لهم لا لا، أنا لم أكن أقصد هذا القوم،
1: المحبة فقط.
0: مع أن القوم الذي كانوا حول النبي هم أهل عربية فصحى. لماذا نأتي اليوم لنخرج الحديث مخارج أخرى ونبحث له عن أي منافذ حتى في اللغة، مع أنه كما قلنا الأمة مجمعة ولا يوجد في هذا الحديث أي خلاف، وإنما اختلفوا في ماذا، في ماذا يعني هذا الحديث، وذهبوا به وأرادوا أن يذهبوا به بعيدا، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عندما سلسل هذا الحديث كما سلسلت الحديث الآية القرآنية، إنما وليكم الله هل معناها محبة، ورسوله هل معناها محبة. فالنبي بدأهم بماذا؟ إن الله مولاي، ليست مسألة محبة، بل ولاية أعظم من المحبة. إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، مصداقا للآية القرآنية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لا تتعلق بمسألة محبة فقط، هذه نظرة ضيقة. ثم قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني كان سيقول مثل ما قال في حديث آخر إذا كانت المسألة تتعلق بالمحبة. النبي وضح في حديث صريح أحب الله لما يغذوكم به من نعمه بلفظ المحبة، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي، وصرح بلفظ المحبة. أما في هذا الموقف وبعد حجة الوداع، وبعد أن في حجة في خطبة الوداع كان يقول لهم في خطبة الوداع عندما يفصل أحكام الشرع ويؤكد عليهم الحلال أحكام الحلال والحرام أحكام الحرام، ويقول ألا هل بلغت، فيقولون بلى، فيقول اللهم فاشهد، وفي كل جزئية يقول ألا هل بلغت، فيقولون نعم، فيقول اللهم فاشهد، أي هنا بلاغات بلاغات بلاغات. ثم تنزل الآية القرآنية يا أيها الرسول بلغ، ألم يبلغ، لا زال على التو بلغ، وطوال السنوات الماضية 23 سنة وهو يبلغ، لكن الله سبحانه وتعالى هنا لأن المسألة تتعلق بصميم الرسالة، حتى في الآية القرآنية يا أيها الرسول كان الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بلفظ النبوة في الأحكام الشرعية، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين مغلوظ عليهم، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي يا أيها النبي، لكن في هذا الموضع خاطبه بماذا؟ بلفظ الرسالة، فقال يا أيها الرسول لأهمية الموضوع والبلاغ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يا أيها الرسول رسالته. هنا لأن الموضوع يتعلق بموضوع هام جدا، فهل هذا الموضوع الهام جدا جدا جدا هو مسألة محبة الإمام علي فقط، أم هناك أعظم من ذلك وأخطر من ذلك؟ من سيحافظ على البلد؟
1: مختلف الشؤون بالنسبة للأمة ولكل أيضا شؤون الحياة هنا. يعني الوقت داهمنا واستمتعنا كثيرا بالحديث معكم، وأختم معك دكتور قيس، بما أن هناك أيضا غدا بإذن الله عز وجل سيكون هناك فعاليات في مختلف المحافظات إحياء لهذا اليوم، ما دلالات هذه المشاركة الشعبية الواسعة في إحياء مناسبة عيد الغدير في مختلف المحافظات، وما الرسائل التي تحملها مظاهر الاحتفاء الجماهيري؟
2: طبعا الشعب اليمني سيخرج إن شاء الله خروجا مشرفا بالغد إن شاء الله لإيصال عدة رسائل. الرسالة الأولى هي إعلان الاستجابة الكاملة والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى ولرسوله فيما بلغه الرسول صلى الله وسلم عليه وعلى آله في يوم الغدير. فعندما يقول النبي يوم الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، سنخرج كشعب يمني في الغد إن شاء الله نقول سمعنا وأطعنا وسلمنا وتشرفنا بولاية الله ورسوله والإمام علي كما أمر الله ورسوله. كذلك سنخرج في يوم الغد إن شاء الله لنعلن للعالم كله أننا نتولى الله ونتولى رسوله والإمام علي وأعلام الهدى، ونعلن براءتنا من أمريكا، من إسرائيل، من أعداء الله، من أعداء رسوله، من أعداء القرآن. وهذه البراءة مهمة جدا، هذا الإعلان مهم جدا، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وذلك الحديث الشريف لو أن عبدا قام ليله كما ذكرنا. فنحن سنخرج بالغد إن شاء الله لنعلن موقفنا أننا في إطار ولاية الله، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نكون داخل ولاية اليهود والنصارى، أعداء الله، أعداء البشرية، آكلين لحوم البشر ومغتصبي البنات القاصرات. كذلك سنخرج في يوم الغد إن شاء الله نصرة للإمام علي عليه السلام، وابتغاء للنصر من الله، وحتى ندخل في إطار دعوة النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله: اللهم والي من والاه وانصر من نصره. بمعنى اللهم والي من والاه، نعني نحن نطلب من الله أن يتولى أمورنا، أن يعيننا، أن يوفقنا فيما نحن مقدمون عليه من جولات صراع محتدمة وقادمة مؤكدة مع أعدائه من اليهود والنصارى، ونطلب من الله النصر، ونحن واثقون بنصر الله لأنها دعوة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين: وانصر من نصره، ونحن في أمس الحاجة إلى هذا النصر. كذلك سنخرج لنبلغ كما أمر النبي: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. سنخرج بالغد إن شاء الله لنوصل هذا البلاغ النبوي للأجيال وكذلك للأمة الإسلامية، ونقول لهم أن النبي في هذا اليوم بلغ ولاية الإمام علي، شاء من شاء ورضي من رضي، ونحن واثقون بأن الله سبحانه وتعالى سيكون معنا وسيرضيه هذا الفعل المبارك. سنخرج كذلك لتقديم الشهادة على أن النبي قد بلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى، ولم يكتم شيئا مما أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه. نقول للأمة الإسلامية كذلك: إذا أردتم أن تتحصنوا من ولاية اليهود والنصارى، أن تتحصنوا من التطبيع الذي يفرض عليكم مع الكيان الصهيوني، مع أعداء الله، فلا مجال أبدا ولا حل ولا مخرج إلا بأن تدخلوا في إطار ولاية الله، والتي لا يمكن أن ندخل فيها جميعا إلا من خلال أن نتولى أولياء الله وهو رسول الله والإمام علي وأعلام الهدى، واليوم سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي يمثل الامتداد الحقيقي والأصيل لولاية الإمام علي عليه السلام، وهو الحلقة، حلقة الوصل بيننا وبين ولاية الإمام علي، وهو من جسد الإمام علي في جهاده، في شجاعته، في قيم الإسلام ومبادئ الإسلام التي حملها، وهو اليوم يعتبر نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا وعلى هذه الأمة، وهو يمثل السنة الإلهية التي وضعها الله سبحانه وتعالى لنصرة المستضعفين. وجود القيادة القرآنية، القيادة الربانية المتمثلة في السيد عبد الملك صلى الله عليه، فرصة لهذه الأمة إذا ما التفت حولها، إذا ما نصرتها، فهي فرصة أن تخرج من الذل الذي تعيشه إلى العز، عزة القرآن وعزة الإسلام، وهذه رسالتي للجميع.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور قيس الطل الناشط الثقافي، شكرا جزيلا لك. كذلك أيضا الشكر جزيل لك أستاذ محمد العفيف الباحث والأكاديمي. الشكر أيضا موصول للأستاذ يحيى قاسم أبو عوضة الذي كان معنا، الباحث والناشط الثقافي. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. وفي يوم الولاية إما أن نكون ممن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ونؤمن بالولاية، أو أن نذهب للولايات المتحدة الأمريكية ولكيان العدو الإسرائيلي وللمجرم إبستين. مشاهدينا الكرام، إلى الملتقى، دمتم في أمان الله، عيدكم غدير، واجعلنا الله من المتولين لله ولرسوله وللإمام علي وللمؤمنين.
3: سام اف ام، صوت الغدير.

0: أم أف أم صوت الغدير العلوي.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام أف أم،
2: إذاعتك أنت.
3: I love Saudi Arabia. The people are very nice to me. They buy my apartments, you wouldn't believe it. It's true. They'll pay me anything. They have nothing but money. They have nothing but money. I have a beautiful plane. All of a sudden, it doesn't look so good when I look at some of their... I'm jealous. It's terrible. Jealous. No, but Saudi Arabia, they make $1 billion a day. Now, in all fairness, that was before the, you know, oil went down. But now, let's say it's $500 million, okay? That's pretty good. You make $500 million a day. It's pretty good. We protect them. We protect Saudi Arabia. We get nothing. And every time, if you think in Yemen, those folks are after Yemen, then you ought to leave the room right now because you're not very smart. Yemen, did you ever see the border? It never ends. It's a straight line. It never ends. And you know what's on the other side, Saudi Arabia? The oil. If you think they're stopping at Yemen, they're looking for the oil.
4: في أحد التجمعات الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحدث لناخبيه عن السعودية وعن أموالها الضخمة وفيما يخص علاقة السعودية باليمن. قال: وإذا تفكرون باليمن، إنهم يجرون ويلهثون حول اليمن، وإذا كنتم لا تعرفون السبب الحقيقي لذلك، أرجو منكم مغادرة القاعة لأنكم لستم أذكياء بما يكفي. وصل ترامب حديثه قائلا: هل رأيتم حدودهم المشتركة مع اليمن من قبل؟ إنها لا تنتهي، خط جغرافي طويل ليس له نهاية. هل تعرفون ماذا يوجد على الضفة الأخرى؟ النفط. إنهم يسعون خلف نفط اليمن وثرواته الطبيعية وليس أي شيء آخر. إن حديث ترامب حول أطماع السعودية لليمن ليس ضربا من الخيال أو حديثا دعائي، وإنما حقيقة واضحة. ولردح من الزمن والنظام السعودي، شرطي أمريكا ووكيلها في المنطقة يفرض وصايته على اليمن أرضا وإنسانا.
3: Yemen, did you ever see the border? It never ends. It's a straight line. It never ends. And you know what's on the other side, Saudi Arabia? The oil. If you think they're stopping at Yemen, they're looking for the oil. For the oil.
2: إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء، سام اف ام، تقدم ملفات خاصة، ملف النفط، الجزء الثالث. مما جاء في كتابه تاريخ السعود، يذكر الشهيد الأستاذ ناصر السعيد وعلى لسان جون ثيلبي: وعاد رجالنا في المخابرات الإنجليزية للتكرار على عبد الرحمن السعود قائلين له: نحن لا نريد منك أن تخرج من الكويت، بل تبقى هنا، وكل ما نريده أن نستخدم اسمك في حركتنا هذه، فقد منحناك الثقة الكاملة، وسنكون لك جيشا بعدته وعتاده ليستولي هو وحده على الرياض فيسلمها لك، ويجعل من الرياض قاعدة ينطلق جيشنا منها لتصفية نجد وحائل، ولنصد خطر عبد العزيز المتعب الرشيد
4: والأتراك، وأنت أقرب الناس إلى قلوبنا. قال عبد الرحمن آل سعود حينها: أما بالنسبة لي فقد انتهيت، لكني أعرض عليكم ابني عبد العزيز. وجد البريطانيون في شخصية عبد العزيز ضالتهم، واستفادوا من صغر سنه. يتابع جون فيلبي ويقول: وبدأ توجيه الفتى عبد العزيز، ووجد الإنجليز القابلية التامة فيه والاستعداد وقوة الذاكرة لتلقي ما يملى عليه. نستمع إلى الخبير في الشؤون الاستراتيجية دكتور محسن صالح.
5: وعندما نقول المملكة العربية السعودية التي أسست عام 1932، هي يعني أسست بروح بريطانية، لأن كل ليس فقط الاتفاقات التي للآن ربما لم يفرج عنها، إنما يعني هناك من الرسائل التي يتحدث فيها ابن سعود عن البريطانيين بشكل كأنهم آلهة الأرض، يعني أنه يطلب رضاهم ويطلب دائما أن يكونوا راضين عنه.

0: عن بداية نشاط عبد العزيز يتحدث الدكتور محمد طي الخبير في الشؤون القانونية.
1: بدأ نشاط عبد العزيز عندما كان يحتضنه ويحتضن أباه أمير الكويت، وكان عبد العزيز في مقتبل الشباب، يعني كان نشيط، بالتالي كان ينصحه بعد أن وقع الكويتيون معاهدة مع بريطانيا قضت بأن يحفظوا لهم حكمهم في الكويت، فإذا نصحهم فأخذ هو يكتب للمقيم البريطاني في المنطقة، وهو كان يعني تابع المقيم البريطاني في منطقة الخليج تابع لحكومة الهند البريطانية، لكن بريطانيا كانت محتلة الهند، فأخذ يغازلهم بمعنى من المعاني أنه أنا أطيع أوامركم وأنفذ ما تطلبون مني وإلى آخره، وهم بدأوا يبادلونه يعني هذا ويطلبون منه خدمات، يعني هو كان عنده مشروع أنه يوسع إمارته، وكان الإنجليز يعني يريدون تأديب بعض القبائل التي كانت تؤيد السلطنة العثمانية، وفي مقدمها ابن رشيد. ابن رشيد كان شخصية هامة وكان يؤيد من منطلق إسلامي يؤيد الدولة العثمانية، فطلب منه مشاغلته كي لا يستطيع أن يؤدي أي خدمة للدولة العثمانية.
0: كثيرة هي المصادر والمراجع التاريخية التي تحدثت عن دور البريطاني جون فيلبي في إرساء حكم دولة آل سعود، وأغلبها استندت من مذكرات جون فيلبي نفسه، وهنا نقتبس بعضا مما قاله. فرأيت ألا أقود المعارك كما فعل سلفي الكابتن شكسبير فأقتل كما قتل، وإنما أبقى في المؤخرة وأخطط لها، فبدأت بصنع مستلزماتها، وكانت ما يلي: إطلاق لحيتي وشعر وجهي كله، إشهار إسلامي واستبدال اسمي جون فيلبي باسم الشيخ محمد فيلبي، وقد رأيت أن المصلحة بالابتعاد عن اسم محمد فاستبدلته باسم الحاج عبد الله فيلبي، وضع مرتب شهري مبدئي لعبد العزيز قدره 500 جنيه استرليني ومبلغ 100 جنيه استرليني لوالده عبد الرحمن و25 جنيه لكل واحد من إخوته، صك مبالغ كثيرة من العملة المزيفة، جنيهات، ذهب وريالات، ريالات ماري تريزا، وإحضار 30,000 بندقية مع ذخيرتها وكمية من المدافع الرشاشة، وجعل عدد من البواخر والطائرات تحت طلب هذه العمليات، تجميع أكبر عدد ممكن من آل الشيخ والدارسين لأصول الفقه وإطلاق لحاهم كحالتي، وصرف مرتبات ثابتة لهم ليفتوا بتكفير من يعارض عبد العزيز آل سعود، وإباحة دم كل من يعارض ابن سعود، وإباحة ماله وعرضه وأرضه، تكوين جيش متدين يلتزم بفتاوى هؤلاء الشيوخ التزاما كليا ويسمى جيش الإخوان، علامتهم الفارقة عمامة فوق الرأس وشعارهم هبت هبوب الجنة، وينك يا باغيها، أي فاحت روائح الجنة، ومن يريد الجنة فليتقدم للموت في سبيلها. في هذا المسمع سيوضح الدكتور والمفكر أحمد راسم النفيس علاقة بريطانيا بعبد العزيز قبل الحرب العالمية الثانية.
2: جرت في بداية القرن العشرين، كان الإنجليز حتى تلك الأيام لا يرون جدوى للكشف عن وجوههم كثيرا، خوفا من جيش الإخوان الذي نقنه السعوديون أن جميع حكام وشعب الجزيرة العربية والبلاد العربية الأخرى كفار. وكان الاتصال بين الإنجليز وبين آل سعود يجري بواسطة جون فيلبي ورجال بعثته الذين أصبحوا من رجال الدين والقضاء السعودي بعد أن أطلقوا زقونهم وأشهروا إسلامهم. طبعا القصة دي يعني من القصص التي طالما خدع بها المسلمون، التعويل على الرأي العام العالمي، التعويل على المنصفين في بريطانيا العظمى أو غيرها، الذين يأتون إلينا ويتحدثون كلاما عاطفيا جميلا، أما في لحظات التنفيذ فكانت الهراوة تنزل على رؤوس الجميع وخاصة على الشعوب المسلمة.
0: من أجل أن نفهم أكثر كيف وطدت بريطانيا علاقتها مع عبد العزيز وتبعت هذه العلاقة على مصير شبه الجزيرة العربية والدول العربية بشكل عام، نستمع إلى جزء من وثائقي يتضمن مداخلات للدكتور محمد طي والدكتور محسن صالح والدكتور فؤاد إبراهيم الباحث الأكاديمي والناشط السياسي.
3: هنا بدأت الحكومة البريطانية بالتفكير جديا بالتفاوض مع الملك عبد العزيز لحماية مصالحها، خاصة وأنها كانت بدأت الانقلاب على الشريف حسين وتسعى للحيلولة دون إيجاد أرضية واقعية من شأنها تحقيق أحلامه في الثورة العربية وإقامة دولة عربية كبرى تمتد من اليمن إلى حدود تركيا. جهود فيلبي بدأت تؤتي ثمارها بعد أن باتت تجمعه علاقة صداقة مع ابن سعود الملك الذي أصبح يدعوه باستمرار إلى مجالسه العائلية والخاصة، ما جعل فيلبي يفضل عبد العزيز على الشريف حسين كملك للعرب.
1: كما يقول فيلبي، عندما يأسنا من حسين دعمنا ابن سعود مخابراتيا وتسليحيا وماليا لكي يهاجمه، وكشفنا له مخابراتيا عن نقاط ضعف الجيش الشريفي حتى هاجمه،
3: لتكون تلك ثاني ضربة توجهها بريطانيا للشريف حسين بعد أن وجهت له الضربة الأولى المتمثلة بوعد بلفور الذي ينص على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.
4: عندما رأى عبد الله ابن الحسين في الأردن، يعني طبعا هني أحالوا بيوا على تقاعد الشريف حسين وخدعوا من خلال مراسلات حسين مكمهون، وكل هذه الأمور أدت بعبد الله إلى يعني الأذى النفسي، فتصرف مع جون فيلبي بشكل يتحدث هو أنه كان يراني أصغر منه وأصغر من ابن عبد العزيز، حتى وجه عبد العزيز فيلبي وجه عبد العزيز إلى مقاتلة عبد الله بن الحسين وهزمه وقتل الكثير من ما يسمى الآن شرق الأردن، وتدخل فيلبي من أجل رد عبد العزيز وبالتالي لكي يسلم عبد الله بن الحسين بأمرين: الأمر الأول عدم مهاجمة ابن عبد العزيز وتلقي الأوامر من البريطانيين مباشرة حول علاقته مع الآخرين في المنطقة العربية، والأمر الثاني بأن يسلم بأن يهاجر أو يسلم لليهود بفلسطين، وهذا أمر مهم يلقي الضوء أيضا على مستقبل المنطقة، أن عبد العزيز كان مسلما للبريطانيين بهذا الأمر، وخاصة أنه كما أشرت حييم وايزمان يذكر في مذكراته أن تشرشل أرسله أو قال له أنني سأجعل من ابن سعود أمير أمراء الشرق وكبير كبراء الشرق أو كبار الشرق، وبالتالي أن يكون هذا الأمير متفقا مع وايزمان حول مستقبل فلسطين.
3: تحركت بريطانيا سريعا وبعثت بالسير جيلبرت كلايتون لمقابلة الملك عبد العزيز الذي كان يعسكر خارج مدينة جدة، وذلك عام 1925 ميلادية 1343 هجرية. وعلى مدى 3 أسابيع ظل كلايتون يتفاوض مع عبد العزيز في مخيمه بالقرب من بحرة قبل أن يتوصلا لحل مشكلات الغارات القبلية وتوقيع معاهدتي حداء والبحرة بشأن الحدود بين نجد وإمارة شرقي الأردن ونجد والعراق.
5: معاهدة حداية كانت بين العراق وبين عبد العزيز، وتنص هذه المعاهدة على أن يكون الأساس في ترسيم الحدود ليس الحدود العشائرية كما كان يريد عبد العزيز، بل وبخه بيرسي كوكس واعتبر تصرفه صبيانيا، لأن ذلك يعتبره الإنجليز تجاوزا على ما يعتبرونه حقا حصريا لهم، ان هذه ان ترسيم الحدود يتم على اساس المصالح وليس على اساس الحدود العشائريه. وكان عبد العزيز يريد اكثر مما يتوقع، اكثر مما يعني رسمه الانجليز له، ولذلك نجد ان كان يريد مثلا ان تصل الابل والمراعي النجديه الى داخل الحدود العراقيه والى ابار الموجوده في داخل العراق، بينما جاء بيرسي كوكس وقال ان لا يمكن ان تقام حدود على اساس الوجود العشائري في المنطقه سواء في العراق او في نجد، وتم رسم هذه الاتفاقيه. طبعا هناك بنود كثيره هي في الواقع تريد ان تؤمن علاقة مستقرة بين العراق وبين نجد بعد ترسيم الحدود، لأنه كان يخشى الإنجليز من أن يستمر جنود عبد العزيز بالتجاوز على الحدود العراقية كما كانوا يفعلوا في السابق، فأرادوا أن يهيئوا بيئة مستقرة لهذه العلاقة المستقبلية بين العراق وبين نجد، وبالتالي وضع حد لتجاوزات العشائر، خصوصا ان العشائر كما هو معلوم ان يعني لا ترتبط بارض محدده، قد تنتقل من منطقه الى منطقه بحسب وفره المياه والاعشاب.
0: حول لقاء كوكس بعبد العزيز يتحدث الدكتور احمد راسم النفيس ويقول:
2: لا، هو اعطاه الولاء واعطاه السير بيرسي كوكس، ما هو اخطر من الولاء او ما هو اخطر من رفع مرتبه من 500 جنيه استرليني الى 5000؟ قلده وسام السلطنه البريطانيه وقال له في المستقبل القريب سنقلدك وسام سلطنه حائل بعد القضاء على خصومنا ثم سلطنه الحجاز ونجد لتصبح سلطان نجد والحجاز وملحقاتها، ثم نجعل منك ملكا بعد تسليمك عسير وبعض الإمارات الأخرى. انتبه هنا عند كلمة بعض الإمارات الأخرى، نعم، لنطلق عليها اسمكم فتصبح المملكة السعودية. هنالك استفسر عبد العزيز من الكولونيل كوكس وقال له: الله قدرنا على خدمتكم وعلى خدمة بريطانيا، ماذا تعني بالإمارات يا سيدنا بيرسي؟
6: ما شاء
2: فتكلم
6: الله.
2: فتكلم المستشار عبد الله الدملوجي مسابقا الكولونيل بقوله: إن الكولونيل يعني بالإمارات الأخرى مثل البحرين والكويت وقطر والشام وفلسطين والعراق واليمن. فقال: نكررها مرة أخرى، يعني بالإمارات الأخرى البحرين والكويت وقطر والشام وفلسطين والعراق واليمن. فقاطعه السير بيرسي كوكس بكلمة حاول فيها إخفاء ملامح غضبه وقال: كلا كلا، إنما أقصد نجد وحائل والحجاز والأحساء والجوف، لأننا لا نضمن وقوف آل رشيد أو استمرار الحسين بن علي معنا، لذا سننقل الحسين بن علي لتعيين أولاده ملوكا على العراق وسوريا. إذن أيضا هنا نقطة مهمة جدا جدا، قال: وسنضع حدودا لكل من ممالككم ونحن نحارب توحيد البلاد العربية، نعم، تحت حكم رجل واحد حتى لو كان ملكا، لأن هذا ليس في صالح بريطانيا، فالتوحيد سينتج عنه ذوبان الأقاليم وتلاشي التبعيات، وبذلك يصبح العرب قوة كبرى تقف في وجه مصالحنا المشتركة.
0: متفاخرا روى حافظ وهبة المستشار السعودي في كتابه جزيرة العرب عن الطاغية الملك عبد العزيز، قال عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود: لقد قاومت دعوتنا كل القبائل أثناء قيامها، وكان جدي سعود الأول قد سجن عددا من شيوخ قبيلة مطير، فجاءه عدد آخر من القبيلة يتوسطون بإطلاقهم، ولكن سعود الأول قد أمر بقطع رؤوس السجناء ثم أحضر الغداء ووضع الرؤوس فوق الأكل، وطلب من أبناء عمهم الذين جاءوا للشفاعة لهم أن يأكلوا من هذه المائدة التي وضعت عليها رؤوس أبناء عمهم. ولما رفضوا الأكل أمر سعود الأول بقتلهم. وتذكر المصادر أن عبد العزيز بعد قتله لفيصل الدويش توضأ بدمه ثم قام لأداء الصلاة.
3: من جهته وبعد أن اطمأن عبد العزيز لعدم تدخل بريطانيا بشؤون مملكته التي يسعى إلى تأسيسها، سارع إلى إعادة التحالف التاريخي بين آل سعود وآل الشيخ بهدف الاستفادة من البعد الإيديولوجي الديني لتوحيد القبائل وسكان القرى النجدية وضمهم تحت لواء المملكة التي أطلق عليها اسمه، كما وعمد إلى نشر مشايخه بين القبائل، الأمر الذي أسس لما يعرف اليوم بالسلطة الدينية التي حلت محل القبلية وأخذت البيعة لولي الأمر والمتمثل بشخص الملك الحاكم. إضعاف الروابط القبلية مكن عبد العزيز من إيجاد جيش استخدمه لاحقا في إسقاط الدولة الهاشمية في الحجاز وإضعاف باقي الكيانات ذات الطابع السياسي في غرب وجنوب الجزيرة العربية حتى حدود اليمن الحالية.
1: وكان عبد العزيز ومن قبل عبد العزيز كانوا يهاجمون القبائل فيقتلون الرجال ويسبون النساء والذراري، يعني كيف كان بالجهلية تماما، فكان هو يمارس هذا الأمر. فإذا أرضخت القبائل يعني وكل قبيلة ترفع رأسها بيضربوها وبيخدعوها من جديد حتى يبقوا هن، وعملوا جيش فيما بعد، عملوا جيش حتى يعني حتى ترضخ كل القبائل لهم. يعني كان في الجزيرة العربية القبائل تقاتل بالطريقة التقليدية، وكانوا دربوا له جيشا منذ بداية القرن العشرين ليستخدم في المعارك فيما بعد تدريبا حديثا، يعني غير الجيوش القبلية التي كانت قائمة. فيلبي مثلا لم يعد يجرؤ أن يخوض المعركة، صار يقف محل بعيد ويراقب المعركة.
4: ويروي فيلبي أنه كان يدفع أموال لعبد العزيز من أجل دفع لرؤساء القبائل وتسليحها لكي تكون منخرطة في المعركة مع البريطانيين. طبعا ربما القبائل الأخرى لم تعرف أو لا تعرف أن هذه العلاقة ممتدة مع البريطانيين، ولكن المسألة ليست مسألة إقناع، المسألة مسألة مصالح.
3: رغم نجاحات عبد العزيز هذه إلا أن بريطانيا كانت تتعامل معه ببرودة وحذر دون أن تعي أنه يتحرك على بحيرة من النفط جعلت منه قوة لا يستهان بها بين الدول الكبرى. فيلبي الذي كان يعمل مبعوثا بين الملك عبد العزيز وبريطانيا بلده الأم تحول ليصبح كبير مستشاري الملك للشؤون الخارجية، ما لبث أن بدأ اهتمامه ينصب على الذهب المدفون في رمال الصحراء الواسعة.
1: المهم بهي المنطقة استراتيجيا الشواطئ، لكن هون لما اكتشفت الثروات الباطنية صار ساعتها اهتمام فيها مختلف عن السابق، يعني صار ساعتها بريطانيا بتفوت لجوا مش بس على الشواطئ، بالأساس هني محتاجين شواطئ، ليش بدهن عدن وبدهن باب المندب وبدهن الإمارات المشيخات اللي صارت بالخليج وصولا إلى الهند. لكن لما صار في قصة بترول طبعا صارت مسألة بتختلف، صار في ثروات بدهن إياها.
3: ومن أجل ذلك عمل على فتح اتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية، وهو ما كان يتم عبره شخصيا. في عام 1931 دعا فيلبي تشارلز كرين إلى جدة ليعمل على التنقيب عن النفط في الأراضي السعودية، وهو ما نتج عنه في مايو عام 1933 مفاوضات بين فيلبي وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا انتهت بتوقيع عقد امتياز حصري لمدة 60 سنة للتنقيب عن النفط وإنتاجه في منطقة الإحساء على الخليج.
4: بعد اكتشاف النفط ازدادت العلاقة عمقا وعضوية، خاصة أن هذه الأموال يعني لم نرى أنها توجه من أجل مثلا تحرير الأمة العربية أو تقدم الأمة العربية أو العرب بشكل عام، كانت يعني هي بين أيدي الغرب وآل سعود، يعني لم تعم الفائدة والخير على المنطقة العربية.
3: ومعها بدأت فصول حلول النفوذ الأمريكي في المنطقة محل النفوذ البريطاني. في عام 1932 أعلن عبد العزيز نفسه ملكا مطلقا على كامل أراضي نجد والحجاز، وجعلها مملكة سماها نسبة إلى عائلته آل سعود، فباتت تعرف باسم المملكة السعودية.
0: الأعمال الاستكشافية عن النفط في اليمن. بحسب ما أوردت بعض المصادر الرسمية أهمها المركز الوطني للمعلومات، فإن الأعمال الاستكشافية عن النفط الخام بدأت في الثلاثينيات، ويمكن تقسيم مراحل الأعمال الاستكشافية عن النفط والغاز إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من العام 1938 للميلاد وحتى العام 1980 للميلاد. ففي شمال اليمن قامت شركة براكلا وديلمان من ألمانيا الغربية بتنفيذ بعض الأعمال الاستكشافية في المنطقة الغربية لليمن في تهامة، الصليف والبحر الأحمر عام 1952 للميلاد وحتى 1954، وبدون أي مبرر انسحبت الشركة. وهكذا مع كل عمل للشركات في الاستكشافات النفطية في فترة ما قبل الستينيات، كانت الشركات تنسحب رغم النتائج الإيجابية التي في مناطق الاستكشاف. نستمع إلى الباحث والمحلل العميد عبدالله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للشؤون الإعلامية.
6: طبعا النفط لغز كبير في اليمن، وللأسف الشديد أنه حتى الجهات الرسمية ذاتها لا تعلم بحقيقة المعلومات الكاملة المتعلقة بالثروة النفطية والغازية اليمنية. يعني ما كل شيء من أرقام ومن معلومات، أيضا نتائج المسح الجيولوجي لمجمل الخارطة الجغرافية اليمنية لا تعبر عن حقيقة الثروة اليمنية. من أراد أن يتتبع ملف النفط عليه أن يعود أيضا إلى مرحلة الإمام يحيى، وكيف كان الإمام يحيى أيضا يستدعي الشركات ثم فجأة تغادر هذه الشركات، وأيضا في مراحل لاحقة. وحتى نستطيع أن نقول عن أن مسألة الثروة اليمنية هي مؤامرة اشترك فيها السوفيت مع الجانب الأمريكي والبريطاني. طبعا في البداية كان البريطاني كانوا يعملوا على إعاقة جهود الإمام يحيى والإمام أحمد في مسألة استدعاء الشركات والتنقيب عن النفط، لأنه حدث ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر. هذه موجودة في الوثائق الأمريكية وموجودة في مجمع في كل من كتب عن مرحلة الإمام يحيى، وأن الرجل بالفعل اجتهد كبير جدا من أجل أن ينتقل باليمن إلى مرحلة أفضل، واستدعى الشركات. والشركات التي غادرت إلى السعودية في البداية كانت في اليمن. يعني من نقب عن النفط في السعودية كان موجود في اليمن، حتى
7: يعني بدأت في اليمن ثم
6: بدأت في اليمن، إلا أنه التآمر البريطاني السعودي في البداية أدى إلى خروج هذه الشركة، لأنه بريطانيا كانت تعتبر اليمن ضمن مجال نفوذها بما في ذلك اليمن الشمالي. ثم أصبح فيما بعد عندما نتحدث عن مرحلة السبعينات السوفيت عندما جاءت بهم القيادة الجنوبية لاستكشاف النفط في الجنوب، والنفط في الجنوب موجود يعني معروف في حضرموت في شبوة تحديدا.
0: لم يكن حال جنوب اليمن بأفضل حال من الشمال، فالمؤامرة كانت أكثر وضوحا. ففي عام 1938 حصلت الشركة البريطانية بريتش بتروليم على حق الامتياز في شمال حضرموت، والتي غيرت اسمها إلى عراق بتروليم بعد هيمنتها على حقول نفط العراق. هذه الشركة قامت بأعمال المسح والتنقيب في مناطق واسعة شملت الأجزاء الشمالية لمحافظات المهرة وحضرموت وشبوة، وحفرت ثلاث آبار تجريبية في منطقة ثمود. أظهرت نتائجها عن وجود مكامن نفطية في بئرين منها، ومع أن هذه الشركة قد منحت ترخيصا مفتوحا من المندوب السامي البريطاني لمستعمرة عدن والمحميات الشرقية والغربية للتنقيب عن الثروة النفطية، إلا أن الشركة انسحبت وتخلت عن امتيازاتها عام 1960 للميلاد. في عام 1961 حفرت شركة بان أمريكان أربع آبار في شمال حضرموت والمهرة وانسحبت، وتلت شركة سيابكو الجزائرية عام 1967 والتي انسحبت. وهكذا كلما عملت شركة في أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط تنسحب. ونذكر مثلا شركة ساينس والمشروع اليمني السوفيتي تكنو إكسبورت وشركة النمر والتي سنتحدث عن تفاصيل انسحابها بشكل منفرد في الحلقة القادمة. من الشركات كذلك شركة براس بترو البرازيلية والمجموعة الكويتية وبيكو الأمريكية وعشرات الشركات اللا انسحبن دون أي مبررات حينها في ذلك الوقت، لتنكشف الحقيقة فيما بعد أن للسعودية دورا كبيرا في انسحاب هذه الشركات. وهنا نستمع إلى شهادة الشيخ علي الحريزي رئيس لجنة الاعتصام السلمي في المهرة الرافض لوجود قوات الاحتلال السعودي والإماراتية.
7: لكن أنا أفهمكم السعودية هل هي من اليوم عدو؟ لا، السعودية من يوم عرفنا أنفسنا وفهمنا السعودية هي عدو لنا، وببين لكم ليش عدوة السعودية. في 69 في شركة بان أمريكان في ثوف بترفوت خلاك برسليم وبرنسي عرفوها في ترفات وطلعت نفط، جت سعودية وشلتها دفوت إيس بعت لها وشلتها. بعدها جت شركة جزائرية ومسحت والسعودية شلتها. بعدها جت شركة الروسية من قناب إلى طف شحر وحفرت أكثر من 100 بير، والشركة الروسية تعبت سعودية ابتزتها كل سنة يقولوا أعطونا يعطوهم، كل سنة يقولوا أعطونا إحنا بنطلع. وأنا في آخر أيامها قدني ملازم في الجيش وحفرت أبار في شحر في عربة في ضحية في الفرعة في عيوة في قناب كل حفرة أبار وتختمهم. في الأخير السعودية تقول لها أعطيني الوثائق وأنا أعطيكم كل ما تريدوه، وفعلا شلوا فلوس لما شبعوا الروس وعزلوا. بعد الشركة الروسية جت شركة أجيب الإيطالية وعملت مدينة في البحر، حد يذكرها؟ حد يذكر المدينة اللي كانت في البحر؟ وطلعت حصلت أيامها كان سالم حسين محافظ وأنا كنت ركن استطلع في المحور، وجابوا قرشة زجاج كبيرة تقول برميل فيها نفط خام من البحر. بالليل شوف المنصات في البحر تقول مدينة. فراحت الأخة الجارة الطيبة إلى إيطاليا إلى روما وتفاوضت مع الشركة هناك، وبعد أسبوع عطفت كل هذا وراحت. بعدها جات شركة النمر، لا بترو كندا، بترو كندا وحفرت فيحات وعملت ردمية من عمان إلى برشيت، ونحن كنا مواطنين وجابت الحفار وحفرت على أساس بترول، وسعيد واحد كان من حراستها سعيد حليكوك، والأخ كان في التربية كان موجود في حات وشاف السعودية لما جو وتفاوض مع الشركة وشلوها، صبوا فيها سيت وشلوها وراحت. بعدين جت شركة النمر وراحت، وبعدين جت شركة سي سي جي الفرنسية وراحت، وبعدين جت شركة جالو في ضحون وقفتها وراحت. طيب ليش نحن نريد ومصممين على البيع ونحن ما بنحصل منه شيء ونحن عندنا ثروة؟ نحن السعودية بغينا تكفينا شرها وتحترم كرامتنا وتخلينا نعيش بكرامة من أرضنا، نطلع غاز وبترول ونعيش، نبني لنا بيوت، تكون هناك بنوك، تكون هناك نهضة معمارية ونهضة تعليمية، ومن عنده مريض يعالج مريضه. الحين واحد إذا عنده مريض يكون يتسول، حد يعطيه شيء بسيط وحد يقول له برا ما عندي. تريد بيت سكن؟ ما تقدر تبني لك بيت سكن. تريد وظيفة ومعاش؟ 60,000 يبني. ليش؟ كل أسباب الجارة السيئة اللي معنا. لا، ممنوع أن توقف المار طلعوا نفط. ما في، ما حد هاننا في قوة الأرض من في التاريخ أكثر من مهانتنا السعودية. وأنتوا تعرفوا أولادكم وين الحين، وإيش اللي يحصل لهم داخل السعودية؟ لا تجنيس. طيب فكني يا أخي، أجنسني ولا طلعني إلى بلادي؟ يقول لك لا ممنوع تجنيس، ما في، وطلعك ما أطلعك. أبوي حين فايدة فونا ناس يشوف يد من المغتربين يتصلوا، نحن والله مسينا بالعشاء الليلة، يلا اللي عنده غنمتين يبيعها واللي عنده بقرة يبيعها، يرسل العيال هناك. فبالحقيقة الحرب مع السعودية مش من اليوم، الحرب مع السعودية قديم. نحن ما نريد إجارة سعودية ولا نريد غيرها، نريدها تخلينا نعيش بكرامة في أرضنا ونطلع بترولنا ونعيش مثل الناس. وكلكم تفهموا هذا الكلام أنتم.
0: التنقيب في تهامة والبحر الأحمر. لأن البحر الأحمر ملتقى الأطمال الاستعمارية، وعبر التاريخ ترتبط اليمن بهذا البحر ارتباطا وثيقا لموقعها المتميز وسيطرتها على مضيق باب المندب، البوابة الأهم للبحر الأحمر، وكذا طول شريطها الساحلي والجزر العديدة الواقعة ضمن مياه اليمن الإقليمية. التحدث عن البحر الأحمر قد يحتاج منا عدة حلقات، وعليه سنخصص حلقات للتحدث عنه ضمن ملف البحر الأحمر. ونكتفي في حلقة اليوم أن نتطرق إلى أهم المحاولات اليمنية لأعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط في تهامة والبحر الأحمر والمؤامرات التي أعاقت هذه الأعمال. في عام 1938 كان الإمام يحيى حميد الدين قد أولى اهتماما كبيرا بأعمال التنقيب عن النفط في تهامة والبحر الأحمر، وبالفعل أجريت كثير من المسوحات بواسطة بعض الشركات التي انسحبت بسبب عوامل عدة كالحرب العالمية الثانية وكذلك الضغط السعودي. عام 1952 للميلاد وحتى 1954 في عهد الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين قامت شركة براكلا وديلمان من ألمانيا الغربية بتنفيذ بعض الأعمال الاستكشافية في المنطقة الغربية لليمن في تهامة الصليف والبحر الأحمر. ورغم النتائج الإيجابية إلا أن الشركة انسحبت بسبب الضغط السعودي. في منتصف السبعينيات استقدم الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي شركة شل للتنقيب في تهامة، وبدأت الشركة حفر آبار استكشافية جنوب مدينة حرب فيما يسمى اليوم بالكمب، إلا أن السعودية تدخلت وضغطت على الشركة لتنسحب. لم تقتصر ضغوط السعودية على منع الشركات في التنقيب عن النفط في اليمن، وإنما لمنع أي تعاون بين اليمن ودول أخرى في المجال النفطي. وهذا ما أوضحه الأستاذ محسن العيني.
1: المصفاة،
8: مصفاة النفط،
1: مصفاة النفط. اليمن كما تعرفون لم يكن لسه ما كانش عندنا نفط.
8: نعم.
1: فكنا نبحث عن مساعدات من هنا وهناك. قاضي عبد الرحمن الإرياني طلب من العراق في زيارته لهم أن يساعدونا بمصفاة أو ببترول أو كذا. إبراهيم الحمدي التقى بالرئيس الضام حسين في الرباط في مؤتمر القمة 74، وأكد له حاجتنا للبترول، أن البترول غني. نفاجأ بوفد عراقي يصل إلى صنعاء برئاسة عدنان حسين مسؤول البترول في القيادة القومية، ويقول إحنا كنا نعد مصفاة للصومال وتعاقدنا معها وهي جاهزة، الآن جئنا نقدمها لكم
9: بناء على طلب رئيس مجلس القيادة سلطان حسين. أنا دعيت الإخوان في القيادة وشرحت لهم الموضوع، وإذا بهم يرفضون كيف نسمح لهؤلاء البعثيين والعراقيين أن يأتوا إلى اليمن؟
8: أنت لسه واخد ختم البعث من قبل. طيب
9: أنتوا اللي طلبتوها مش اللي طلبتها، لماذا ترفضوا؟ بعدين هذه فرصة أن يكون عندنا مصفاه، يعني
8: أولا جاية مساعدة اقتصادية، إيه دخل البعث في الاقتصاد في
9: البلد؟ وهذه ستكون يعني كمان في الخوخة في المنطقة النائية، احرسوها خلوها لوحدها إلى آخر. اختلفنا خلاف كبير وقالوا لا ستأتي مصفاه من السعودية. قلت لهم أنا طلبت من الملك فيصل أن يعطينا مصفاه واعتذر، والسعودية ليس لها مصلحة في إنشاء مصفاه في اليمن لأن عندها سواحل على البحر الأحمر وعلى الخليج العربي. العراق لهم مصلحة لأنهم بعيدين من هذا الموقع، وإحنا سنستفيد من المازوت من كذا. إحنا حرقنا أشجار اليمن في الوقود لأنه البوتاغاز ما كانش موجود في اليمن. المهم خلافات كبيرة، أخيرا أنا بلغت الوفد العراقي أنه إحنا بحاجة لدراسة سندرس الموضوع ونبلغ،
8: واعتذرتم عن المصفى
9: واعتذرنا عن المصفى. وجاء وفد سعودي يبحث موضوع المصفى، وعندما زاروني قلت لهم أنا أرحب ألف خير أهلا وسهلا بكم، وإذا بنتيجة البحث يقولوا نحن محتاجين إلى 18 شهر للدراسة وبعد ذلك القرار سياسي، فكأن احنا فقط حرمنا من
8: خسرتم هذه ولم تكسبوا تلك
9: ولم أكسب هذه.
0: نصب النظام السعودي نفسه وصيا على اليمن واعتبرها دولة بل حديقة خلفية تابعة له، لتتصادم هذه الرؤية مع تحركات الرئيس الحمدي نحو الإصلاح والتطوير والاستقلال بالقرار، وجعل من اليمن دولة لها تأثير خارجي. وهنا نستمع إلى جزء من وثائقي ومداخلة للصحفي شاكر الجوهري.
10: استمر الرئيس الحمدي في الإصلاحات ومعالجة العديد من الملفات الداخلية والخارجية، وبنى علاقات مع الاتحاد السوفيتي وأوروبا، لكن عقد قمة البحر الأحمر في تعز في مارس 1977 وتشكيل ائتلاف دولي لأمن المنطقة بمشاركة زعماء السودان والصومال واليمن الجنوبي كان من أبرز ما قام به الحمدي لسياسة اليمن الخارجية.
11: كنت يومها ممثلا أيضا لصحيفة القبس الكويتية، وكنت الصحفي غير اليمني الوحيد الذي غطى تلك القمة، وكانت قمة غاية في الأهمية، وأهم أهميتها هي أنها كانت سببا إضافيا حفز خصوم الرئيس الحمدي على أن يقتلوه ويتخلصوا من نظامه.
12: بالنسبة لمؤتمر تعز اللي عقد لقمة البحر الأحمر، كان معروف ان في اتصالات جاريه بالفعل لعقد مؤتمر قمه اخر. ده سؤال. الشطر الثاني منه

0: تمثل تهديدا لأمن الإقليم وليس الحفاظ على أمن الإقليم.
1: في 26 نوفمبر 2019 للميلاد عقدت دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء مؤتمرا صحفيا كشفت فيه تفاصيل هامة عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. واستعرض العميد عبد الله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للشؤون الإعلامية في التقرير الذي تلا عدة تفاصيل حول جريمة الاغتيال، فكشف عن أهم الضالعين في جريمة الاغتيال ودور الأجهزة المخابراتية الأمريكية والسعودية التي خططت ومولت وأشرفت على عملية الاغتيال. وكذلك استعرض التقرير التدخل السافر للنظام السعودي في التحكم بالقرار اليمني من خلالها العسكري في سفارتها بصنعاء العقيد صالح الهديان، إلى جانب تفاصيل كثيرة هامة مرفقة بوثائق وأدلة تكشف لأول مرة.
2: أما عن أسباب ارتكاب الجريمة وتنفيذ الانقلاب الدموي، فأولا شهدت العلاقة بين الحمدي والنظام السعودي حالة فتور ثم تطورت إلى خلاف وتوتر على الكثير من الملفات والقضايا أبرزها التدخل السعودي في اليمن. ثانيا تؤكد وثيقة عبارة عن محضر لقاء جمع الحمدي بوزير الداخلية بالشطر الجنوبي مبعوث الرئيس سالمين قبل الانقلاب الدموي بخمسة أشهر، رغبة الحمدي في تعزيز قوة اليمن وكذلك تذمره من حجم التدخل السعودي في شؤون الشطر الشمالي وقتها، وقوف الحمدي أمام محاولة السعودية إشعال الحرب بين الشطرين من خلال دفع الشمال لمحاربة الجنوب، وكذلك تحريض الشطر الشمالي على الشطر الجنوبي. وقال الحمدي لمبعوث سالمين: تأكدوا أنه لا يقدر أحد على وجه الأرض أن يدفع بنا لمحاربة الجنوب، وقسمنا لو تنطق الأحجار أننا لن نحارب إخواننا وسنلتقي مع إخواننا في الشطر الجنوبي مهما كلف ذلك من ثمن، فهذا واجب وطني ومن مصلحة اليمن أو مصلحة اليمن تقتضي الاتفاق. رابعا ملف الحدود والبداية بخارطة اليمن في الكتاب المدرسي وقتها، حيث تكشف الوثائق انزعاج السعودية مما قيل وقتها أن الطلاب اليمنيين يدرسون أن جيزان وعسير ونجران مناطق يمنية. وثيقة أخرى تؤكد أن من قام بطباعة الكتاب هي السعودية، إلا أنها عادت وسحبت كل النسخ بعد معرفة الخارطة ثم حاولت طباعة كتاب جديد بخارطة جديدة ضمت إليها ليس جيزان ونجران وعسير فحسب، بل وأيضا كل مناطق الربع الخالي، وأرادت توزيع هذا الكتاب على المدارس اليمنية، إلا أن الحمدي رفض ذلك بشدة. وهنا نذكر لكم كلام الحمدي بالنص حول هذه القضية. قال الحمدي: لقد طبعت لنا السعودية كتب مدرسية خلال السنوات التي مضت في حدود 350 إلى 400 ألف كتاب مدرسي، وبطريقة الخطأ عملوا بالخرائط نجران وعسير وجيزان وغيرها يمنية، لكن تنبهوا قبل فترة، يعني قبل فترة من كلام الحمدي، وقالوا إن هذا خطأ وغيروا وعملوا خارطة أخرى حتى اعتبروا الربع الخالي تابعا لهم، يعني طبعوا 400 ألف نسخة ثانية وأرادوا توزيعها على كل المدارس اليمنية، إلا أن الحمدي رفض ذلك بشدة وقال: لم نوافق على ذلك وأجلنا نقاش الموضوع. الوثائق كذلك تشير إلى أن الحمدي حاول عدم فتح ملف الحدود في وقت كانت السعودية تريد تثبيت الوضع الحدودي لأسباب على رأسها أن هناك من اليمنيين من سيقف إلى جنبها إلى جوار السعودية ضد وطنه وضد بلده وضد شعبه، إضافة إلى أن اليمن لم يكن قويا لدرجة فتح مثل هذا الملف حتى يضمن السعادة حقه. كذلك حرض الحمدي القبائل وفي المناطق الحدودية على إطلاق النار على المروحيات العسكرية السعودية التي كانت تقوم بتجاوز الخط الحدودي ومواجهة أي تقدم عسكري سعودي. النظام السعودي لم يكن يرغب في التقارب بين صنعاء وعدن، وكذلك في توجه الحمدي نحو استكشاف النفط، وكذلك الخروج عن الهيمنة السعودية، إضافة إلى ملف خطير له علاقة بالكيان الصهيوني وهو ملف باب المندب والبحر الأحمر. ولهذا تشير الوثائق إلى أن الحمدي كان يؤكد أن أصحاب الشأن في البحر الأحمر هم اليمنيون بالدرجة الأولى، لأنهم هم الذين يتحكمون بأهم موقع فيه.
3: ايش السبب؟ السبب ان مراكز القوى هي التي تفرض كل شيء. السبب ان هناك من يحكمون وليس هم المسؤولين. المسؤوليه يجب ان يتحملها المرء بشجاعه، لانه قبل ان يكون مسؤولا امام المواطنين او امام من حمله المسؤوليه هو مسؤول امام الله قبل هذا وذاك.
2: دور قائد لواء تعز الرائد علي عبد الله صالح. اولا، المشاركه في المؤامره الانقلابيه الدمويه على رئيس مجلس القياده القائد العام للقوات المسلحه الرئيس ابراهيم الحمدي. ثانيا، التخابر مع دوله اجنبيه. ثالثا، المشاركه في اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي. رابعا، المشاركه في مباشره قتل الرئيس ابراهيم الحمدي. خامسا، المذكور يعتبر بحسب الوثائق المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي. سادسا، المشاركة في اغتيال قائد قوات العمالقة المقدم عبد الله الحمدي. سابعا، إعطاء أوامر بتنفيذ أعمال وممارسات ضمن الانقلاب الدموي الذي شهدته صنعاء يوم 11 أو بعد ظهر الثلاثاء 11 من أكتوبر 1977. محاولة طمس أي دليل يكشف تفاصيل الجريمة من ومن يقف خلفها. تاسعا، أصدر المذكور توجيهاته بعد وصوله إلى السلطة لجهاز المخابرات أو ما كان يسمى بالأمن الوطني توجيهات بالنشر في أوساط المواطنين أنه لم يكن في صنعاء وقت اغتيال الحمدي وكان في تعز، وذلك لمحاولة نفي أي صلة له بالجريمة.
3: كلمة الحق الذي ما فرضت أن يقولها كل من نادوا بالحق في كل مكان، ما في شيء. كلمة الحق بتتجاوز الإنسان تنتهي، والحياة ما هي شيء.

مستمعين الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى الجزء الرابع من ملف النف، وسنتناول مواضيع عدة، منها محاولات الوزير أحمد دارس التنقيب في تهامة في العام 2014، وضغط النظام السعودي لمنع التنقيب، كما سنتحدث عن شركة النمر والتنسيق بين عفاش والسعودية للسيطرة عليها، كما سنتحدث عن المثلث الأسود، البحيرة النفطية الأكبر في المنطقة وهي في اليمن. كل ذلك والكثير الكثير فقط من إذاعة سام اف ام، وعبر برنامجها الأسبوعي ملفات خاصة، فكونوا على الموعد. في أمان الله ودمتم بخير.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
5: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 13 بعد 600، التزكية والولاية، القسم الأول.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الثاني من الأسس التي تقوم عليها التزكية، وهو التزكية والنبوة. وقبلها تحدثنا عن الأساس الأول، وهو التزكية والقرآن الكريم. في هذه الحلقة نتحدث عن الأساس الثالث الذي تقوم عليه التزكية، وهو الولاية. يعني هذه المنابع الهداية الصافية الثلاثة المذكورة في القرآن الكريم، والتي تحدثنا عنها بتفصيل عند ذكر منابع الهداية الصافية، وكوني لأن الولاية هي امتداد النبوة أو الامتداد الصحيح للنبوة. فالشيطان كما ذكرنا في الحلقات السابقة في عند الحديث عن منابع الهداية الصافية، عندما بعد النبوة يحرف المسار ويحدث سبلا كثيرة، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله على ذلك. ولذلك نبه رسول الله إلى المنبع الصحيح المستقيم الذي لا تنحرف به الأمة عن مسارها. وكما وقع في الأمة انحراف في المسار السياسي فعزلت القرآن الكريم، كذلك وقع انحراف في جانب التزكية فتحول الشخص التزكية سواء بمفهومها أو بمجالها الروحي أو بمجالها الأخلاقي إلى آخره، أصبح المزكى وذلك الإنسان البعيد عن الناس، البعيد عن هموم المجتمع، البعيد عن قضايا الأمة، الذي يأتي إليه الناس للتبرك به وبكونه يذكر الله كثيرا أو كونه يجوع كثيرا أو كونه يمارس طقوسا معينة أو كونه لديه كرامات بحيث يعني تتيح له أو تجعل له البرهان على كونه وليا من أولياء الله. في نفس الوقت ذلك الذي يجاهد في سبيل الله أو الذي يدعو إلى القسط أو الذي يقتل في وهو يمارس ما كلف به يصبح وكأنه لا يؤدي شيئا، مع أن القرآن الكريم يصف المؤمنين المتقين بكل تلك الصفات العظيمة وأداء المسؤوليات الكبرى. ولذلك الولاية تضمن لنا هذا الأمر، الولاية طبعا بمفهومها القرآني وبمفهومها النبوي والذي وضحه في الحديث الكثيرة جدا عندما أشار إلى الإمام علي باعتباره نموذجا للولاية أو اعتباره وليا من أولياء الله أو باعتباره هو المولى للمؤمنين، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فشخصية الإمام علي هي الأسوة، كيف كان الإمام علي يعني في تقواه في صلاحه في أخلاقه في قومه في قيامه بكل ما كلف به من مسؤوليات إلى أن استشهد في سبيل الله، حياته كلها جهاد في سبيل الله. أكبر الانتصارات التي تحققت في عهد رسول الله كان الإمام علي هو مثالها وهو بطلها في بدر وفي أحد وفي الخندق، عندما ينادي المشركون كبار المشركين من ينازلنا كان أول من يتصدى لهم الإمام علي. فهذا يمثل الولاية، يمثل التقوى، يمثل القيم الرفيعة، ولذلك استحق ذلك اللقب لقب إمام المتقين. وهكذا كله إمام الحسين عندما خرج وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر وليقيم ليدعو إلى القسط أيضا كان يعني كان مثال ولي لأولياء الله، ورسول الله شهد له بالولاية العظمى. وهكذا الإمام الحسن وهكذا الإمام زيد الشهيد وهكذا كل من ناضل في سبيل الله وجاهد في سبيل الله، هؤلاء هم الذين يمثلون الولاية. لكن للأسف بعد ذلك الفئة الباغية وضعت نماذج أخرى للولاية، طبعا ابتداء مما يسمى بعصر السلف الأول من عصر التابعين أحدثوا نماذج كثيرة أصبحت هي القدوة في هذا المجال، وأصبح هناك تعتيم كبير. الإمام الحسين عندما يذكر كمنقبة فقط سيد شباب أهل الجنة دون أن يكون لها أي أسس عملية أو نتائج عملية، بل بالعكس ينظرون إليه وكأنه سبب فتنة. للأسف الصوفية ونجد هذا الأمر، ابن عربي يذكر عن معاوية أنه خال المؤمنين ويتكلم كلاما مسيئا ربما لا يليق بالزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا بنت رسول هي تمثل أولياء الله التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر ودعت إلى القسط ومارست يعني كل حياتها مارست ما تقتضيه الولاية، كانت مع رسول الله في كل المحال حتى في أحد عندما كان الدم يسيل من وجهه الشريف كانت تمسحه، وعندما كان تؤذيه قريش كانت تقف بجنبه، وهكذا خديجة أيضا أزيلت عن مكانها. ولذلك كل النماذج الصالحة حتى أتباع الأولياء العمار بن ياسر يعني أصبح عندهم النموذج هو معاوية وعمر بن العاص والوليد بن المغيرة، وأصبح شعارهم يعني من بأيهم اقتديتم اهتديتم. وبالتالي الشخصية السوية المستقيمة السليمة يعني ابتعدت، حتى أبو سفيان اعتبروه صحابيا جليلا وجعلوه نموذجا، حتى هند يعني أكيلة الأكباد كما يقال يعني يعتبرونها كذلك ويعتبرونها رمزا ويعتبرونها مثال الهمة العالية. ولذلك حصل انحراف في مفهوم الولاية بإعطاء تلك الهالة الكبيرة للصحبة واعتبار الصحبة كل شخص رأى رسول الله، وكأن رؤية رسول الله تحول الشخص من فاسق إلى ولي من أولياء الله أو من منحرف، حتى يقولون بأن هناك من الصحابة من شرب الخمر وفعل وما ذلك يقولون هو عدل، وهو كذا ورضي الله عنه وغيرها من المعاني التي نراها. طبعا هم عندما يقول رضي الله عنه لا يقولونها بصيغة الدعاء، وإنما يقولونها بقصد التقرير، يعني رضي الله عنه حقيقة وأن الجنة مأوى حقيقة. معنى رسول الله أخبر أن من أصحابه من يذاد عن الحوض، ومع ذلك هؤلاء هذه الحديث نفسه يبعدوه كما قلنا، يحولوه إلى المرتدين ويعتبرون وكأن المرتدين كانوا أصحاب رسول الله. وللأسف حتى الصوفية وقعوا في هذا الأمر مع حبهم للإمام علي وقولهم استناد للإمام علي، ولكن لا نجدهم يذكرون مثلا أحاديثه ولا حكمه ولا شخصيته، يعني الشخصية السوية الكاملة، هم فقط يذكرونه بصيغة طقوسية مثل ما ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما تكلموا عن الحقيقة المحمدية واعتبارها النور أو الهيولة التي نشأ منها الوجود، أو التعين كما يقال أو إلى آخره، باعتبار المصادر الفلسفية التي اعتمدوا عليها. هكذا الإمام علي صار كذلك بهذه الصورة. مثال ابن عربي يتكلم كلام جميل جدا عن الإمام علي وكذا، ولكن في نفس الوقت يعتبر معاوية خال المؤمنين ويثني على معاوية، يعني كيف يمكن لشخص يعرف الإمام علي ثم يثني على معاوية؟ ولذلك هم حتى نهج البلاغة أو الأحاديث الواردة عن الإمام علي يرفضونها باعتبار مصادرها الشيعية، لذلك هم يعرفون الإمام علي فقط هكذا. أدعية الإمام علي لا يرددونها، الإمام سجاد من أدعيته الكثيرة لا يرددونها، وضع لهم مشايخهم الكثير من الأدعية، حزب البر، حزب البحر، مثلا الشاذولي أدعية، طبعا كل طريقة لها أدعيتها الخاصة التي وضعها شيخها، بينما يعرضون عن أدعية الإمام السجاد إذا قلت لهم يقولوا لا هذه أدعية شيعية. وهكذا الإمام الحسين كذلك أدعيته إلى آخر، كل هذه الأمور لا يعرفونها، علاقتهم فقط بهم علاقة مثل ما ذلك الشخص الذي يأتي بالمصحف ويزخرفه ويزينه ويقبله صباح مساء ويظهر تعلقه به من غير أن يفتحه أو يطالعه. كذلك هؤلاء يقولون نحب العطر الطاهرة، نحب آل بيت النبوة، وينشدون القصائد في ذلك، ولكنهم في نفس الوقت إذا سئلوا عن أعدائهم يبجلون أعدائه، وفي نفس الوقت لا يتأسون بهم. هؤلاء أئمة الهدى كلهم كانوا نماذج مثالية للإنسانية، للشخص الراقي، هؤلاء هم أولياء الله، ولذلك الولاية ركن أساسي باعتبارها امتداد للنبوة. طبعا قائد المسيرة القرآنية تحدث كثيرا عن هذا الأساس، وذكرنا في عند الحديث عن منابع الهداية الصافية كلامهم التفصيلي في هذا الجانب، فقط نقتصر هنا على ما يرتبط بالتزكية. فالسيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن مصادر التزكية ذكر القرآن الكريم، ثم ذكر النبوة، ثم ذكر الولاية. طبعا هذه متلازمة، لأن القرآن الكريم ذكرها هكذا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وبالتالي ذكر الله تعالى الولاية، الولاية في هذه الآية الكريمة، وهو شيء بديهي وفطري، أن يستحيل رسول الله صلى الله عليه وآله أن يترك الأمة من دون أن يكون أو أن يخبرها عن مصادر الهداية بعده. يقول نحن نتحدث، طبعا الذين يذكرون بأن الأمة أو البشر يحتاجون إلى نموذج مثالي يكون لهم قدوة في عهد رسول الله، كذلك في بعده أيضا يحتاجون إلى من يمثل لهم هذا الأمر، ويبقى هذا في كل الزمان، في كل زمان لابد أن يكون هناك من تتمثل فيهم خصال الولاية وخصال الصلاح، بحيث يكونون قدوة ونموذجا للمؤمنين، والمؤمنون يوالونهم ويبايعونهم ويتخذونهم يعني نماذج، طبعا وفق الرؤية القرآنية، يعني كل من يخالف القرآن طبعا لا عبرة به. يقول نحن سيد عبد الملك يقول نحن نتحدث عن هذه النقطة الجوهرية لأننا نريد من خلالها الوصول إلى مسألة حساسة للغاية تمثل إشكالية عامة في واقعنا الإسلامي، وعانت منها الأمة على مر التاريخ، وتعاني منها في هذا الزمن بشكل كبير بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف هي المسألة؟ هل انتهت مهمة رسول الله؟ وبناء على ذلك من بعد وفاته تتحول المسألة إلى مسألة عامة؟ يعني لا يبقى في الموقع الديني والموقع التبليغي وموقع العمل على حركة الدين وحركة الهداية أي معنيين آخرين؟ المسألة تركت من بعد وفاته مثلا إلى الناس، هكذا أنتم اختاروا من تشاءون، كل يفكر، كل ينظر، كل يقدم، كل يقوم بهذا الدور الذي كان يقوم به رسول الله، وتتحول إلى المسألة إلى أن كلا يدعي ويعبر. طبعا هذا الذي حصل للأسف، صاروا يقولون هذا الكلام. معنا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر ثلاثة الناس إذا سافروا ثلاثة يؤمر أحدهم حتى لا يحصل الخلاف، فكيف تترك الأمة هكذا من دون هاد؟ وهو رسول الله يعلم أن هناك المنافقون وأن هناك ناس يريدون أن يدسوا في الدين ما يشاءون، فكيف يترك الأمر هكذا؟ يقول تحول المسألة إلى أن كلا يدعي ويعبر ويقدم نفسه كناطق رسمي على الإسلام وعن الدين الإسلامي وعن القرآن وعن مفاهيم القرآن وعن معاني القرآن. هل المسألة على هذا النحو أم لا؟ طبعا للأسف حتى مشايخ الصوفية، تجد الآن الشيخ الصوفي عندما يتوفى قبل أن وفاته يوصي بتلميذ من تلاميذه، وعادة يكون أبنائه أحد أبنائه، وهكذا تتسلسل الطرق الصوفية، دائما هناك وصية، شيخ يوصي، ولكن عندما تقول لهم رسول الله أوصى يقول لك لا رسول الله لم يوصي. يعني أنت يعني شيخكم أحرص عليكم من رسول الله على أمته؟ يعني هم كذلك يقولون بأن أبو بكر أوصى لعمر، فهل أبو بكر أحرص على الأمة من عمر؟ ويذكرون أن عمر ترك الوصية أو ترك شورى معينة بحيث في الأخير تؤول إلى عثمان، يعني هكذا، يعني حتى لو حسبناها بأي طريقة فستؤول إلى عثمان، فكأنه أوصى لعثمان بطريقة غير مباشرة. لماذا يعني تبينون أن رسول الله لم يوصي بينما هؤلاء جميعا أوصوا؟ وعندما يذكرون وصيتهم يقولون حرصهم على الدين، يقولون حتى من شدة حرصه على الأمة أنه لا ما تركها هكذا بل أوصى بعده بذلك. ثم ذكر ما حصل في الواقع الإسلامي من مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله في شأن الولاية، وهو ما أتاح للمحرفين والمبدلين أن يمارسوا أدواره. فقال الحالة التي مثلت إشكالية كبيرة في الساحة الإسلامية أن كثيرا من الناس يتحركوا على هذا الأساس، يعني المجال مفتوح، وبالتالي حتى الآن في الواقع أي شخص ينصب نفسه مربيا وينصب نفسه شيخا ويذهب التلاميذ والمريدون إليه ويتصورون أنهم قد حصلوا على العرفان وقد سلكوا إلى الله وقد صاروا عارفين بالله، ليس بهذه الصورة. من أراد أن وتجده في سلوكه بعيد جدا عن القرآن، يقول بمعنى أن المجال مفتوح، من أراد أن ينصب نفسه معبرا عن القرآن الكريم وعن الإسلام نصب نفسه، مجرد أن يتحرك يحفظ نصوصا معينة طرقا معينة آليات معينة خلاص لكل واحد يتحرك من عنده. فازدحمت الساحة الإسلامية بالكثير من الناس الذين قدموا أنفسهم كمعنيين بتقديم المفاهيم الإسلامية والقرآنية ومعبرين عن الإسلام وداعين للأمة لتتحرك وراءه، كما ذكرنا طبعا في كل مجالات، مجالات سياسية حكام، مجالات الفكرية قادة حركات إسلامية مختلفة، مجالات تربوية حركات صوفية، مشايخ هكذا، يعني كل شيخ يأتي وأحيانا اتخذوها تجارة، لأن الشيخ يعطى مالا من طرف المريدين، وأصبح هؤلاء أثرياء للأسف. يعني طبعا نحن لا نعمم، ولكن نقول هذه ظاهرة نتيجة البعد عن الولاية بمفهومها القرآني. اتخذ الناس أولياء من دون الله، اتخذ الناس مربين من دون من أمر الله تعالى باللجوء إليه. يقول فكثرت الرؤى والمتباينة والمتناقضة في الساحة الإسلامية، وكل شخص يدعي أنه الأمثل، وكل طريقة تدعي أنها العليا وأنها هي المحل الذي يحل فيه الفتح على أصحابه. وازدحمت الساحة الإسلامية بالكثير والكثير، أغلبية منهم أدعياء يدعون فقط أشياء ليس لهم، وكثير منهم أيضا يمثلون حالة اختراق في الساحة الإسلامية، حالة اختراق من أعدائها، حتى الأعداء صاروا يتلبسون، يأتي شخص يهودي كذا إلى آخره يصور نفسه بصورة شيخ ثم يصبح مربيا وداعية ومعلما، مثل ما حصل مع الكثير مما في التاريخ الإسلامي، ودسوا الكثير من الدسائس في الإسلام، والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يومياً من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام FM على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الرابع من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارة على مصنع ثلج السقاف في حيران حجة، ما أدى إلى تسبب بأضرار، كما استشهد مواطن وأصيب 10 باستهداف العدوان لمعسكري القشلة وسامة بمدينة دمار بعدة غارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهدت امرأة راعية أغنام في قصف جوي للعدوان على قرية السيجار في مديرية السبرة بإب، كما استشهد 6 مواطنين وأصيب العشرات بسلسلة غارات على عدة أحياء في الحديدة، واستشهد 12 مواطن غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بغارات استهدفت منطقة وادي المغسل بمديرية المجز بصعدة، كما شن عدة غارات استهدفت دار الحجر ومحيطه في العاصمة، وغارة استهدفت مدرسة النور بمنطقة الهجمة في مديرية التعزية بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان مركز علاج الكوليرا بصعدة بغارة جوية أدت إلى وقوع إصابات من المرضى، إلى جانب تدمير المركز وخروجه عن الخدمة نهائيا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 3 غارات على مدارس العمري في ذوباب، وغارة على معسكر خالد في موزع بتعز، وشن عدة غارات على المشتل الزراعي في منطقة العند وفي مديرية سحار، وغارتين على منطقة آل سبحان بباقم، وخمس على وادي أبو جبارة والمليل والطلعة في كتاف، كما دمر بغارة محطة الغاز في منطقة البرح بمقبنة بتعز، وشن 6 غارات على مدارس العمري في مديرية ذوباب، وخمس على مديرية المخاء، وغارة على منازل المواطنين أسفل تبت هايل في مديرية صالة، وشن غارتين على موقع الحثيرة بجيزان، وثلاث على منطقتي المليل والطلعة بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارة على منطقة دوار مستبى بحجة، وغارتين على منطقة النهدين في العاصمة، وثلاث على مديرية الخوخة في الحديدة، وشن غارة على صرواح مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان سلسلة غارات على مديرية نهم شرقي العاصمة، وخلفت خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة، كما أصيبت امرأة مسنة برصاص المرتزقة في قرية الفلاح في التحيتاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، واستهدف بـ10 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومجزر في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطنين 2 بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان غارتين على مديرية باقم بصعدة، كما شن 12 غارة على مديرية صرواح، وغارة على مديرية مدغل في مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار فادحة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 105 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتضمنت الخروق 37 خرقاً بتحليق طيران استطلاعي مسلح وتجسسي في أجواء مأرب وحجة والجوف وصعدة وتعز وأمانة العاصمة والضالع وجبهات ما وراء الحدود، وشملت الخروقات تسجيل خرقين بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على محافظة الضالع، و17 خرقاً بقصف مدفعي بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة على محافظات مارب وحجة وصعدة وجبهات الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استشهدت امرأة وطفل وأصيب طفل آخر إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، فجر المجاهدون برج الرديف العسكري التابع للعدو في جيزان المحتلة، وتم إعطاب دبابتين لجيش العدو في جلاح العسكري وقتل وإصابة عدد من جنوده. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون بكسر زحفهم في حي ثعبات بمحافظة تعز، فيما لاذ بقية المرتزقة بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوى الصاروخية بثلاث صواريخ زلزال 2 تجمعات المرتزقة أسفل فرضة نهم وأوقعوا أعداد من القتلى والجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات من المجاهدين عمليات اقتحام نوعية على مواقع المرتزقة خلف جبال عيدا والمنارة بالأطراف الشرقية لنهم، وكبدوهم عددا كبيرا من القتلى والجرحى، كما تم اغتنام أسلحة وعتاد عسكري في العملية النوعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تم قتل وإصابة أكثر من 37 مرتزقا بكسر زحفهم باتجاه القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات بتعز، وأسقطت الدفاعات الجوية طائرة استطلاع تابعة للعدو في نفس المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية تكتيكية على مواقع العدو شرق الجاح الساحلية في المحافظة الحديدة، ما أسفر عن قتل 5 مرتزقة واستسلام 1 وتدمير طقم وعربة وفرار عشرات المرتزقة، كما فجرت وحدة الهندسة عبوة بمجموعة من المرتزقة في منطقة الحول بنهم، ما أسفر عن قتل وجرح تلك المجموعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة في منطقة الطائف جنوب الدرهيم بالساحل، وتمكنوا من تطهيرها بالكامل من المرتزقة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير والمدفعية عملية مشتركة بعد عملية رصد دقيقة على تجمعات المرتزقة في جبهة عسير، وحققوا أهدافها بدقة وكبدوا المرتزقة خسائر بشرية كبيرة، كما استهدفت وحدة الدروع جرافة عسكرية للمرتزقة في الربوعة بصاروخ موجه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية نوعية على مواقع المرتزقة بقعطبة في الضالع، وسيطروا على عدة مواقع لهم قرب معسكر الأمن المركزي في قعطبة، وفرضوا سيطرة نارية وعلى المعسكر، وأسقطوا خلال العملية عشرات المرتزقة قتلى وجرحى.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الجهاد المقدس نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين نوع يافا، وقد حققت العملية هدفها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة أن اليمن مستمر في تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم ضد العدو الصهيوني المجرم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرتين مسيرتين نوع يافا، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. وبينما حجاج بيت الله تعالى يستعدون للوقوف في عرفة مهللين ومكبرين، يستمر نزيف دم إخوانهم وإخواننا في غزة الحبيبة دون نصير أو مغيث من أبناء الأمة الإسلامية. رغم القدرة والمقدرة على إيقاف هذه المزرة التي لم يشهد لها العالم مثيلا، اليمن بعون الله تعالى مستمر في تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وعلى كافة شعوب وبلدان الأمة تأدية هذا الواجب وترك التخاذل والتواكل والتجاعس والعمالة، فلا بارك الله في أمة تركت واجباتها وتخلت عن مسؤولياتها واستسلمت لعدوها رغم ما تمتلكه من قدرات وما بحوزتها من إمكانات. سوف تستمر عملياتنا ضد العدو الصهيوني المجرم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 8 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 4 يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
7: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام FM.

المؤمنين بين خارج عمن وجه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الإشارة إليه بتعجيله بعد رفض وجهه وبعد صدوده معه بعد كتاب الإبل، إنهم بالقصد الشديد لا يعرفون ماذا وراء هذا. إن كلمة هذا يعني هذا هو اللاعب بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة. هذا هو الرجل الذي يليق أن يكون قائدا وإماما وهاديا ومعلما ومرشدا وزعيما لأمة يراد لها أن تتحمل مسؤولية عظيمة يراد بها مهام جسيمة. هذا هو الرجل الذي يليق بهذه الأمة ويليق بإلهها أن تكون ولايته امتدادا بولاية إلهها العظيم. هذا هو الرجل الذي يليق بهذا الدين العظيم أن يكون من يهدي إليه، أن يكون من يقود الأمة التي تعترض وتدير به وتتعامل مع بقية الأمم على أساسه. يجب أن يكون مثل هذا رجل عظيم يريد بدين عظيم بأمة عظيمة برسول عظيم بإله عظيم وبمهام عظيمة وجسيمة.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

الإمام علي صلوات الله عليه بعد أن عاش مجددا عاش على هذا النحو الذي أصبح فيه فعلا. وهذه أمرة مهمة يجب أن نتفهمها شاهدا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني في علي صلوات الله عليه نزل قول الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحقق على بينة من ربه، وعلي صلوات الله عليه كان هو الشاهد لرسول الله، هو الشاهد من نفس رسول الله. إذا قال عنه في مكان آخر صلوات الله عليه: أنت مني وأنا منك، علي مني وأنا من علي. وجاء القرآن فإن يؤكد ذلك: فمن حاجتك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نذكر أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. جاء بنفسه ونفس علي بعبارة واحدة: أنفسنا. ويتلوه شاهدنا.

الشهادة هذه هي فقط تقول بأنه فعلا والله صح بما رأيناه من هذه المعجزة أو تلك المعجزة أنك نبي صادق. هذه شهد بها حتى المشركون في قرارات أنفسهم، فإن الظالمين لا يكذبون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما هي شهادة عبيد الرسول صلى الله عليه وعلى آله؟ إنها شهادة على مدى السنين، شهادة أداها في مواقفه، شهادة أداها في حياته كلها. أنت تريد أن تعرف عظمة هذا الإسلام؟ إذا كان هناك أي نظرية كما يقولون لا يمكن أن تعرف عظمتها عندما ترى ما تصنعه، عندما تقدمه من أثر، ترى نماذج ممن يحملون أفكار تلك النظرية، تجاوز تلك النظرية، توجهات تلك النظرية، فتراهم كيف هم هنا تحكم على تلك النظرية عندما كانوا يجسدونها بنسبة 100%.

لقد دعت كثير من الكتاب والعلماء قالوا عن علي صلوات الله عليه أنه كان معجزة للرسول من هذا الاتجاه. ما يدرينا أن هذا الدين عظيم في واقعه هو دين يخاطبنا، دين يتحدث مع نفوسنا مع وجداننا، دين له رؤيته في نموذج للإنسان يريد أن يقدمه. كيف ذلك النموذج الذي سيقدمه الإسلام فعلا لمن يسير عليه؟ نرجع إلى علي وستعرف ذلك النموذج الذي لم يبهر فقط المسلمين بل بهر أيضا المسيحيين، فكتب عنه الكتاب المسيحيون أعجبوا بعظمته أعجبوا بمصداقيته، اعتبروه عبقريا عظيما، اعتبروه مثلا أعلى حتى من غير المسلمين.

عندما ترجع إلى علي صلوات الله عليه في رؤيته، في مواقفه، في ممارساته، في سلوكياته، تجده فعلا نموذج للشخصية العظيمة التي يمكن أن يصنعها هذا الدين الذي جاء به محمد صلوات الله عليه. فهو شاهد لهذا الدين أنه دين كامل من إله كامل استطاع لتبليغه رسولا كامل. والله سبحانه الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمله. هو من قدم هذا الدين فرسول الله. يريد أن نرى في الساعة نموذجا صادقا يشهد لعظمة هذا الدين. ارجع إلى عالم ويتلوه شاهد منه.

في مواقف علي. عندما ترجع إليها تجد عظمة الإسلام، تجد أحداث الإسلام متجسدة. وهذه لها أثرها في النفوس. كل شيء سيبقى نظريا، كل شيء سيبقى خاطر احتمالات إذا لم يكن هناك على صعيد الواقع ما يشهد لصحته. وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كما تأتي الشواهد في الأحداث في المتغيرات تشهد لهذا الدين وهو حق لا شك فيه، لكن كمنهجية تربوية لهذا الإنسان لينطلق إلى أعماق مشاعر هذا الإنسان ويفرض عظمته على هذا الإنسان من خلال الأحداث، من خلال الآيات، من خلال ما يقدم من نماذج. فعلى مستوى الإنسان ارجع إلى علي صلوات الله عليه، إنه شاهد، إنه شاهد على أنه حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هو كفى به شهيدا، ولكن من أجلنا نحن بين البشر الذي قال عنهم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، بُطِل الإنسان ما أكبر، إلى آخر ما وصل به هذا الإنسان عندما يتجه إلى العلاج. فمن أي رحمة الله به، من أي لطف الله به، من أجل رأفة الله به، يقدم له الشواهد في مختلف المجالات على عظمة ما قدمه له من منهج، على عظمة هذا الدين الذي أكمله له وأتم به النعمة عليه به، ورضيه دينا يدين به أمام مولاه سبحانه وتعالى.

عندما تأتي لرؤية علي صلوات الله عليه سيد فيه الشاهد، رؤيته للحياة، رؤيته للإنسان، إذا جمعت لهج البلاغة ما قال عنه الكثير، لأن علي صلوات الله عليه درجة عالما فيلسوفا

بل قدوة في كل هذا الاتجاه تبارك وتعالى. اجتماع عالم طار عالم نفس مرشد معلم في كل الاتجاهات ترد ذلك الشخص عظيما يقدم رؤية حقيقية وواقعية للحياة.

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الهصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، بقى نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى لإيلاف الدعي في مارب حتى لإيلاف الدعي في مارب.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: حينما يكون الحب لله فوق الحب لكل شيء في هذه الحياة. فهكذا يصنع الحب، الحب لله يصنع في نفس الإنسان المؤمن ما صنعه في إبراهيم وما صنعه في نبي الله إسماعيل.
1: سأخبرك بما رأيت.

0: قم بما أمرت به، ستجدني من الصابرين.
1: إن ذلك التسليم لله سبحانه وتعالى الذي أثمر ذلك المستوى من البذل والعطاء، الذي جعل نبي الله إسماعيل يقول لأبيه إبراهيم عليه السلام افعل ما تؤمر، وهو يتوقع أن يكون هذا الأمر أن يذبح من رقبته

0: إن الذي صنع هذا الموقف وأثمر هذا الموقف هو الحب لله، لأن أثر الحب لله حينما يكون فوق كل حب أثره عظيم لا يساويه شيء في الاندفاع مع الله سبحانه وتعالى، في التوجه مع الله سبحانه وتعالى.
1: دع ولدك إسماعيل، فقد وهبك الله إياه، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه

قال عليه السلام: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. لاحظوا هذه عدالة علي، عدالة أمير المؤمنين. هكذا نجد علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي مع الحق. هذه العدالة التي يربي عليها، تربى عليها ويربي عليها، تعلمها ويعلمها، كانت هي أساسا ومنهاجا له وهو يحكم هذه الأمة في مرحلة عادت إليه فيها الأمة، وهو يقدم هذا كدرس للأمة فيما بعد ذلك. على مستوى جلب شعيرة لنملة، وتكون المكاسب كما قال الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، الشيء الكبير جدا في مقابل أن يظلم هذا المستوى البسيط من الظلم لما فعل. وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى.

فلما رأيت الخيل تقرع بالقنا فوارسها حمر العيون دواني، تيممت همدان الذين هم هم، إذا ناب أمر جنتي وحسان.

0: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه.
1: اللهم واغنى الوالاء.
0: وعادما غاداه.
1: وانصر من نصرك.
0: واخذل من خذله.

0: في هذه النيرة ببلاغته الخارجة، إنه ربيب محمد وحليف وزرير القرآن.
1: عندما نتحدث عن أمير المؤمنين عليه السلام فهو مدرسة متكاملة، الحديث عنه هو حديث عن الإسلام، عن قيمه، عن مبادئه، عن أخلاقه، عن القرآن الكريم وهديه العظيم، فهو كان تجسيدا للإسلام وكان قرآنا ناطقا، والحديث عنه فيما كان عليه من كمال إيماني عظيم، وما كان عليه أيضا من المواصفات والقيم والأخلاق الفطرية والإنسانية والإسلامية والكمال العظيم في ذلك، وما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بشأنه، هو يفيدنا ويبين لنا ما يعنيه لنا نحن كأمة إسلامية، لأن الحديث عنه لم يكن حديثا فقط عن مجرد شخص حاز مستوى الكمال الإيماني العظيم وكان فقط مجرد نموذج في كمال الإيمان وتجسيدا لقيم الإيمان فحسب، وإنما بدوره المهم في الأمة الذي بيّنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في نصوصه المهمة المعروفة بين كل الأمة.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم يا

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. الدرس الأول أن التوثيق مسؤولية وطنية لا يجوز التفريط فيها. رأينا كيف أن غياب توثيق أسماء الشهداء حيث لم نعثر على قوائم تسجل أسماءهم كذلك الناجين، تبين من ذلك خطورة ترك القضايا الكبرى بلا أرشفة دقيقة ولا منظمة. والدماء إذا لم توثق بالأسماء والوقائع تتحول مع الزمن إلى أرقام عامة قابلة للنسيان أو الإهمال أو التلاعب. والتوثيق ليس عملا إداريا فقط، بل هو وفاء للشهداء وحفظ لحقوق أسرهم وتعزيز وتمتين لذاكرة الأمة. وفي واقعنا يجب إنشاء قواعد بيانات ومراكز أرشفة لكل الجرائم والانتهاكات الكبرى. والأمة التي لا تحفظ أسماء ضحاياها تفتح الباب لمن يطمس قضيتها أو يعيد تزويرها. الدرس الثاني، سرقة الوثائق التاريخية وإخفاؤها من قبل الجناة أو عملائهم هو جريمة إضافية تهدف إلى محو الذاكرة الجماعية للأمة. النص الدرس الماضي أشار إلى أن السعوديين عبر أدواتهم ومرتزقتهم سطوا على الوثائق الرسمية اليمنية، لا سيما بعد أحداث ثورة 26 سبتمبر 1962 ميلادية. ومن المحتمل أن سجلات شهداء تنومة كانت من بينها، وهذا يفضح استراتيجية ممنهجة لمحو الأدلة على الجرائم التاريخية عبر الاستيلاء على الأرشيف أو تدميره لمنع الأجيال القادمة من معرفة الحقيقة. اليوم في واقعنا المعاصر نرى احتلالات وأنظمة تغير أسماء المدن والمعالم وتصادر الوثائق وتحرق المكتبات لطمس هوية الشعوب وتاريخها. إن أي مقاومة للظلم يجب أن تتضمن خطة لحماية الأرشيف والوثائق من الضياع أو السرقة بنسخها وحفظها في أماكن آمنة متعددة. والدرس الذي يجب أن نعيه أن من يسرق التاريخ يستطيع أن يعيد كتابته لصالحه، لذا فحفظ الوثائق هو حفظ للهوية وللحق. الدرس الثالث، الشائعات التاريخية تصحح بالبحث والتحقيق. مر لنا وظهر لنا وتبين لنا أن هناك معلومة شاعت بأن الناجين كانوا شخصين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو بضعة أفراد، هذا لا يكفي لقبوله حقيقة نهائية. ولذلك عندما كانت هناك عملية تحقيق ومقارنة بين الروايات وبين الناجين، ظهر أن عدد الناجين كان أكبر بكثير مما ترسخ في الذاكرة العامة. وهذا يؤكد أن الوجدان الشعبي قد يعبر طبعا عن هول المأساة، لكنه لا يغني عن البحث العلمي. وفي واقعنا يجب التعامل مع القضايا التاريخية بمنهجية تجمع بين الرواية الشفوية والوثيقة والمقارنة. فالحقيقة لا تبنى على الشائعات وحدها، بل على التثبت والتدقيق والاستقصاء. وكنا قد سألنا عددا من الأسئلة وقلنا كيف استطاعت مجزرة تنومة أن ترسل رسالة مضمخة بالدم إلى كل بيت يمني، مفادها أن القتل هو أفضل طريقة للتعارف بين النيديين واليمنيين. وسألنا أيضا وقلنا ما الآثار العميقة التي تركتها المجزرة في بيوت اليمنيين من اليتم والفقد إلى تعطل المواريث والوظائف والأحوال الأسرية. وأيضا سألنا وقلنا لماذا ظل مطلب إنصاف شهداء تنومة ودفع دياتهم مفتاحا لأي وفاق سياسي حقيقي بين اليمن وبن سعود. والواقع أن هناك جملة من النتائج والآثار والتطورات التي ترتبت على هذه المجزرة وكان لها أثر في التاريخ اليمني المعاصر. كان من أهم النتائج والآثار هو اشتعال الغضب الشديد واتقاد نار الحزن في قلوب اليمنيين. وقد عبر عن ذلك صاحب سيرة الإمام يحيى القاضي عبد الكريم مظهر حينما قال: ولما وصل هذا الخبر إلى هذه الأقطار قوبل بالغضب الشديد والحزن العام. نزيه مؤيد العظم يقول أيضا يصف مشاعر اليمنيين إزاء هذه المذبحة، وكان قد وصل إلى اليمن بعد 4 سنوات فقط من وقوع هذه المذبحة. يقول: وحدثني أيضا عن هذه الفاجعة كثير من أهل اليمن، بينهم أقارب الحجاج الذين قتلوا في هذه المجزرة. ويضيف أيضا قائلا: وجميعهم كانوا يسردونها علي، وعلامات التأثر العميق والحقد الشديد ظاهرة على أسارير وجوههم. هكذا قال نزيه العظم في كتابه رحلة في العربية السعيدة. أيضا عبر اليمنيون من النتائج أيضا التي تلت تلك المجزرة، فعبر اليمنيون آنذاك عن استعدادهم للاقتصاص من القتلة أينما كانوا، واستعدوا لقتالهم، وكانوا بين الفترة والأخرى وبين الفينة والأخرى وبين المدة والأخرى يسمعون الإمام يحيى من التحريض
والإثارة ما كان يثير الحفيظة، ويقول ويرفعون بذلك عجائرهم وأصواتهم. وقال في ذلك العلماء والبلغاء الخطباء الرسائل والقصائد، وذكروا فيها هذه المصيبة، وحث الإمام يحيى وجميع قبائل اليمن بالاجتماع والمسير لحرب هؤلاء الخوارج المعتدين على حجاج بيت الله الحرام، كما ذكرت سيرة الإمام يحيى، وكما ذكر ذلك أيضا البحث الذي قلنا عنوانه البحث المفيد. لكن للأسف لم يستثمر هذا الأسى والحزن كما ينبغي وفي الاتجاه الصحيح، في الغضب لله تعالى والإدماء أولئك المظلومين واغتنام الفرصة. ثم أيضا من الأهمية بمكان أن نعلم أن الرسالة النجدية الوهابية وصلت إلى كل بيت يمني، وصلت مضمخة بالدم البريء، مزينة بالأشلاء والرؤوس المقطوفة إلى كل بيت يمني. وكان مفاد تلك الرسالة أن القتل أفضل طريقة محببة لدى النجديين في علاقتهم باليمنيين، وأنه خير وسيلة في التعارف معهم من أول يوم التقى فيه اليمنيون بهؤلاء النجديين السعوديين. وهذه الرسالة قالت اليمنيين في ذلك الحين أن عليهم أن يستعدوا لمثل ذلك السلوك المتوحش في أقرب فرصة، أو فليكونوا على حذر. لكنه للأسف تلقف اليمنيون تلك الرسالة بشيء من البلاهة والتهاون، وإذا بالنجديين يعودون لمثلها منذ عام 2015 ميلادية بأشد وأسوأ مما كانوا. ولو كان اليمنيون وكنا أخذنا بتنبيهات تلك الرسالة الخطيرة واستمعنا لجرسها المنذر لأعددنا العدة، ومع ذلك فالفرصة سانحة للرد عليهم والانتصاف منهم اليوم. لقد كان أيضا من الطبيعي أن يمتنع اليمنيون عن الحج لأعوام بعد أن تم استهدافهم على ذلك النحو البشع، وهذا أمر ثابت طبعا ذكره الأستاذ نزيه العظم في كتابه رحلة في العربية السعيدة. وأيضا من النتائج التي ترتبت على هذه المجزرة توتر، وهذا طبيعي جدا، توتر العلاقة السياسية بين حكومة الإمام يحيى وسلطان نجد بن سعود، واشتعل ملف عسير الذي أدى فيما بعد مع جملة من الأسباب الأخرى إلى اشتعال الحرب بين الطرفين. وظلت قضية المجزرة مطروحة في كل اللقاءات والمفاوضات السعودية اليمنية حتى اشتعال الحرب في عام 1934 ميلادية وتوقيع معاهدة الطائف، التي بدورها تجاهلت القضية وأدتها تحت متغيرات عسكرية وسياسية جديدة. هذه الجريمة أيضا تسببت في أضرار ونتائج اجتماعية وإدارية، فكم من الأولاد تجرحت أجفانهم وقد تيتموا إثر مقتل آبائهم، وكم من الوظائف الإدارية في الدولة ظلت شاغرة لفترة من الوقت، وكم من المواريث استمرت لم تقسم، وكم من النساء الأرامل بقين منتظرات لأزواجهن يعودون إليهن ولكنهم لم يعودوا. ظل كثير من أهالي الشهداء سنين يأملون بعودتهم واعتبروهم مفقودين وليسوا شهداء. الزوجات ينتظرن أزواجهم، الأبناء ينتظرون أبائهم، الأخوات ينتظرن إخوتهن. وظلت بعض تركات الشهداء عشرات السنين لم تقسم، ونشأت عنها مشكلات شرعية، كما هي في حالة الشهيد النصرة وولده، أيهما قتل أولا كما مر لنا، ليترتب على ذلك تقسيم المواريث وتحديد الورث الشرعيين. ثم عالجت في الحقيقة حكومة صنعاء التي تثبتها وثيقة حصلنا عليها بخط الإمام يحيى حميد الدين، تثبت أن محكمة الاستئناف في صنعاء حكمت باعتبار كل المفقودين في هذه المجزرة موتى بعد مرور بعض السنوات، وعليه أجازت هذه المحكمة قسمة المواريث وتزويج النساء وتعيين موظفين إداريين يخلفون من استشهد من الموظفين على أعمالهم ومناصبهم. هذا بعض من النتائج والكوارث التي تسببت فيها مجزرة الحجاج الكبرى على يد سلطان نجد وجنوده عبد العزيز بن سعود. أما إذا جئنا إلى تنومة والمفاوضات اليمنية، فقد ظلت هذه القضية وموضوع الإنصاف للمظلومين من حاكم نجد مطلبا دائما للجانب اليمني وللدولة اليمنية. الإمام يحيى حكم بن سعود بعد المجزرة وطلب الإنصاف منه، وبن سعود استمر في المماطلة وفي صرف العبارات المخادعة، لكن الجانب اليمني ظل يطرح هذه القضية في مقدمة القضايا التي يجب البت فيها وحلها. كانت القضية مطروحة في جميع اللقاءات والمؤتمرات اللاحقة، وكان قد وضع الإمام يحيى مسألة اغتيال الحجاج في مقدمة الشروط عندما أرسل ابن سعود وفدا في نفس عام 1923 ميلادية، وهذا ما ذكرته جريدة المقطم المصرية. أيضا عند زيارة الشيخ كامل القصاب من علماء دمشق ورفيقه حياتي بك،
عندما جاءوا إلى اليمن موفدين على الإمام من قبل الجمعية العربية التي كانت تسعى لتوحيد كلمة العرب، وطلب الوفاق بين الإمام وابن سعود. الإمام رحب بالفكرة، ولكنه طلب تقديم الإنصاف الموعود به بشأن العدوان على حجاج بيت الله في تنومة وسدوان، وأنه متى تم ذلك وزال ما في النفوس من غيظ أمكن الشروع في الاتفاق على أساس متين من الاتحاد ونبذ الشقاق، محملا المسؤولية في ذلك جنود أمير نيد. فرأى أن جواب الشيخ كامل القصاب ورفيقه حياتي بك، رأى أن جواب الإمام هو الصواب، وعلى ضوء ذلك توجه إلى الرياض للقاء حاكمها. طبعا كلمة الإنصاف الموعود به تشير إلى سبق وعد عبد العزيز بن سعود، وعودا عسلية أراد من خلالها كسب الوقت والابتعاد الظرفي واللحظي عن الحادثة، ونزولا عند رغبة كثير من زعماء وأعلام العرب في حضور اليمن مؤتمر مكة برئاسة عبد العزيز بن سعود عام 1926 ميلادية، يعني بعد وقوع المجزرة ب3 سنوات. فقد حضر اليمن، لكن مندوب اليمن في ذلك الحين السيد حسين بن عبد القادر كان قد أنهى إلى عبد العزيز ضرورة البت في قضية شهداء تنومة قبل إقامة أي علاقات أو عقد أي اتفاقيات. كذلك في 3 ذي الحجة سنة 1345 هجرية بعد المجزرة بحوالي 4 سنوات، وفد إلى صنعاء وفد من قبل ابن سعود، وأرادوا تقرير الحدود بين البلدين. ثم ذهب وفد في العام التالي 1346 هجرية من اليمن إلى مكة، وجرت مفاوضات أيضا حول قضية عسير وقضية الحجاج اليمنيين في تنومة. ولكن كما يقول المؤرخ أحمد شرف الدين في كتاب اليمن عبر التاريخ، يقول: لم يجد الوفد تجاوبا صادقا في الموضوع، فعاد إلى صنعاء وظلت القضية مفتوحة لم يبت فيها بشيء، في حين كانت المشاكل تتجدد، وأهمها حادثة جبل عرو في أطراف عسير. وهكذا لما حكم ابن سعود بأحقية الجانب اليمني في جبل عرو، وتعلق بها الجانب السعودي على أنه أساس اتفاقية شاملة، طرح اليمنيون مرة أخرى موضوع دفع ديات آلاف الحجاج اليمنيين. ولعل الإمام كان يرمي من وراء التشديد على ديات الحجاج المادية إلى الجانب المعنوي المترتب عليها، وهو الاعتراف بمظلوميتهم، ومن ثم القضاء على الرسالة التي أراد أن يوصلها ابن سعود، وهي رسالة التوحش والقسوة التي أصر ابن سعود على الإخلاص لها حتى آخر لحظات حياته. وهذا يبين لنا أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات الأعزاء والعزيزات، أن حكومة اليمن لم تسكت في عهد الإمام يحيى عن هذه المجزرة، بل ظلت تتابعها في إجراء وفي مسار قضائي وسياسي طرح على أكثر من مستوى وفي أكثر من لقاء وفي أكثر من مؤتمر، حتى جاءت معركة 1934 ميلادية التي انتهت بمعاهدة الطائف في عام 1934 ميلادية. والآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من مجزرة تنومة، أولهم الحاج إبراهيم. لاحظوا الآن نبدأ نعد أسماء الذين نجوا، وسنجد أنهم بالعشرات. منهم الحاج إبراهيم بن أحمد الحشحوش المتوفى في عام 1390 هجرية من أهل رحبان صعدة، كان ملازما لكتاب الله، تمرغ بين الدماء أثناء المجزرة ثم انسل بعد ذهاب المعتدين من مكان المجزرة. وكذلك الحاج أحسن الجشيمي الحاضري من بيت حاضر من سنحان، هذا أيضا أحد الناجين. أيضا منهم من الناجين الحاج أحسن الفقيه، جد بيت الفقيه في مدينة الروضة شمال صنعاء، وكان رفيقا للشهيد علي بن أحمد أبو طالب، لكنه نجا بسبب أنه كان قد ذهب مع آخرين لجمع الحطب في وادي تنومة إعدادا للغداء ظهرا، ولكنهم عند عودتهم رأوا القتلة وهم يرتكبون جريمتهم الشنعاء، فتسنى لهم النجاة. أيضا من الناجين السيد العلامة أحمد بن عبد الله بن قاسم عورية المؤيدي من هجرة فلة من صعدة، ولد في عام 1307 هجرية، وأخذ عن كثير من العلماء ومنهم الإمام الحسن القاسمي والسيد العلامة الحسين بن محمد الحوثي والسيد العلامة علي بن يحيى العجري والسيد العلامة الكبير محمد إبراهيم عورية، حتى صار هذا الشهيد عالما كبيرا ولا سيما في اللغة العربية، وله كتيب اسمه التقريب في النحو، طبعا هو من مشايخ السيد العلامة الكبير علي بن محمد العجري. وقد تولى القضاء في آلة الربيع ببلاد جماعة في أيام الإمام يحيى حميد الدين رحمهم الله جميعا، وانتقل إلى رازح للتدريس بها حتى وفاته بها في رمضان 1351 هجرية، وكان أحد الناجين من مجزرة تنومة. طبعا ترجم له المؤرخ السيد العلامة محمد زبارة في نزهة النظر، السيد العلامة المرحوم عبد السلام الوجي في إعلام المؤلفين الزيدية،
وكذلك كتب لي إفادة حفيده السيد العلامة حسين بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله حوري المؤيدي رحمه، يعني حفيد الشهيد رحمه الله. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي السؤال الأول: لماذا رفض ابن سعود تعويض الضحايا رغم قدرته المالية، لا سيما بعد أن تفجر النفط في بلاده، وما علاقة ذلك بمحاولة كسر وعي اليمنيين ونفوسهم؟ السؤال الثاني: كيف أسهم تغييب مجزرة تنوم عن التعليم والثقافة في إضعاف الوعي بخطورة المشروع السعودي العدواني على اليمن؟ السؤال الثالث: لماذا ظلت قضية شهداء تنوم معلقة في كل المفاوضات، بينما كان الوفد اليمني يصر عليها وابن سعود يتملص حتى معاهدة الطائف التي تجاهلتها تماما؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم.

الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هيا مال العرب، مال المسلمين بيتلبجوا، مالهم في ظلمي، ما خدعهم ما جرى عليهم. قال والذي ما يعقل عاقلها الشيطان. كلام عصب عليه، اللي ما بيش مع عاقل عاقلها الشيطان. ما قال رسول الله صلوات الله عليه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. أمر سماوي، ما لكم يا ناس فلتوا هذا الحكم؟ مش أنتوا مؤمنين بمه؟ ولاية الإمام علي يوم رسول الله في خطبة الوداع قال جمع المسلمين واختطب فيهم، وعين الإمام علي والي على المسلمين، لا فعل من رأسه ولا قال هذا عدوه. بيننا صلو وقرابة، نظرة المنافق المستحقر المستهزئ، هكذا هذي ما بيش في قلوبهم لا إيمان بالله ولا إسلام سواسوا. الإسلام الحقيقي بعض انظار ما بيش. قاموا بالمعارضة. اليوم بسرين واقع المسلمين، وين هي كرامتهم؟ وين هي عزتهم؟ وين هي نخوتهم؟ تحت رحمة اليهودي والنصراني، يستاهل البرد من ضيع دفاه. والله قد معك دي، معك قرآن، معك نبي، معك أعلام هدى. الله أمرنا نتولاهم، الله أمرنا بتوليهم. ما لكم يا نسمة ما تعوذبوا من الشيطان؟ فلتوا ففلتوا مسلمين ورجعتوا تحت رحمة يهودي ونصراني، بسروا واقعكم وبسروا لن عاد يزيد يطير باقي عمركم. وكيف حيقوا عبال جيل الذي عيقوا؟ من هم متولي؟ لو تولينا الولايه الصح اعلام الهدى وسلمنا لهم، انما بش هذا اللبيج. يا اخي ناس مؤمنين بالله، اقطاب الارض، اقطاب الاسلام، هذا ولا كان من عادهم؟ قل لي من تشتي تتولى من هذا؟ لا ما فتحوش في عين واحد ولا نزلوا من حلق. اهل بيت رسول الله قال ما حجعنا يا اخي. من هم الخمسه اهل الكساء؟ مدري من بتحاكي؟ ترامب ومحمد بن سلمى ونتنياهو، هذا ولاها وما هذا ولا ما عيفتنوا الناس. محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والإمام علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين، هذا لهم أهل الكساء. قاموا بثورات وجاهدوا وقاتلوا، قال واحد تانك وواجهوا الكفر والمنافقي والمسلمي بيشكوا في ظهورهم. ومن هذا كال الأيام ومن هذا العصر لا حتى وسع، لا حتى وسع. اليوم بسرك في واقع المسلمين، بسرك في عيشتهم، ما بش ولا واحد للكلم النافذة. أين عزة الإسلام؟ منهم هذا الذي هم مسلمينها، سواء ملك ولا أمير ولا رئيس، أين عزة الإسلام؟ كيف واحد يرفع رأسه مسلم؟

0: ومعتز بدين الله. هذا يا أخي رجعوا ساعة على دمام، تبصر رئيس دولة، تبصر أمير، تبصر وزير، وما بش له هيبة. ما هو السبب؟ أن قتل يهود الداخلية، ما عدنا قص الله يفر زناني موالي ليهودي ونصراني، لكن كيف تدخل عند أمير، عند قايد مؤمن بالله، كيف تدركك الهيبة، هيبته كيف تقع على قلبك، هيبة هيبة من الله، هذاك مؤمن بالله. يا رجال كم تمهزلوا بالمسيرة وبالسيد القائد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي، كم تمهزلوا به الناس، كم تمهزلوا بالسيد عبد الملك. اليوم بيطل على العالم وكلمة النافذة في مشارق الأرض ومغاربها، حيا والله حيا، قبل من أرحم الراحمين، راضي ولا كاره بتمضي كلمته. اي بسر كما الواحد من متمسك بالله وراكن على أرحم الراحمين وفي طريق أرحم الراحمين، يلبسها الله ويكسيها الله ثوب الهيبة، بيفعلوا الكلمة ألف محسب، يهودي ونصراني ومسلم وقريب وبعيد وجار وغير جار، وعدوا بيفعلوا الخطابة ألف محسب. هات يا السيد عبد الملك، هات من هنا، من هنا كشي في علم الله، النار ضالها الله، ما حد رضاله، الله رضاله، وغصب على أي واحد عيرضى راضي ولا كاره عدم ذي كلمته. للم هذا شي في علم الله، ما عدوش لا أنت ولا هذا ولا هذا، هذا شيء بيقتضيها الإله في عباده. يا أخي علم علم علم، نا غرب غر خضاع عزوا نفوسكم يا ناس، من البهذلة من الأهانم من التناسع، عزوا نفوسكم، تولوا تولوا، كفاية كفاية تملاق، كفاية تهان، كفاية ركاز، كفاية كفاية الله أنك بس، كفاية خضاع أنتو حق عز. إذا الطريقة علم من أعلام الهدى، نتولى ونعقل ونسلم، ما يشتي لحد شيء حرام، ما هو في حول حد، يلا في حول انه اسلم وما ادراك ما اسلم، وينقذ الناس من الهلاك والضياع، بيبصر لينقذ الناس متوجهين. هذا الذي هو في مهمته، بصر ترامب كبي حلب عباد الله زلط، هاتوا هاتوا من حياة حياة ومن مات مات. قالوا غبني على رجال السوق من رجال التيمة، ادليت باكثر من عباره، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشلي.
2: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: الكافر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا في شهر الولاية، ويجب أن نتحدث حول هذا الموضوع وبشكل مستمر ومركز ومتكرر لأهمية الموضوع، ولأن العدو أيضا يتحدث ليشوه هذا المبدأ بشكل مستمر ومركز ومكثف، لخطورة هذا المبدأ على أعدائنا وأهميته لصالحنا. فالواقع يا أخوة أن الأمة لم تصل إلى ما وصلت إليه من خزي وذل وعار، وأن أصبحت تحت أقدام اليهود والنصارى، وأصبحت تحت أقدام حكام سيئين فاسدين مجرمين دجنوا أبناء شعوبهم لأعدائهم. أن السبب الرئيسي هو ابتعاد الأمة عن ولاية الأمر وفق المفهوم القرآني، وارتباطها بولاية الأمر الأمريكية، ارتباطها بولاية اليهود والنصارى. اليوم إن شاء الله نتحدث حول قضية الولاءات وامتداداتها. الولاءات وامتداداتها، احنا قلنا بأن الولاء يبدأ كحالة نفسية، تبدأ كجانب عاطفي ترضى وتكيف وترتاح لعمل فئة. أول ما تبدأ تنسجم وترتاح لأعمال فئة منحرفة إجرامية، يجب أن تدرك بأن الله سبحانه وتعالى سيدخلك في دائرة الولاء لهذا الفئة. عندما تفرح لجرائمهم تدخل في دائرة الولاء لهم، عندما ترضى بأفعالهم الباري بشركك إيش معهم، مثل ما قال الإمام عليه سلام الله عليه، الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم. ومثل ما قال الله في القرآن الكريم عن قوم صالح، قوم ثمود، الذي عقر والناقة إذا انبعث أشقاها، إذا انبعث أشقاها، العاقر كان واحد الذي أخذ الخنجر وعقر الناقة، وكان واحد إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. نسب العقر للجميع. لماذا نسب العقر للجميع رغم أن العاقر واحد؟ لأن الجميع راضي بهذا الفعل ومؤيد لهذا الفعل وموالي ومع هذا الفعل. إذن الله سبحانه وتعالى اعتبرهم عاقرين، بمعنى لو تيح المجال لواحد من هؤلاء أن يمارس عملية العقر لعقر الناقة. يعني أرضية ارتكاب الجريمة في نفوس هؤلاء الناس موجودة، يعني موجودة. بل في موضوع الولاءات يا أخوة ذهب الله إلى أبعد من هذا المستوى، إلى أبعد من هذا ليش المستوى. النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان بيقول لليهود الذي في عهده يا قتلة الأنبياء، يا قتلة الأنبياء. اليهودي في عهد رسول الله يعني بيقول وش مال محمد بن عبد الله معه، وش أنا اللي قتلت الأنبياء؟ الذي قتلوا الأنبياء هم أسلافي قبل مئات وآلاف السنين، ليش بتتهمني أنا أننا قتلتهم وانت بتقول ولا تجر وازرة وزر أخرى؟ هل النبي قال لليهودي ذي قال لا أمان صدق اليهودي ولا تجر وازرة وزر أخرى، إيش ذنبه ما هوش الذي قتل الأنبياء الأولين؟ لا، الله أمر النبي بأن يقول في مثل هذه المواقف قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وفي آية أخرى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، ده بصيغة الماضي والحاضر. لماذا نسب القتل لليهود المعاصرين رغم أن بينهم وبين من قتل الأنبياء مئات وآلاف السنين، ليش نسب القتلهم يا أخوة؟ لماذا؟ هل تعلمون لماذا؟ لأن اليهود المعاصرين متولين للمنحرفين من أسلافهم، وبيمشوا على نفس نهجهم، وبيمشوا على نفس ثقافتهم يتولوهم، لاحظتوا كيف؟ وبما أنهم يحملوا نفس الثقافة الإجرامية حق السلف المنحرف والمنحرفين من أسلافهم، معناها لو تيح لهم المجال يقتلوا النبي محمد عيقتلوه. وفعلا حاولوا من يسمموه، حاولوا يلقوا عليه صخرة من شاهد، لأنهم مشوا بعد السلف الصالح وهو طالح، يعني لأن كل نبي معاه سلفين، سلف صالح وطالح. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. خرجوا مجموعة من الصحابة، صحابة موسى وهارون، من النهر، وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل بني إسرائيل المعاصرين امتداد للمنقلبين والمنحرفين من صحابة موسى وهارون، أم أنهم امتداد لموسى وهارون والصحابة الثابتين؟ بالتأكيد أنهم امتداد للمنحرفين. بما أنهم امتداد للمنحرفين ويحملوا روحيتهم وثقافتهم وبيمشوا على دربهم، معناها الفيروسات والقيم والأخلاقيات العفنة ما زالت بتوارثها جيل عن جيل، يعني هذا ما وجدنا عليه آباءنا. معناها لو أتيح لهم مجال يقتلوا الأنبياء يقتلوهم، لو أتيح لهم مجال يرتكبوا نفس الجرائم التي ارتكبوها أسلافهم يرتكبوها. بتشاهدوا الآن كيف بيعملوا في غزة، يعني غزة فضحت إجرام اليهود يا أخوة فضيحة عجيبة، كشفت حقيقة.